أوامرهم في معصية الله، هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم. السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق، يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع، من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم؟ هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني، لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا، نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما، بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. وشعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا
باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله، ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم، من ربنا الكريم، لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق، بالإذلال، بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب، بالتجويع، بالقتل، بالاحتلال، بالهيمنة، وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. كل توجههم نحو إحكام السيطرة على هذا البلد، نحو مصادرة حرية واستقلال هذا البلد، نحو التجويع والتعذيب لهذا الشعب حتى لا يحصل على المال إلا من يبيع شرفه ووطنه وإنسانيته وكرامته، وأن يكون الثمن مقابل الخيانة وشيء من فتات هذه الدنيا الزائل، بدلا من العيش بكرامة ومن الاستفادة من ثرواتنا وإمكاناتنا الوطنية. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. أطلت عليكم لكن الموضوع يستحق الإطالة. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز.

0: الكبيرة، الرسالة التاريخية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في مسائل من مسائل الفقه، ونحن الآن في باب مهم، باب الصيد. يحفظها الإنسان، لأن الإنسان قد يصطاد فيعلم أو يعرف أو يفهم ما يحل وما لا يحل. أما البحري فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البحر، قال: الحل ميتته، الطهور ماؤه. فإذا كان بحري فكل ما أفرخ في البحر، ولو حتى يعيش في البر، سواء هذا والصيد البري، ما أفرخ يعني العادة في البر، إذن ما أخذ من البحر حيا ما هبش تذكي فيه كم أسماء، وحل لنا ميتتان ودماء، هذه معروف كم قد سبق واتيناها لكم، سواء هذا أو يتصيدها الإنسان بشبكة مثل ما قارب يعني بدائية أو سفن بحرية أو من هذا، تمام هذا. طيب، بشرط أن يكون الصائد، يعني الصائد الذي يصطاد في حق البحر سواء كان مسلم أو كافر، حلالا أم محرما، إلا لو قدرنا النبه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة البحر أو نهر، فلا يجوز للمحرم لأجل حرمة المكان. المحرم يجوز له صيد البحر، أحل لكم، هذه معروفة. أو مثل الأسماك الكبيرة سبحت حتى وصلت إلى الساحل فجزرها الماء وهي في التراب، ما بش معك، مضت إلى اليابس فماتت، هذا حلال. أو تجي موجة كبيرة قذفته إلى البر، هذا حلال كذلك. أو انفجر مكان يعني هذا الصيد فجف ونضب الماء وشكت الأرض سواء ماء، هذا حلال كله، هذا حلال، مفهوم هذا؟ هيبصروا معانا ما أحل يعني ما حرم في البر حرم مثله في البحر، هذا عيجي إن شاء الله. والأصل في ملتب يعني هل في ملتبس هل قذف حيا أم ميت، الأصل الحياة، خلاص يعمل به، مفهوم هذا؟ طيب، هيبصروا لو أن إنسان فعل حوض وصل بساقه إلى البحر وجاءت الحيتة ووصلت إلى هذا الحوض، ها، ونضب الماء، حلا خلاص. إذن السمك حلال، مفهوم هذا؟ حلال، فما قلت لكم إلا ما حرم مثله، مثل المارة ما هيجي ساعة حية، ساعة الثعبة، ها، مثل الثعبة، سواء هذا ما مثل يترك، هيبصروا معانا حديث الطير آمنة في وكرها في عشها، لا يجوز أخذها ولا بيضها ليلا ولا نهارا وهي في حقها العش. فإذا طار فانصب له فخك وارميه بسهمك، سوى هذا. لكن إذا أخذ بلا شك إنه حل، لكن آثم آثم آثم. طيب إذا صاده ورمى وقال بسم الله الله أكبر خلاص، وخرج مثل الرصاص وكذا تخرج، لا تصطم ضربا مثل الحجر تضرب، لو ما تقتل هذاك صاد وقي ما يصحش. أو كان معك كلب تصطاد به ومعلم بشار، والمعلم إذا أرسلته أرسلته، وإذا ناديته رجع ولم يلحق ما أرسلته إليه ولو قد وجده، هذا المعلم حقيقة، إذا طلبته رجع وإذا أرسلته ارتسل، مضاوع الفعل. تمام هذا، احفظوا هذا. فإذا وصلت عتف الرمك يعني عتف حياة فحله بالسكي وقل بسم الله أكبر، وإن وصلتها وقد يعني فارق الحياة والكلب معلم وأرسلته بإذنك وسميته حال إرسالك فهو حلال، إذا كان الصيد مما يحل أكله، لأن هناك محرمة، هناك محرمة سوى هذا. لأنه ذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والضباع والثعالب، ومخلب من الطير كالغراب كالساق كالشاهين كالحداء كهذولا. بسروا هذا حديث حقيقي، بسروا ما أوجز لفظه وما أعظم وما أكثر معانيه. تمام هذا، وأن يكون المرسل للكلب مسلم، أما الكافر ما منش. تمام هذا. طيب هيبصروا. أما إذا يعني ما اصطادها الكلب سقط من الخوف ووصل ومات ميت، ما شو صيد هذا، ما قد انقبش عليها الكلب. تمام هذا. ولم يعني تصله الرصاصة، أنا ميتة، أنا ميتة الصدق. طيب هيبصروا، احفظوا هذا. فالحين أو لم يذكر اسم الله مثل هذا لك يعني حمام من الخارج ما داخلش الصدق، لأنه شرط الذابح والصائد أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، إلا إذا ضربه الكافر ووصل إليه وهو ما زال حيا وذبحته وذكيته بلغة العرب خلاص حل لك، حل لك، يحل لك. وقل بسم الله الرحمن الرحيم بحديدة، بحديدة يعني حاتة، لأن النبي بيقول إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، يعني قال إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحط أحدكم شفرة يعني حديدة ولا سكين بلغتنا، وليرح ذبيحته، بعضهم قاسي حتى السكين أمام الكبش، ما شيء من الأخلاق ولا من الرحمة، قيد السكين عنه ولا تظهر على كبش على كبش، هذا من الرحمة. ولذا عجيلكم في باب الذبح إن شاء الله التذكية الشرعية التي يحل معها المذبوح أو المذكى أن يكون مسلما، الذابح مسلم، الذابح مسلم. وأن هيبصروا هذا مهمة، وأن يفري كل الأوداج الأربعة وهي الحلقوم والمري والودجاء سوى هذا معروفة هذا، وأن يتركه حتى يفارق الروح البدن. بعض الجزاري أبلاش توت علي يفصل اللاح والروح لم يفارق الجسد، كل ما انفصل عن المذبوح سواء دجاجة أو كبش أو جمال أو ثو، كلما فصل أي عضو منه حال يعني إنه ما قد بسمه ما قد مات ميته لا يجوز، يترك حتى يفارق الروح البدن ثم يفصله. فعلى الجزر بارك الله فيهم أن يحفظوا هذا المسألة، لأنهم أمنا تؤمنوا على هذا، فإن فرطوا فهي خيانة لا يجوز لهم. لا يتعجل شرع الله أو لا، اتباع الهد النبوي واجب، بشو على ما نشتيحنا الصدق لا يصدق ولا شيء، ما يجوز ما يصلح. مفهوم هذا؟ طيب أي يقولوا الجمال هنا النح في اللبة هذا يعني النحر يضرب الشفرة ساعة الرمح ساعة السكينة في اللبة التيه التي تحت الحلق، لأنه ما وهي الثغر التيه سواء، وبعدها يفري الأودة شاكت. وأما الكباش والبقر والغنم والتجار فهو الذبح، فهو الذبح سواء. هذا بعضهم إذا بقيت الأوداج ولم تفرى ميته، يعلم الناس يعلم الناس. وأن يكون الذبح إما بحديد حات سواء هذا، لا يصح بالسن أو الظفر أو العض. وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وفديناهما بذبح عظيم، لا إله إلا الله، ما يقول بسم الله الله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ما اشتريت، المهم اذكر الله. من الذي أحل لك هذا النعم؟ من الذي جاء أجاز لك؟ الله رب العالم، فهو ممتن عليكم، فاذكر اذكر الذي امتن عليك وأذين لك وأطعمك هذا اللحم الطيب. وما بعضهم لا بس مزامير ومغاني واستغفر العظيم بعضها يصيحوا البركة ارتفعت ما عبش بركة في الصلاة، هي أعمالنا. ما منه من نشتي نحمل الدولة؟ الدولة هو أنت ولا أنا ولا فلان ولا صعدة، هم من الشعب كلنا، مش ولا هم ولا احنا، احنا بنقصد الكل. طب احنا نقول بسم الله الرئيس ولا مرؤوس، ملك ولا مواطن، نذكر الله. وأن لو استقاموا على الطريقة ما لأسقيناهم هبسرتوا. احنا الذي بنغير النعم الصد، كل واحد يسبر نفسه سواء هذا. فإذا ذبحت وتحرك شيء منها فذبحت حيا فهو حلال بعد ما يموت يقطعه. أنا بين أدرجاكم رجاء، لا يجوز ولا يصح أن يفصل ويقطع اللحم من المذبوح حتى يفارق الروح البدن، هذا مهمة الصدق. نعم إني مهمة جدا، ما يجوز ما يجوز ما يجوز. هيبسروا بمسألة مهمة حتى الرضا، هذا الرضا هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله الله أكبر. مثل ما معك عرس بيصير تشتري ثو، قال هذا حق العرس. معك ضيفة بتشتري، قال حق الضيفة، ما مش لها شيء. وهذا الرضا هي منها، وما بيقصد شنو بيذبح له، هو بيذبح لله، وذا بيقول بسم الله الله أكبر. وإنما بتقصد اشتريت الرضا، مثل ما بتقصد بتشتري أضحية، بتشتري للمكالف، بتشتري يعني للضيفة للعرس للموت يعني ما هي مثله، قيموا قيامه. هذا ذبح لغير الله، كنا هذا كان يقولوا بسم اللات والعزة، بسم هبال لهبال، احنا ما بنقول شيء لفول، انا اعوذ بالله، بنقول بسم الله والله اكبر الذي بيذبح او لا. ما شو هذا وحلا نخش ننسب المسلمين الى الكفر ونغالي عليهم وندخلهم في الاثم من ذات انفسنا. التحليل والتحريم العلم ظاهرة، الذبح لله. وانما يعني تهادوا وتحابوا مثل هذا القبيل وهذا منه، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب الأوزاء وكفنا شر العباد وأدخلنا في رحمته وظله وكلاءته وولايته. اللهم انصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى وانتقم من المعتدين وفرقهم صلت بعضهم على بعض وألف فيما بين اليمنيين وارحمنا ولوالدينا وإخواننا ومشايخنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين كلهم باسمه وعلى نيته، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله وببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله، مع السلامة.
2: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM
1: آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادئ.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يواسب نعمه ويملأ أرضه وسماه ويستنزل المزيد من آلائه وعطائه وهدايته وإرشاده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله واصطفاه واختاره واجتباه على حين كثرة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من آله المنتجبين من عشرته. أيها المؤمنون، نحن في زمان كثرت فيه الفتن وضغت فيه الأحوال وهجمت علينا الجهالات العظيمة باسم الثقافة وباسم العلم وباسم المعرفة، وهذا مما ينبغي للمسلم أن يتنبه له وأن يشمر عن ساق الجد في خلاص نفسه من هذه الفتن ومن هذه الضلالات ومن هذه الجهالات. كان الجهل فيما قبل يعني عدم المعرفة، والإنسان يعرف من نفسه أنه لا يعرف، فهو متقبل للمعرفة، متقبل لأن يعلم، عنده تهيئة أن يتعلم. لكن في ربنا هذا أتى الجهل المركب، تجهل الأمة أو أفراد الأمة أو كثير من الأمة وتجهل أنها تجهل، بل تحسب أن العالمين والعارفين هم المتخلفون، وهم أي الجهلة يعتقدون في أنفسهم أنهم هم العارفون وأنهم هم العالمون، وهذا جهل مركب. إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذاك إليه جهل مضاف إلى جهل. كثرت وسائل المعرفة وسائل العلم، فاتخذها الناس وسائل التجهيل وسائل للجهل، حتى أن بعض أبنائنا وبعض من تربى في مجتمعاتنا منهم من جهل تاريخ العلم وتاريخ السلف الصالح من علماء وفضلاء من أهل البيت وشيعتهم. سألني واحد عن المطرفية، ولماذا جناح عليهم الإمام عبد الله بن حمد، لماذا حاربهم، ألا يعد هذا ظلما لهم، لماذا قتلهم، لماذا منع مذهبهم من التبشر. وهذا من أبنائنا ومن يعني الجيل المتربي في أوصافهم، بل هو هاشمي، ما ذاك إلا لأنه قد تشبع بال يعني الأفكار المنبثة حاليا ممن يسمون أنفسهم علماء، ممن يسمون أنفسهم دعاة إلى التسوية إلى الصحوة، وهناك جهاز كبار يدعون إلى هذا الشيء، جهاز في مرأة العين، ولكنهم تغفلوا عن هذا الشيء. يعني مثلا كان يعني العلماء متحجرون من علماء السنة أو من علماء الشيعة، متحجرون بالغوا بالتحجر حتى صار من خالفهم يكفرون، فهؤلاء تحرروا تكاثرة ومثقفون ومتعلمون، تحرروا من هذا الشيء واعتقدوا بأن هذا غلط وهذا ظلم وهذا كذب، وفعلا لكنهم بصفة عامة ليس كل من كفره الناس يعني مظلوما. التكفير بالمسائل الكفرية التي كفر بها القرآن والتي كفرت بها توابث السنة، يعني صحيح السنة أو متواتر السنة أو أجمع عليه المسلمون أنه مكفر، أنه يخرج من الملة، فهو مكفر كافر، يعني فاعل كافر أو مرتكب كافر. أما من أخالفك في رأيه، قد خالف في مثله علماء، فلا ينبغي أن نكفر. هؤلاء تحرروا من هذه يعني الكوابل ومن هذه القيود التي كانوا مقيدين فيها فيما سبق، لأنهم تربوا هؤلاء في أوساط متحجرة، مثلا كالدكتور حسن فرحان المالكي وكعدنان إبراهيم. الدكتور عدنان إبراهيم هذا تربى في بيئة سنية في مجتمع كافر في النمسا، ولكن تحرر من هذه البيوت، لكن بقدر ما كان مكبوت تحرر زيادة حتى صار يتنكر على من حكم على غيره في الكفر ولو كان كافرا. حتى أني سمعت كتابة أو قرأت كتابة لحسن حسن فرحان المالكي، هم من يشكر على تحرره، لكنه بالغ في التحرر حتى جامل الحج. سمعت في بعض كتاباته يقول بأنه يمكن أن هناك من اليهود وهناك من النصارى ومن البوذية ومن ومن ومن ومن الكفر من يدخل الجنة. استنكرتها عليه قبل يمكن سنة أخرى وكتبت له موضوع ورسلته عبر التلفون ولم يجب علي، فدخلت زيارة إلى الرياض وزرته إلى بيته وتحدثت أنا وياه حول الموضوع، فحاول أن ألا يجيب على هذا يعني بوضوح. على كل إلا فدرة، لكن الغريب من الذي في أوساطنا يتشكك في مثل الإمام عطار بن حمزة، في مثل الإمام يحيى بن حمزة، في مثل الإمام أحمد بن يحيى صاحب الأزهار، من أكابر علماء أئمة الدين، بلغ رتبة الإجتهاد وهو في 18 من عمره، صلح للإمامة وهو لم يطر شارك. وفي أن أتي ذاتهم بعد حوالي 600 سنة أو 600 سنة نشكك في عقيدته أو نشكك في نهجه أو نقول بأنه ظلم أو ما ذلك إلا لأننا لم نقرأ كتاب الله ونتدبره حق تدبر، ولم نقرأ سنة رسول الله ونحفظها حتى تنهي، ولم نطالع تاريخ أهل البيت عليهم السلام. لا بأس بالتسامح، ينبغي أن نتعامل مع الآخرين بسماحة وبرحاب الصدر، لكن أما أن نقول للكافر ليس بكافر هذا أمر يعني تجاوز الحد. يقول الله سبحانه وتعالى في حق الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقال في حق من كتم علما ينتفع به أو غالى في دينه، قال في قولات في من يعني من لم يقم بواجبه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر تعالى، لا مداهنة ولا مواربة إطلاقا. وقال في حق الكفار: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ما كان يتسامح مع الكفار، لا بد إذا كان كافر وكفره محصور عليه، ولم يدعو إلى ذلك الكفر، ولم يعرف طريقة الإسلام، لا بأس إن إحنا يقول من الحكمة إن إحنا نتركه وشاهد. أما نقول بأن يعني نترك لحاله ينشر دعوته وينشر كفره وينشر تضليله ولا تقبل منه، هذا خلاف ما أتى في كتاب الله وخلاف ما أتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من غزينا؟ غزينا من آلاف التعلم الذي عكسناها، كان ينبغي أن نملأها بكتب الأئمة، نملأها بكتاب الله وتفسيره من تفسير أئمة أهل البيت وعلماء الشيعة، نجعلها منبع علم ومعرفة، لا أن نكون حالة على الذين يعني لا زالوا في الشك والارتباك إلى قبل فترات. لا بس نمدحهم ونثني عليهم لا نتحرر. حسن فرحان المالكي يعني أقدره وأجله وأحترمه لأنه يقول لما أعتقد أنه حق حق، ولما أعتقد أنه باطل باطل، أمام من يريد تكميم الأفواه يستطيع أن يقول بهذه الكلمة ويستطيع نشكره. لكن أما أن نتبعه ونترك أهل البيت، نتبعه ونترك أئمة، نتبعه ونترك علماء أجلة، هذا سنقيل فيما هرب منه. هو يقول إيش؟ كالشاة تقال كالبهيمة يقودها منجا، كيف المخرج؟ المخرج أن نتعلم، أن نتذكر في أنفسنا، أن نتعلم لنا ثروة من العلم والمعرفة ليست لأحد من سائر الطوائف. لو نظرنا إلى ثروتنا العلمية وإن كانت يعني قليلة بالنسبة للكم مقارنة بقية العلوم بقية الطوائف، المؤلفات قد تكون قليلة لو قارنا مؤلفات العلماء الجيدين يعني الأئمة وعلماء من أهل البيت وشيعتهم وقارناها بمؤلفات سائر الطوائف لكانت أقل. لكن من حيث الكيف التمثيل يعني الجودة الصحة بشهادة منهم، هذا عدنان إبراهيم يقول بأن كتب البيت هي من أصح كتب العلماء الإسلامية، عدنان إبراهيم ذلك. حسن برحان يقول لم يجد طائفة من طوائف الإسلام أقل كذبا وأكثر صدقا ومؤلفاتها أقوى وأصح مثل الطائفة دي. وقال لو رضي لنفسه اتباع أحد لكان من ما يتشرف به أن يتبع أئمة أهل البيت، لكن الآن لا يريد أن يتبع أحد، يريد أن يتبع القرآن فقط، ولكن يتشرف أن ينتمي إلى إمام من أئمة أهل البيت. ولو أنه قال تمنى له أن يحدث أو يطلع على كتب أئمة أهل البيت عن كثب لما تردد عن اتباعه، لكن قال كل ما أقرا كل ما أسمع كل نقرا عنهم، ولكن ما نقل عن إلي عنهم هو من أصح ومن أجود ما نقل إلي من بقية الطوائف. بالنسبة للطائفة من عشريها رغم أنه إيش يحترمها ويقدرها، لكن قال لم يبحث في كتبها إلا في كتب معدودة يعني يبحث في الأصابع، رغم هذا وجد أن فيها من الكذب على رسول الله ما لا يوجد في كتب أي طائفة أخرى، وكذلك كتب أهل السنة حدث ولا حرج الشهادة هم وكتبنا الحمد لله، يعني أدل الطوائف حديثا عن رسول الله نحن، وذلك لأننا لا نروي إلا الصحيح. وتجد مثلا الإمام الهادي الأحكام من أولها إلى آخرها ماذا يكون فيها شاهد 100 حديث بقيها ما بلاها يشتمي بنسألها ماذا بلاها حرر حفظها عن آبائها عن أجداد ماذا أحيانا يستدل الحديث في آخر كل إيش كل جملة حديث واحد ودارك منذ كتابة 10,000 حديث 20,000 حديث 200,000 حديث واحد حديث ولا حرج لو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيه تسلم يا رب إذن ما مات ما استوي يتحدث ذاك الحديث كله جو من حين يلهم لما يرضي وبنيه مع أنه كان أقل الناس كلام صلى الله عليه وسلم لكن من كيس أبو هريرة وممن اندس في الإسلام دين لحد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن اجر على ذلك وقضي عليها الخطا مهان محدث ولا حرج ولدنا عبدية من المستخدمين جنب الأئمة حتى نحن كتاب ليش يسموها الرجاع هذا الكتاب الرجاع المقدسة أو بهذا المعنى هذا تعني الأوراد التي أوصلها السفراء إلى الإمام المهدي ووضح عليها فدي ما خرج ربي تلقيهم واحد وقال لقيت الإمام المهدي سألتها عن سؤال جوب هذا الجواب حطها قلتها مباركة وحطها الشريف وعلى ختمك ومش بدها ولا في الجواب على مدى 30 سنة يقول الغيبة الصورة وسألون فيها أحاديث عن الإمام المهدي والتاريخ لم يذكر ولادته على وجه صحيح حتى اختلفوا بها حتى الإمام بنيه وولد أو ما ولد ويحيلت كيف كيف ولادته فالمذهب الزيدي من أفضل المذاهب ولا نقدح في البقية كلهم أخوتنا وكلهم أصحابنا لا أن نعتمد عليهم أن نستمع لهم ولنا من العلماء الأجلة الجهاد والقضاء إذا كان الإنسان عالم كبير لا بأس إنه يقرأ ذيك الكتب لكنه يفرق بين الحق والباطل ويفرق بين يستطيع إنه يستظهر لعل في ركام باطنهم حقا لعل بين الأشياء المخطئين فيها إن أشياء صواب الحق ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها لكن من كان في طبقة حاجة لا زال في سن الطلب يبيح نفسه أن يتهجم على أئمة على عظماء على جنته الصالح بأنهم ظلموا فهذا هو نتيجة للاعتماد على التدنية الحديثة واستخدامها في استخدام معاكس للمعرفة يعني إساءة استخدام إساءة استخدامها كان يستطيع أن نجعل منها يعني قناة توصلنا إلى الحديث يعني عندنا الآن كوادر تستطيع أن تبرمج الكتب وأن تدخلها إلى المكتبة كالمكتبة الشاملة أو نحوها مكتبنا بدلاً عن أن نستورد كتب الدكاترة الحديثين كتب أو محاضرات الدكتور عدنان إبراهيم أو الدكتور حسن فرحان المالكي بدل أن نعتمد على ذلك المفروض أن نحن يعني نعبي هذه الخدمة
2: أعزائنا المستمعين استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام
1: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السخاء شجرة ثابتة أصلها في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة. والبخل شجرة نابتة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجأ أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق FM
1: مفردات القرآن الكريم.
0: لم يتسنه. وردت هذه المفردة في الآيات 59 و200 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ومعنى لم يتسنه لم يتغير بمرور السنين ولم تذهب طراوته. وجذر الفعل يتسنه الثنة، لأن مرور السنين يجب التغير في الأشياء، فاشتق من السنة الفعل يتسنه أي يتغير. وقد جاءت هذه المفردة في سياق الحديث عن نبي الله عزير حين مر على قرية من قرى بني إسرائيل كان قد غزاها بخت نصر وقتل رجالها وسبى نساءها وخرب بيوتها، فقال عزير مستغربا: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ لم يشك في الإعادة، ولكنه تساءل عن كيفيتها، فأماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه ليشاهد دليلا عمليا على قدرة الله الباهرة الخارقة للعادات على إحياء الأموات. وقد جمع الله لعزير أنواع الإحياء، فأحيا جسده بنفخ الروح وأحيا طعامه. ومن المعروف أن الأطعمة أسرع إلى التغير بعوامل الزمن من الحيوانات، لكن الله حفظه فلم يتسنه، أي لم يتغير. أما الحمار فقد أصبح رميما فأحياه الله وهو ينظر، فلم يملك عزير إلا أن يقر ويعترف اعترافا يقينيا بالقدرة المطلقة لله تعالى. وقد بين الحق سبحانه أن هذا الحديث ليس آية لعزير فقط، بل للناس أجمعين. واختتمت الآية برجوع صادق من نبي الله عزير إذ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات.

تذكرون.

الذين تتوفاهم

ولدار

كذلك زمن الذين من قبلهم كما ظلموا ولكن كانوا

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لقد صدق الله.

تبنجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر هو من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى. شهر يضاعف فيه الأجور، تضاعف فيه الأجور. شهر تنزل فيه الرحمات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجلس القرآن على مائدة الرحمن. نرجو منكم المتابعة والإنصات، لأن الإنصات طلب إلهي. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

0: ساقا.
1: أهلا بك أستاذ عبد الملك، تفضل من الآية 17 من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: أعيد الآية وضم الحاء.
2: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليظر

وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً

إذ يتنازعون يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها.

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: أحسنت بارك الله فيك. تفضل الحج محمد اقرأ من سورة الكهف من الآية 31 بارك الله فيك.

وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير.

0: أوامر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: أحسنت
0: صدق الله العظيم.
1: أهلا ومرحبا بك أخي حامد، بارك الله فيك. اقرأ من سورة الكهف من الآية 51، تفضل.
2: ما

0: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: موبقا حركة
0: موبقا. ورأى

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى

تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
1: أو أمضي حقبا

0: الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا
1: عجبا
0: عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على

علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

0: لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق صوت الوعد والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أبي جعفر محمد ابن علي عليه السلام أنه كان يروي ويقول: إذا كان يوم القيامة جعل سرادق من نار وجعل فيه أعوان الظالمين ويجعل لهم أظافير من حديد يحكون بها أبدانهم حتى تبدو أفئدتهم فيقولون: ربنا ألم نكن نعبدك؟ فيقال: بلى، ولكنكم كنتم أعوانا للظالمين.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومستني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: السماء، قال تعالى:

0: السماء لفظ مفرد مؤنث من مادة سمو. تتميز السماء الدنيا بخلقها الدقيق والعجيب والمحكم، فنهارا يكون لون السماء أزرق يخطف الأبصار بجماله وحسن منظره، تزينه قطع من سحاب أبيض تجعل السماء أكثر جمالا ورونقا، وليلا يسلخ ذلك اللون النهاري ويتبدل بأسود ليلي تزينه الكواكب بسطوعها الشامخ والشهب بحمرتها المتلهبة والقمر بنوره المنير. وقد تحدث الخالق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن خلق السماوات وما هي عليه من الإحكام والدقة والجمال، حيث قال في سورة لقمان:
1: خلق السماوات

وبين الله سبحانه وتعالى أن السماء مستودع شؤون الأرض، قال تعالى:

0: فالسماء بنهارها الواضح الباهر، والسماء بأصيلها الفاتن الساحر، والسماء بغروبها البديع الفريد، والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألئة وحديثها الهادئ، والسماء بشروقها الجميل السافر، آية من صنع الله التي أوجب على الإنسان أن يجول ببصره ويسرح بفكره في بديع خلقها وصنعها. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية:
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت.
0: فتبارك الله أحسن الخالقين.
2: وتجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على من يكظمون الغيظ، جعل هذه من أهم صفات المتقين التي أثنى عليهم بها ووعدهم بها بالجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الغيظ في بداية كظمه يعتبر تجرعه مرا، الجرعة في بداية الأمر وقت حالة الانفعال وقت حالة الاستفزاز والغضب هي مرة لا يستسيغها الإنسان، وفي حالة انفعاله يريد أن يعبر عن هذا الانفعال، أن يترجم هذا الانفعال في قوله أو في تصرفه، لكنه بتماسكه وصبره وكظمه للغيظ إلى درجة أن لا يظهره أصلا ولا يتعامل على أساسه، فهو يتعامل برشد بحكمة، يتحرى الصواب، وبذلك يحقق النجاح ويتفادى الكثير من السلبيات من السيئات من الأخطاء التي يقع فيها من لا يكظم غيظه، من ينجر إلى التعامل وفق غيظه وغضبه وانفعاله. فعواقب كظم الغيظ هي عواقب يستحليها الإنسان فيما بعد، يعني الإنسان سيهدأ فيما بعد وإذا فكر ماذا كان سيتصرف لو اندفع وفق غضبه، ثم أدرك إيجابية تصرفه لما كظم غيظه وكيف كانت النتيجة، فهو يرتاح يحس بالحلاوة حينئذ. فتجرعك لمر كظم الغيظ في البداية سيتلوه فيما بعد، بعد أن تتجاوز تلك الحالة من الانفعال والتوتر والغضب الشديد وقد هدأت، سيعقبها أنك تشرب الكأس الحلوة عندما تستحلي تصرفك الراشد المتزن الذي تحريت فيه الصواب، وتدرك أيضا أنك تفاديت ما كنت ستقدم عليه مع غضبك. وأحيانا لو تصرف الإنسان في غضبه كان سيرتكب خطأ كبيرا أو قرارا خاطئا أو يظلم أو يتجاوز الحق أو يسيء إلى نفسه إلى قيمه إلى أخلاقه إلى كرامته، كان سيظهر إنسانا دنيء النفس، كان سيظهر إنسانا سيئا. الذين يتورطون مع غضبهم وانفعالهم يصلون إلى حالات أحيانا مخزية ومسيئة جدا، يحبطون بها حتى وكان لهم مثلا مكانة معينة أو اعتبار معين يهبطون إلى الأسفل. فالإنسان يستحلي العواقب ويدرك أهميتها وقيمتها ويدرك النتيجة العظيمة، عندما قال ولا ألذ مغبة تدرك كم كانت النتيجة مهمة جدا وإيجابية جدا، تشرفك ترفع رأسك وفي نفس الوقت تحقق لك في الواقع أشياء مهمة وتقيك من مساوئ كثيرة ومخاطر كثيرة وفضائح كثيرة وتصرفات سيئة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين 72-88-20-88 و72-30-99-100 أولى الاتصالات. مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: جمعتكم مباركة أخي محمد الصوملي، تحياتي لك وتحياتي للشيخ فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، وجمعتكم مباركة
4: للجميع.
3: معايا بعض الأسئلة.
4: تفضل.
3: ما رأيك في قيم جامع يتفرج على بعض الأسر يسكبوا الرماد لا لا لا محتوى الجامع، يعني أرضية الجامع هي أرضية ويسكبوا الرماد لا لا لا لا لا لا لا لا لا المكان هذا.
4: هل هي مزرعة ولا إيش هي؟
3: لا ما هي أرض بس فوقها بقعة، البقعة هذه بيسكبوا الرمد من البقعة العليا لا أرضية الجامع، هذا
4: أقصد أرضية
3: الجامع.
4: إذا هي أرضية الجامع بمعنى الذي بيصلوا فيها الناس ما يجوز، حرام سواء رماد ولا غيره، وأن المقصود أنها أرض تابعة للجامع، فالأرض ليس مما يضره الرماد.
3: أرى يكون في من يسكب الرماد للمجنة
4: ما يجوز.
3: هل يجوز الصلاة بعد قيم الجامع وهو غرب يجي يقيم الصلاة الجمعة أو بعض الفروض في الجامع وبعض الفروض الله؟
4: أيوة، إذا هم أبلا مشغول ما بش معنى.
3: طيب شكرا، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله وأحسن الله إليكم.
2: في أمان،
3: مدام الوطن بألف خير وعده وكرامة.
2: في أمان. سار مرحبا. نعم نعم مساء النور الجميع إن شاء الله. تفضلوا ارفعوا صوتكم.
4: يعني تركت رمضان 4 سنوات. نولاش يعني أفطرت رمضان 4 سنوات. وهي تعبة يعني ما كانت تستطيع الصيام. خرجوا عنها كفارة عن كل يوم نص ساعة.
5: وفت بنات، وفت واحد من بناتها قالت يصوم عليها، وهو قال لي يشتني صوما إلا يصومه.
4: يخرجوا كفارة عن كل يوم نص ساعة،
5: يعني
4: حرجوك عن كل يوم نصف صاع. النصف الصاع حفنتين بثنتين اليدين حبر،
5: يعني ما يصوميش.
4: لا لا
5: لاني صوت الجاز ضروري تصوم علي حد بقى عشر.
4: ما دام كانها تعبة ما تقدر على الصوم وهي في مرض ميؤوس، فهذا فرضها إخراج الكفارة.
5: يعني كم يخرجوا؟ قال لي مش مبالي كم يخرجوا. الحجر؟
4: نصف ساعة.
5: نصف ساعة يعني بس الباب
4: بر؟ أيوة، حفنتين بثنتين اليدين عن كل يوم.
5: اشتروا كيس لكن اشتروا لو ما يفعلوا
4: يحسبوا حفنتين بثنتين اليدين عن كل يوم.
5: أيوة أنا فهمت، بس يعني اشتروا
4: كم ما زد كم ما كفى؟
5: يعني اشتروا كيس بس
4: كم ما احتاجوا؟ عن كل يوم نص ساعة.
5: عن كل يوم نص ساعة؟
4: أيوة.
2: في أمان الله. سؤال؟ نعم مرحبا بالبركة هسا عول ذاك وس... نعم أيوة السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك وكيف حال الشيخ؟
4: حفاكم الله.
6: نا يا صاحبي جاء في يوم من الأيام نزلت بركتين بعد الظهر.
4: إيش؟
6: كل لك جاء في يوم من الأيام نزلت بركتين بعد الظهر، يعني بعد ما أصلت من حق الظهر بعد أنا سيت ما عاد أصلها كيف يعني كيف
4: صلي هذا الحين؟
6: يعني يسبر أنه نصلي هذا الأيام يعني أنا قلت بعد الظهر
4: صليها بعد الظهر.
6: يعني بعد الظهر يوم ثاني ولا كيف؟
4: المفروض ذيك الساعة إذا بفلت تقضيها في أي وقت.
2: في أمان الله.
6: شوفنا الله.
2: تسأل؟ نعم مرحبا.
7: أخي العلامة
4: تفضل.
7: يا أخي معي لك يعني خمس سؤالات
2: باختصار. نعم
7: يا أخي. السؤال الأول، حين إن ولدي ضرب في الماء وخرج له وأنه عايش
4: الحمد لله رب العالمين.
7: والسؤال الثاني،
4: هيا
7: حلمت انه
4: كلها حلم كلها حلم
7: ها؟
4: كلها احلام
2: الخمسة الاسئلة كلها احلام.
7: ايوه
4: المعذرة.
7: ليش
2: احنا
4: ما بندري بالاحلام؟
2: احنا برنامج فتاوى بنفتي ما بنفسرش احلام.
7: يلا
4: يا مال الله.
2: اتصال؟ نعم مرحبا. الو
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: كيف أحوالكم؟
2: الحمد لله.
8: هي سؤالين
2: تفضلوا.
8: السؤال الأول، في واحد عمل حادث ودفع الدية وما صامش، عليه الصيام ولا لا؟
4: لا بد أن يصوم شهرين متتابعين.
8: أيوة جزاك الله خير. وبعد كرر الحادث وهو مسافر للسعودية صدم واحد في الخط قال ما درى هو حياة أو مات يعني وضمش وقضى يعني ما عليه
4: عليه يدور له يبصر ما وقع فيه.
8: فابل. وسؤال الثاني، عندما واحدة قال لها زوجها إذا خرجتي أنت ضالق وخرجت من ذلك الآن 13 سنة، ما هل هي ضالق حقيقي ولا يراجع بعد 13 سنة؟
4: كيف كيف؟
8: لا إذا خرجت إلى بيت فلان في ضالب وخرجت وبعد عشان لها بيت أبوها واليوم 13 سنة وما في راجحة ولا شيء.
4: الحمد لله خلاص طلقت.
8: يعني طلقة واحدة؟
4: طلقة واحدة ما هو
8: سابر. يلا بارك الله فيك يا شيخ.
4: ما فيكم.
2: في أمان الله. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين 7228-20-88 و7239-99-100. رسالة تقول فضيلة العلماء، إذا واحد قرح أصابعه وهو يصلي هل يفسد صلاته؟
4: نعم لا قد يفعل كثير فقدوا مفسد للصلاة.
2: نعم
4: هو بقرح أصبع بعد أصبع بعد أصبع قد يفسد للصلاة.
2: نعم. قال أيضا إذا سجدت سجدة السهو بعد الصلاة وما نسيت شيء ما بالله احتياط.
4: لا المفروض هذا أي بدعة، إذا الإنسان ما به نقص في الصلاة ولا هي جبران لأي شيء من الصلاة فلا يسجد للسهو.
2: نعم. اتصال مرحبا.
9: مساء الخير.
2: مساء النور.
9: كيف أنتم يا شيخ؟
4: الله يعافيكم.
9: معنا سؤال.
4: تفضلوا.
9: يا شيخ، في واحدة بزوجها ما بيديلها الصلاة وبعدها يجي ومعه سوابي ولا ما بيش ولو معه ما يديش كل ما يش حق الناس وبعدها بتنزع لها نزعة 1500 من غير وضح لبناتها ولجهالها ما داخلها شو لها وشو لجهالها
4: ما يجوز.
9: حرام.
4: أيوة حرام ما يجوز.
9: لكن ما بيتيلات ما بيتيش صرفتها
4: تتبصر ولا ما يديبها ولا تبزر كيف تفعل به
9: ها؟
4: تبزر كيف تفعل لما يديلها
9: ما يطاك

0: حقها إلا بطيبها من نفسه.
1: وإذا ما بدي لا ما بدي صف الطناتي.
0: هو المفروض إنها تلزمه بطريقة، إما بأهلها تضغط بأهلها أو تضغط بأهله أو تضغط بالشيخ أو تضغط بالقضاء أو بالجهات الأمنية. هذه هي الطرق المشروعة لإخراج نفقتها. مش هو السرق، مش هو السرق.
1: ولو تبغى قالت بقول لك اي ولا شيء، يقول بدك تسمعي بيك تشتري.
0: ايوه تسمع بها. ايوه تسمع به ويدري القاصي والداني انه ما بينفق عليها.
1: ويجي يحرم ويدخل قاصر حتى ولا في مجبر عادي يحرم ويطلق
0: قاصر. اذا حرم وطلق حلف بالطلاق على حاجه وحنت فيها تقع طلقه. إذا مسات في البيت افتقع طلقة. سابر. كل ما حلف بالطلاق على حاجة وما تنفذت هذه الحاجة تقع طلقة.
1: وهذا من جهة حنبيع بينك ولا تنزح حتى في شارع وتقول لا شارع شلا ذي بديها شارع أكل هالجهالك يتكلم بعدها بدي كلام واسق ويدي جدها وأبوها من القبر.
0: هذا تحلها عن طريق أهله وأهلها.
1: ما بي راي ما بي خبش حاصل الناس جمعة.
0: ها
1: حاصل الناس جمعة ما بيسمع هذا يسمع أمور لا يسمع خواته لا يسمع مرته لا يسمع بناته.
0: سبحان الله العظيم. تضغط عليه بالجهات الأمنية ولا بالقضاء؟
1: يا عاد ما تقول هكذا ما مستأصل حاكي.
0: ما تشتي أقول لك أنا وأنا أقول.
1: ها؟
0: ما فعل أنا ما فعل.
1: خلاص يلا سافر غير قلنا.
2: يا مان. شكرا لكم.
0: أقصد وجه المطلوب مني أنا وجه أخبر لكم بوجه.
1: يلا تمام
0: قرب النار
1: هذا
0: حرام. السرقة ما يجوز نهائيا.
2: في أمان الله.
1: يلا مع السلامة. يلا
2: سلام. مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: الله شيخ بين معيشتي من البيت وبين أقلاف الجامع واختم هاي في البيت ما عليك رش فيها بالمرة.
0: يجوز. نعم
3: يلا
2: سأل. نعم مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ بواحدة لقدي صايمة تتمضمض صلاة الفجر بتقولوني إني لصلاة الظهر والعصر ما عاد تتمضمض الظهر والعصر هل يجوز؟
0: إذا ما قدر تقض وضوءها الذي تمضمضت فيه في أيوة يصبر، وإن كان وضوءها بينتقض فلا يصح.
4: يا الله
0: سأل
4: تسلم يا شيخ.
0: قال
2: سأل. مرحبا. طفي الراديو اسمعنا من التلفون لو سمحت.
5: ألو.
2: نعم اسمعونا من التلفون. نعم
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ مثلا إذا صليت المغرب وسلمت وشعري شوية من باين هل أعيد الصلاة؟
0: نعم لابد أن يتغطى كله ولا يبدي حاجة.
5: كيف؟
0: لابد من تغطية الشعر بكله ولا يظهر من الشيء بالمرة.
5: يلا شكرا. باقي سؤال
0: شيخ.
5: إذا صليت ركعتين مثلا أنا مصلي الظهر وصليت ركعتين واحدة من الركعتين الثانية تسبيحة واحدة الفاتحة فقط يجوز؟
0: الركعتين الآخرتين.
5: أيوة.
0: ما بلما يسبح في الثنتين ولا يقرأ الفاتحة في الثنتين. ما ينوع.
5: إذا مثلاً قد صلىها واحد هكذا هل يقضيها؟
0: لا.
5: يلا صباغة الشعر هل يجوز؟
0: نعم يجوز ما لم يقصد الإنسان التشبه بالكفار.
5: يلا شكراً.
2: سؤال مرحبا. تفضلوا. نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: نقولك على الشيخ.
2: تفضل.
6: يا أخي هل قضت الجمعة إذا قضت العامل وهو عند
0: في منطقة عندي سمع الرادي. طفي الرادي
2: في صدى ما بيتضح سؤالك لو سمحت. اسمعنا من التلفون وطفي الراديو وعيد السؤال منقل نسمع سؤالك سواء.
6: يا أخي

0: عندك مثلا يعني عامل عند مكان ما يقدر يصلي فيه الجمعة من يعني حارس للمنطقة. نعم حارس على نحل. ما يروح يصلي الجمعة، هل هو جائز؟
1: لا ما يجوز.
0: يصلي الظهر.
1: ما يجوز له.
0: يعني جمعة يعني الجمعة الثالثة ما تغطي، هل هو جائز؟
1: لا ما يجوز، ضروري يحضر الجمعة.
0: جزاكم الله خيرا.
1: حياكم.
2: سأل مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: كيف حالكم الجمعة مبارك؟
1: حال الجميع.
3: عندنا سواء.
1: تفضلوا.
3: عندنا سلقرية بوقرية حكى سعمة الأخوة كاملين وواحد جاء عندنا نقيلة. وبعدين هذا القرية فيها معجل وهي من عهد جدودنا. وفيها مشكة سعمت زيها مشكة وكله وهذا النقيلة جاء عمل الطريقة جنب المعجل اللي هو السبي وبيجي لما قطوه بطر يكسر المشكة حتى المعجل وهي مشكة المعجل السبي ويقفلها بقوف البريكة ده ما يخلي حد يغره وما قديم لنا ويقفلها والسبي هذا يمكن جهاز يصير إلى جمهور في داخل المعجل السبي ويغرفه منه ويلعبوا بالماء استنزفوا مخرج.
1: وانتو كيف سمحتوا له يبني في يحفر في المسكة؟
3: سعمل له حق اشتروا وبناها ما تريدهم تعيد
1: خلاص ما دام مع حق وهو اشتراه ما مش معنى
3: أي الله شاء الله ما يجي يتبع المسكة حق السبيل لا بريكته وبريكته مقفلة ورجع يجي سعمل يتعبث بالماء حق السبيل المكنجة حالي يعزلوا البركة
1: لا هذا أمنعه بواسطة القضاء ولا الجهات الأمنية
3: هاي الله
1: سابر
3: خير
2: في أمان الله نذكر بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228820888 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: معنا استواء.
2: نعم تفضلوا.
4: كان بقيشتح ما بيصليش وبعدين صلوا عليه صلاة الجنازة هل يجوز؟
2: شخص ما بيصليش وبعدين صلوا عليه صلاة الجنازة
1: لا هو المفروض ما يصلوا عليه.
4: معنا سؤال آخر.
2: تفضلوا.
4: واحد بيسلم على عمته هل يجوز أم لا؟
1: وش يعني عمته؟
4: ها؟
1: عمته ما هي أخت أبوه؟
4: لا برات عمه.
1: لا ما يجوز.
4: جزاكم الله خير.
2: في أمان. سأل مرحبا.
5: مرحبا السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: معي الشيخ بنجان.
1: لا
2: برنامج فتاوى إذاعة آفاق. في أمان.
5: سؤال استفسارك يا شيخ.
2: على البركة ولا ما بالله هذا؟
5: لا على البركة على الدين.
2: لا اتصلت يعني جاء لك السؤال. اتفضل.
5: لا اتصلني يا اخي ما صليت الجمعة.
2: ايه
5: صليت بالبيت يعني عادي صليت.
1: لا ما هو عادي حرام ما يجوز.
5: لا يجوز.
1: ما يجوز.
5: ليش؟
1: جمعة واجبة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون.
5: يعني
2: صليتوها
5: بالبس
2: ما ينفعش. في أمان الله. صار مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: ما رأيكم يا شيخ أنا بتلفون
2: أتلمس. ها؟ ما رأيكم بتلفون أتلمس
1: في سعرها ولا في جمالها ولا في ما
6: في فسادها؟
1: في فسادها هي آلة يمكن الإنسان يستخدمها للخير وللشر.
2: في أمر. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الواي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة الإعلام القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100. اتصال مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: عندنا سؤال.
0: تفضل.
2: احنا توضى بالصلاة، بعد اخرج من وقت توضيت وضوء كامل واخرج عزك الله من الحمام او لا، واحس انه خرج قطرة
1: إذا أنت متأكد أن خرج شيء في هذا الخارج ينقض الوضوء وينجس السروال، عليك أن تطهر السروال وتعيد الوضوء، وإن كان ما بلا توهمات فلا تعمل عليها واستمر على حالتك.
2: إذا
1: كان
2: توهم أستمر في الصراحة.
1: واضح؟
2: إذا كان قد توهم، وإن كان هو حتى ولو قدرة تقريبا
1: كم ما كان، قليل ولا كثير؟
2: يعني إني أظهر أو أستغني عنه وأثني الوضوء.
1: ما هو تستغني يعني بدل الوضوء،
2: يعني أبدل السروال وأثني الوضوء.
1: تمام، إذا أنت متأكد وإن ما بالأوان فلا تعمل به واستمر في صلاتك.
2: يا شكرا.
1: في أمان الله.
0: سار مرحبا. نعم. نعم. وقت بيضيع.
3: هل يجوز الطواف يعني الصلاة المفروضة؟
1: إيش؟
3: الصلاة الطواف الصلاة المفروضة.
1: لا، الدعاء ما بالله في قنوت الفجر وقنوت الوتر فقط.
3: أيوة
1: ما بالله أذكار وتلاوات معينة كل شيء بذكره وبس،
3: ولا في السجود،
1: لا في السجود ولا في غيره.
3: شكرا،
1: حياكم الله.
0: سلام مرحبا.
4: يا أخي
0: نعم
4: يا أخي، بلا واحد يصلي بنا في الجمعة وواحد يصلي الفجر ولا المغرب، ما أحد يصلي من مرة ما بالله في الجمعة
1: يقطع الصلاة.
4: ايه قاطع ان ما بالله يخطبنا الجمعة.
1: لا ما يجوز.
0: نعم مرحبا.
5: الو.
0: نعم.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: معايا داء.
1: تفضلوا.
5: معايا المرأة حكي فطحتني وخاصمتها وترد علي جواب ايش او قولة.
1: اشكي على ابوها.
5: ها؟
1: اشكي على ابوها.
5: اشكي على ابوها.
1: ايوه.
5: ويعني يمكن انا غطيتها قبل صيح فوق.
1: بطل لا تصيح.
5: يلا شكرا.
1: العفو.
0: ذكر بارقام التواصل 72-88-20-88 و72-30-99-100. اتصال مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: هلا.
0: نعم. تفضل.
6: ما بلا يا أخي، أنا عملي في محافظة بعيد عن محافظتي أكثر من 100 كيلو. وين وصلك السر؟ لأننا بنقيم أكثر من نص شهر، لكن بين أتنقل أكثر الأيام بين المديرية حق المحافظة، هل يجي سبرة أكثر عندنا تنقل بين المديرية في 3 أيام؟
1: إذا كنت تبقى مقيم في منطقة محددة أكثر من 10 أيام، نويت أن تبقى فيها أكثر من 10 أيام فيجب عليك الإتمام، وإلا فقصر.
6: أكيد أنا ناوي أن نجلس أكثر من نص شهر، لكن بين تنقل عند موصل مركز المحافظة في عملي بين.
1: إذا أنت بتنقل ما نويت أنت نص شهر، إذا ناوي تجلس نص شهر بدون تنقل فلا تقصر، وإن كنت بتنقل للمديريات وهي مسافات متباعدة فقصر في كل الصلاة.
6: حتى ولو هي في إطار عمل، يعني عملي في إطار مديرية هذه جماعة.
1: عملك ما بها مانع.
6: يعني لما كنا تنقل بين مديريات أكثر.
1: نعم.
6: الله جزاكم الله.
1: عندما تتنقل وعندما تبقى في نفس المنطقة ما دام البقاء لم يستمر فيها 10 أيام.
6: أيوة،
1: لأن
6: بعض الأحيان بين وصل للمديرية أجلس أكثر من 10 أيام، بعض الأحيان نقول المديرية أفضل 3 أيام.
1: فإذا نويت من حين تصل أن تبقى 10 أيام فأكثر فأتم الصلاة.
6: أقل أكثر
1: ما هو؟
6: وإذا كان أقل من 10 أيام أكثر.
1: نعم.
6: يلا الله
1: يبارك. يمان الله.
0: اتصال. نعم مرحبا. ألو.
7: مساء الخير.
0: سنور.
7: هلا سعاد.
0: تفضلوا.
7: في واحدة حلفة من زوجها قالها عليها مثل ما ظهر أبويا، مو عليها.
1: عليها كفارة يمين.
7: عليها كفارة يمين؟
1: نعم.
7: طيب الله.
0: نعم. أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة، ما حكم رفع الصوت في الصلاة بقول الله أكبر للتنبيه علشان على شيء مثل إشارة العيال يسكتوا؟
1: لا ينبغي هذا قبل الصلاة، تبقى للصلاة فقط.
0: نعم، يعني يبطل الصلاة ولا شيء ولا؟
1: أيه، يقولون قدو الخطاب، والخطاب يبطل الصلاة.
0: نعم. اتصال مرحبا.
8: هاي.
0: نعم. نعم، طفي الراديو، سمعنا من التلفون، تفضل. اقطب بنسمعك، طفي الراديو، تفضل، سمعنا من التلفون. انا اصبر عليك مرة واحدة باش نغلق عليك. ايش؟ اتفضل سؤالك لان طفيت. اتصال مرحبا. نعم. الو.
9: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: عندي 6 أسئلة ممكن؟
1: تفضلوا.
9: أنا قرأت
1: ركعة
9: القيام الليل، وهل يجوز أن
1: أصلي
9: قيام الليل قبل
1: الأذان
9: الفجر
1: بنص
9: ساعة أو بالدقائق؟
1: نعم، إذا قد بايس صلاة القيام الذي هي صلاة الليل التي هي 8 ركعات تختم بالوتر 3 ركعات.
9: سؤال الثاني، متى تصلى سنة الفجر، قبل الأذان أو بعده؟
1: متى تصلى سنة الفجر، بعد الأذان وقبل الصلاة؟
9: يعني مش قبل الأذان.
1: لا.
9: سؤال الثالث، إمامة النساء عندما تصلي بهن، هل ترفع صوتها للقراءة أم ترفع صوتها لنفسها؟
1: ترفع صوتها بالذي تسمع الذي عن يمينها والذي عن يسارها إذا كانت في الصلاة الجهرية، والبقية يقرأن لنفسهن.
9: سؤال الرابع، هل يجوز إزالة الشعر الجسم بالحلاوة أو بالليزر؟
1: هذا هو النمص، والنمص محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمنتمصة، والنمص هو نتف الشعر عن الجلد.
9: لو كان بالشفرة،
1: لو كان بالحلاقة فلا مانع.
9: السؤال الخامس، الزغردة حرام أو جائزة؟
1: الزغردة إذا هي من يعني في منطقة معينة وبيعرف أنها امرأة معينة تسمع من قبل الرجال فلا تجوز.
9: يعني مثلا في الصلاة في البيت،
1: هذا هو بهذه الشروط فقط.
9: سؤال أخير، إذا فاتت شخصا صلاة الفجر بسبب النوم، هل يجوز قضاؤها بعد الاستيقاظ أم ينتظر الأيام التالية؟
1: فاتته متى؟
9: يقضيها اليوم التالي أو بعد الاستيقاظ؟
1: من نام عن صلاته أو سهى عنها فليؤديها حين يذكرها، وذلك وقتها لا وقت لها غيره.
9: يعني
1: مثلا
9: لو كان متأخر الساعة
1: 9 استيقظ
9: فجأة، يعني
1: متى ما استيقظ يصلي.
9: شكرا.
1: العفو.
0: السلام. مرحبا.
10: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
10: اشتي تفسير الآية ومعناها في سورة المزمل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ما معنى كلمة وطئا؟
1: هي أشد ثقلا على المصلي، وهي أقوم في الجيل قيمة، لها قيمة عظيمة
10: يعني لها أهمية.
1: نعم
10: الله سلام ومبارك الله بك.
1: من قال
0: سأل؟ نعم مرحبا.
8: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك؟
0: الحمد لله. وطف الراديو لو سمحتوا.
8: يعني الدعاء عندما يسجد واحد يعني في صلاة الظهر، في صلاة الفجر، في صلاة يعني هل الدعاء جائز؟ اللهم اغفر ذنبي واستر عيني.
1: لا يجوز، لا يجوز، لا بد. لا يدعو الإنسان إلا بعد ما يتم الصلاة، وإذا فرغت فانصب.
8: السؤال الثاني، يصلوا في الجامع يعني ظهر جماعة ويكملوا ويقيمون الصلاة يعني صلاة العصر، وهنا يجوا ويصلوا وهمك بيصلي جماعة الظهر وهمك بيصلي جماعة العصر.
1: لا يصح، لا بد أن يكون المؤتم والإمام في صلاة واحدة، إما ظهر ولا عصر. ما يجوز أن صاحب العصر يصلي مع صاحب الظهر.
8: يعني ما يجوز جماعة الظهر والعصر في الجامعة؟
1: لا، إلا كيف أنا أقول إذا دخل الإنسان وهو بيشتي يصلي ظهر وبهناس بيصلوا عصر فلا يصلي معهم.
8: بس بيصلوا بجماعة ثانية بعدهم، يعني حولك في الجامعة جماعة الظهر وحولك جماعة عصر.
1: لا مانع،
8: عادي.
1: الله يشوفك.
8: سلام.
1: مع السلامة.
0: سؤال. نعم مرحبا.
11: مرحبا اسمعني.
0: نعم تفضل.
11: معي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
11: ما ايش اقول لك؟ من واحد قال لي اشتك تروح معي مكان سماحي.
1: دري وش بيقول يا محمد؟
0: ايش عيد لو سمحت؟
11: سؤال قلت له قال لي واحد أشتك تروح معي مكان بعيد. تمام
1: تمام.
11: قلت له واصل أشتك، واصل أنا معك بس بعيد. من الحين قال لي كل حرام صلاة تروح معي. قلت له إن شاء الله. قال لي كل حرام صلاة تروح معي. قلت له حرام صلاة أروح معك. من الحين حطيت لما حرام قلت له حرام صلاة بروح معك. أول رجع لي قال لي أمانة أشتك أرجوك هناك، أنا ما تأخر. أنا خلصت من الحين ما أتش. قلت له أنا ما أشتكي أنا هناك.
1: تقع طلقة على زوجتك. تقع طلقة على زوجتك ما دام قد حرمت وطلقت انك با تسير معه، فيا تسير معه يا تقع طلقة على زوجتك.
11: انا ما حرمت طلقت من زوجتي. كنت اروح حرم طلق اروح معه.
1: طلاق من؟ طلاق من
11: كنت اروح حرم طلق اروح معه.
1: قلت انت حرام وطلاق. اسمعني تشتي طلاق من؟ انت قلت انت حرام وطلاق. طلاق من؟
11: طلق
1: حد بيطلق راسه؟ حد بيطلق راسه؟
11: حرام وطلاق عيني
1: ميتي
11: من زوجتي. ها
1: ما هو حرام وطلاق لمه؟
11: لا قلت له حرام وطلاق
1: تروح معي. قلت له حرام وطلاق تشتي طلاق لمن؟
11: لا يعني قلت ما ذكرت يعني يعني لزوجتي او
1: زي ما من بيطلق الانسان؟ من بيطلق من بيطلق الإنسان غير زوجته؟ إذا واحد قالوا له حلف بالطلاق، إذا واحد قالوا له حلف بالطلاق وحلف بالطلاق لا يقصد إلا طلاق زوجته، من يقصد طلاق من؟
0: أيوة. سؤال آخر في أمان له. سؤال مرحبا. نعم
12: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: ايش تفسير هذه الآية؟
0: ايش هي؟
12: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
1: واضح، هذا الآية واضحة في أن آل فرعون تعرض أرواحهم على النار في الغداة والعشي ويوم القيامة يدخلهم النار. واضحة
12: يعني في القبر؟
1: مش في القبر، في حياة البرزخ.
12: في حياة البرزخ؟
1: نعم.
12: حياة البرزخ هي القبر؟
1: قد يسميها ناس القبر وناس ما بيرضى يسميها القبر، لأن الذي في القبر هو الجثة، والروح يعلم الله أين بتذهب، والعذاب هو يقع على الروح في خلال حياة البرزخ، لا يقع عذاب على الجثة.
12: باقي تفسير آية أخرى؟
13: في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب.
1: إذا فرغت من الأعمال فانصب إلى ربك بالدعاء.
13: لا الله
0: شكرا
13: من
0: وجه. سلام مرحبا. نعم.
14: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
14: يا شيخ أنا أقول لك حاجة.
1: تمام.
14: أمي مطلقة تمام قد لها 3 سنين. تمام. وهي في عند يعني جدة عندنا وبعد إحنا 3 سنين معاها وبابا قد لها يمكن 3 سنين مطلقة ما أدش ورقة ولا بيت أنا فكرتها لا
1: ولا الطلاق ما يحتاج ورقة. إذا قد بالشهود على الطلاق بإمكانها تستخرج ورقة الطلاق من المحكمة.
14: طيب بس نفقتها ما تدش نفقت نحن ما بتدش لما أيام المدارس.
1: النفقة هذا تطلبوه من عند القاضي يديها حقكم. طيب. أما حق الأم بعد الطلاق ما عبش لها نفقة.
14: طيب تمام. وقبل ما تطلق زوجتي ذهبها وجدتي الله يرحمها قبل ما تموت تدلت 2 حبوب جنيه.
1: إذا به بينة على هذا أن أخذها فاطلبوه من القضاء وعيلزموه بتسديدها.
14: طيب جدتي الله يرحمها قبل ما تموت ادالها حبة ضماها والحبة الثانية ما ادالهاش.
1: طالبوا فالذي بقي عنده.
14: لما دحين نطالب بالحبة يعني الباقية بيقول له الحية بقى من الميت. تمام. ودحين قد مزوج
1: القضاء ما يقول هكذا. القضاء ما يقول الحية بقى من الميت.
14: أيوة. وبعدها بيقول لما
1: بعدين الذي كان للجدة وقد توفيت ينتقل إلى ورثتها. نعم تفضل.
14: طيب إذا ما مش معها على عيال ولا حد لا مع عيال أخوها
1: لا مع همك كما مع عيال.
14: وبعدين هي وصبها بالماما
1: بدون وصية قديلها من غير.
14: طيب دحين ما رضيش يديها
1: بالقاضي.
14: تمام. ودحين لما قد مزوج طيب وما بديش لها نفقة ولا شيء بيجيب لها حتى مدرسة كلكو كشوية من العيد بس.
1: تمام. إذا اشتيتوا طالبوا طالبوا.
0: سؤال آخر
14: بس
0: في نعم سؤال آخر.
14: لا
0: نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
15: مساء الخير
0: سنور.
15: اسمي
1: أسئلة تفضلوا
0: باختصار. نعم.
15: السؤال الأول أختي سنمت يعني ما تفعل تسممت
1: تصير صلاة
15: الدكتور
1: تسممت أكلت سم.
15: أيوة. وما أبغيش تكفر على نفسها.
1: ما تحتاج كفارة ولا شيء. تصير صلاة الدكتور يعالجها وتمت المسألة. أو هي تسممت بقصد.
15: أنا قصدي ما تكفر على نفسها.
1: تسممت أكلت السم بقصد ولا بغير العالم.
15: أيوة.
1: قصد ما بلا توبة توبة تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر من هذا الذنب لأن هذا كبيرة عظيمة قتل النفس.
15: أيوة. والسؤال الثاني أنا حلفت مع حاكي خالتي وبنت خالتي ما نتبي حلفت فوق المصحف وفتحت المصحف وحلفت ورجع اضطريت حاكي
1: كفري عن اليمين كفري دي كفارة يمين واستغفري الله عز وجل.
15: يعني بلايش أكفر
1: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
15: طيب
0: تسلم بارك الله.
1: أمان الله.
0: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات بقي قريب من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول صح أن أنفق بدل أن أجاهد معي ظروف.
1: هو الجهاد قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالمال جهاد في سبيل الله عز وجل ولا سيما إذا كان الإنسان ظروف تمنع من الجهاد بالنفس.
0: ما هو الأفضل في قيام الليل الاستغفار أو الصلاة أو قراءة القرآن؟ إذا استغفرت أو سبحت أو قرأت قرآن يعني بدون وضوء هل لي أجل؟
1: الاستغفار ورد في المستغفرين بالأسحار ورد في الآثار النبوية صلاة الليل وفضلها وردت أيضا في بعض الآيات القرآنية. فالمفترض للمؤمن أن يجمع بينها. بالنسبة للتسبيح هل يحتاج إلى وضوء؟ لا يشترط أن يكون متوضئا الإنسان.
0: هل يجوز المرأة الاستغفار والتسبيح والدعاء وهي في فترة الحيض؟
1: نعم كل شيء جائز لها ما عدا القراءة القرآن الذي لا يجوز.
0: إذا واحد نعس في صلاة الفجر هل ينقض الوضوء؟
1: التنعيس يختلف إذا هو ما بلا خفقة ولا خفقتين متفرقات فهذا لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. وإذا كان نعس لما غلب عليها النوم سواء رقد سواء فهذا ينقض الوضوء ويبطل الصلاة.
0: في مزرعة أصفر جل واحد بزل منها حبتين وأكلين، هل يجوز أم لا؟
1: لا حرام، ما يجوز، وعلى إبدالهم أو تسليم قيمتهم لصاحبها أو التسامح منه.
0: ما حكم من لا يقرأ القرآن لمدة أشهر؟
1: ورد أن من لا يقرأ في اليوم أظن 30 آية كتب من الغافلين.
0: هل النسوان يورثين في الشرك أو لا؟
1: في الشرك هو حسب الذي أشركه، إذا يشتي يدي لهن يدي لهن، يشتي يدي لواحد من الورثة يشتي يدي لجميع الورثة، هو بحسب الاتفاق بينهم وبين صاحب المال، كذلك الوقف هو مثله.
0: نعم. غرسة تقول أنا متابعة البرنامجكم دائما، ووقت الفاصل الساعة 8 تماما أنا بأسير أصلي العشاء وأخلي الراديو مفتوح علشان أسمع متى يرجع البرنامج، فهل صلاتي صحيحة؟
1: الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن للإنسان أن ينشغل وقت الصلاة بسماع شيء غير الصلاة.
0: واحد بيخطب منا وهو لا يصلي،
1: يعني بيخطب منهم يشتوي زوجه يشرطوا عليه أنه يصلي.
0: ما رأيكم في التبرج والزينة للنساء في صلاة الأعراس بعذر أنه مع النساء ولا يوجد رجال، علما أنه يدخل الصلاة النساء غير ثقات؟
1: هو القرآن صريح في هذا الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لبعولتهن وآبائهن ورجع قال أو نسائهن، المراد بنسائهن أن يكن مؤمنات مأمونات، فإذا الصلاة فيها من كل الأنواع فلا يجوز. ثانيا هذا تشبه بالكفار، اليمن منذ القدم بل العالم كله يعتادوا النساء أن يكونوا مستورات، لا تتبرج المرأة ولا تظهر عورتها إلا عند زوجها، فإظهارها في غير هذا المكان على الأقل يعني نفسه دعوة بهذه الطريقة، دعوة إلى التبرج، دعوة إلى التشبه بالكفار بدون فائدة. وأيضا هناك خطورات الآن مع انتشار الكاميرات وانتشار الجوالات أن تصير لبعض النساء بعض الفضائح العظيمة.
0: نعم. يجوز يبدين بنات عمي قدامي؟
1: لا ما يجوز.
0: هل يجوز بناء حمامات أمام قبلة الجامع؟
1: إذا قدم ما به مكان للمسجد إلا فيها فيجوز.
0: معنا ذهب نعير العرايس هل تحتسب من زكاته؟
1: لا ما تحتسب من زكاته، إذا زكاته ما أدري كيف يعني تحتسب من زكاته، لكن هل يجب عليها زكاة وما يجب عليها زكاة؟ عليها زكاة، عليها زكاة.
0: والزلاة اللي بي
1: لو فرضنا
0: والزلاة اللي بياخذوا يعني بيأجروا،
1: هو لو فرضنا ان مشوا ذهب لوجبت الزكاة لأجل الاستغلال، ما وجدوا ذهب فواجب لأن ذهب سواء بيأجروا ولا ما بيأجروا،
0: واللي بيأجروا الزلاة اللي بياخذوها كتجارة يعني عليها زكاة. هل يجب الزكاة على الخزانات الأرضية التي تصب فيها مياه الأمطار؟
1: يجب عليها زكاة؟ لا،
0: إذا هم بيبيعوها مثلا يعني يعتبر كتجارة يعني بيخليها.
1: لا لا.
0: آخر سؤال تقول لما الإنسان يرتكب الفواحش وثم يتوب ويرتكب نفس الخطأ ما نصيحتكم؟
1: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا توجيه الله عز وجل في القرآن، فإذا الإنسان بيتوب توبة نصوحة الله عز وجل بيقبل منه، وإن ما بلا بيتوب لأنه قد كمل، ومتى ما تمكن ثاني مرة حيرجع مشي توبة.
0: أحسن الله عليكم سيد الكريم. انتهى مستمعينا وقتنا، لا يسعنا لنا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، قبل خلص التحية مني محمد يحيى الصوملي ومن الأخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية. خروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. شعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية. أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعاً يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه. المبادره باداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم. الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجاناً. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والكسار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مر التاريخ.
2: والله لن نكلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
1: الغازي المعتدي بغزيه الأدارة، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بتارة،
5: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعلى سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوش، وإحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الإيمان والعالم تشوف
6: أن شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع،
3: صبرنا

0: صفوت يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: بعد دثنا وعتادنا ويادتنا على الجناك.
1: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
2: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن إحنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فكت الحظر علينا بطائرتها
3: هبطت إجبارية. نعم. وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما وابدا.
4: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، هل مهتم الناس في هذا الجانب بالإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة؟

0: سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.
1: أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية. خروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. شعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية. أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.

أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض استمرار الحصار، استمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بكرامة الله واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقاء لذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وعد من الله العظيم وربنا الكريم، لينصرنه الله.

فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب.

0: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمعوا الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمار، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية. خروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. شعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية. أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
2: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم، ونعود نحن لنصرنا البضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب، لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى. فانظر أبا جبريل منشرحا، فالجيش بالشكل الذي ترضى. غيظ الحروب السد أهو ذا فيض يجر وراءهم فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا، فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا، فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والكهرباء بالكهرباء، والنفط بالنفط، والله احنا نتركوا بعضهم يموتون جوع وعداء على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة، قادمون يا آل سعود قادمون.
5: قسما بالله ان احنا صواريخ، صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي العمارات وفي إسرائيل وأمريكا. لا تظنون الجرحى حكمنا وشهداء، أسيروا حذر كذاب لقيفكم، والله لو ما زد بقى يمني ان احنا مقاتلي نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
6: ارجعوا إلى صوابكم، وإلا فالنار ستحرقكم، وهذه أرض اليمن، ونحن نقول السيد شد بالك يا سيدي عبد الملك، فنحن جاهزون
7: أن تفتح مطارنا مطاراتنا أو تغلق مطاراتكم، أن تفتح موانئنا أو تغلق موانئكم، أن تخرجوا من كل شبر في أرضنا أو ندخل أراضيكم.
8: القبيلة جاهزة لتلبية الطلب في أي وقت، في أي وقت يستدعى بها إلى جبهات القتال.
9: ونقول للسعودي إذا حلب بصوف الرقبة ما بيش معانا لا قتله من أخشامه. كله
10: والله إن أي فعل يقوم بهؤلاء الأوقات، والله إن الحجر من القاع والدم من رأس السعودي.
11: ليست المعركة تخص الجيش والأمن، وإنما تخص كل القبلة اليمنية وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤولية.
12: لا جاهزة وصف واحد،
13: لن يبقى الشعب اليمني صامتا أبدا مهما، ونحن مسلمين للسيد القادر.
14: نحن جميعا كلنا يدا واحدة، يدا واحد، زنادا واحد، كل اليمنيين فوق سعودي، فوق يا رجل، فوق.
15: احنا لن نكل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود، والله على ما نقول وقيل.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب، حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر، هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: خروجهم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد بالله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار

0: أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية. خروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. شعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية. أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، عبر إذاعة أفاق منبر الوعي والبصيرة، عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء، الذي نتحدث فيه عن موضوع خطبة الجمعة إضافة إلى فقرات أخرى. قبل أن نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة عز ونصر وبركة بإذن الله عز وجل. البداية مستمعين الأعزاء مع الفقرة الأولى من هذه الحلقة. منبر الجمعة. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة. نناقش في هذه الفقرة موضوع خطبة الجمعة. موضوعنا اليوم وعنوان هذه الفقرة ذكرى دخول الإمام الهادي عليه السلام إلى اليمن في هذا الشهر المبارك، شهر الصفر. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا عبر الهاتف، نائب مدير الإرشاد بمحافظة حجة وخطيب جامع السوق بمديرية مبين، الأستاذ محمد جحاف عبد الله جحاف. حياكم الله سيدي الكريم ومرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا أستاذ محمد. بادئ ذي بدء، نحن في هذه الأيام أيام صفر وقد دخلنا في هذا الشهر المبارك، وإن شاء الله سيكون صفر الظفر بإذن الله عز وجل. نستذكر فيه مناسبة مهمة هي ذكرى دخول الإمام الهادي عليه السلام إلى اليمن. الكثير من الناس أستاذ محمد يجهلون هذا الإمام ولا يعرفون من هو وكيف نشأ. من هو الإمام الهادي عليه السلام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية يشرفنا استضافته لنا عبر إذاعتكم هذه الإذاعة الحرة الوطنية المجاهدة، وكادي المجاهد هذه الإذاعة التي لم تعلو جهدا في أداء واجبها الديني التوعوي التثقيفي، وكل ما يبث عبرها لا أكون مبالغا إذا قلت أن هذه القناة أصبح لها متابعين كثر خصوصا في محافظتنا. نعم، الإمام الهادي عليه السلام حين نتحدث عنه فإننا نتحدث عن رجل سليل بيت النبوة، نسب مجمع عليه مدون بدقة في أمهات كتب التاريخ وسير محبيه، فهو الإمام الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليهم. هذا النسب الطاهر لم يكن مجرد شرف عائلي، بل كان في نظر معاصريه وأتباعه يحمل مسؤولية رسالية تاريخية كبرى. الإمام الهادي عليه السلام ولد في المدينة المنورة في عام 245 هجرية تحديدا في جبل الرسل، ونشأ في بيئة علوية خالصة تعج بالزهد والورع والطلب الحثيث للعلم، حتى بزغ نجمه كواحد من أكابر علماء عصره ومجتهديه. الإمام الهادي عليه السلام كما تتحدث كتب التاريخ في القرن الثالث الهجري كان اليمن يعيش حالة من التمزق السياسي والاجتماعي المأساوي. لم تكن هناك سلطة مركزية تحمي الناس، بل سادت الصراعات والحروب القبلية الدامية، لا سيما ذلك الاقتتال الطاحن بين كبريات قبائل اليمن في ذلك الحين. في ظل هذا الشتات والتيه تضلع عقلاء اليمن حينها وقادتها الى من يجمع شملهم.
0: نعم استاذ محمد، يعني المعذره ولو قاطعتكم، اذا الايام الهادي عليه السلام هو من مواليد القرن الثالث الهجري، ونشأ صالحة وتربى في البيت العلوي كما ذكرتم، وأجداده وأسلافه هم الأعلام والنجوم من نجوم أهل البيت عليهم السلام، جده نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم، وينتهي نسبه كما ذكرتم إلى الإمام علي عليه السلام. في ظل هذه النشأة التي نشأها كما ذكرتم في جبل الرس الذي هو خارج المدينة المنورة وهو أيضا في المدينة المنورة، هذا السؤال الذي نريد أن نسألكم عنه وهو أنتم بدأتم الآن تتحدثون عنه، يعني الإمام الهادي متى خرج إلى اليمن وأسباب هذا الخروج؟ أكملوا ما بدأتم به.
1: نعم، الإمام الهادي سلام الله عليه خرج إلى اليمن. هو خرج الخروج الأول كان في عام 280 هجري بدعوة من قبائل صعدة، على رأسهم قبائل كما يقال خولان وهمدان إصلاح ذات البين. وإذ أن القبائل خلال تلك الفترة كانت قد ظهرت في أوساطهم اختلافات نزاعات إلى آخر كما هو مذكور. ثم عاد إلى المدينة سلام الله عليه، عاد إلى المدينة المنورة بعد أن رأى منهم من عدم الاستجابة بالشكل الذي يريده عليه السلام، بعد أن وجد منهم بعض الجفاء من بعض الجنود. هذا كان يعتبر الخروج الأول. وبعد أن زادت في أوساطهم النزاعات والاختلافات ورأوا أنهم قد فرضوا وقصروا فيما كان واجب عليهم نحو الإمام عليه السلام، كرروا السعي إليه إلى حيث كان يسكن في منطقة هي المعروفة الرس، طالبين منه الرجوع إليهم. وقد قدموا اعتذارهم والتزامهم بالاستجابة عليه وعدم مخالفته. وذلك كان عندما وصلوا إليه في عام 284 هجري. هذا هو الخروج الثاني له عليه السلام، بالتحديد في السادس من صفر.
0: نعم.
1: 284. كانت هذه الأحداث خلال تلك الفترة ما قبل الخروج الأول وما بعده، بعد أن دعا إلى بعد أن عاد عليه السلام إلى مسقط رأسه، كانت الصراعات القبلية قد انتشرت وضغط على البلاد اليمنية. أضف إلى ذلك التمدد الفكري والعسكري لحركات كانت قد وجدت في اليمن، منها حركة القرامطة والإسماعيلية التي كانت تجتاح مناطق يمنية واسعة. نعم.
0: إذا الإمام الهادي عليه السلام كما ذكرتم أستاذ محمد لم يأتي غازيا إلى اليمن، لأن هنالك من يقول أن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليم جاء إلى اليمن غازيا ليقتل ولينهب، ولم يطلبه أحد من أهل اليمن. وأنتم الآن ذكرتم على أنه جاء بطلب من أهل اليمن، في البداية طلبه أهل صعدة تلك القبائل فحط رحاله في ذلك المكان، ثم أيضا قبائل اليمن الأبية الأخرى، وجاء بطلب منهم، بل هم جاءوا إليه كما ذكرت أستاذ محمد. لأن هنالك من يحاول أن يصور أن الإمام الهادي عليه السلام إنما جاء غازيا ليقتل ولينهب وليتحكم على رقاب اليمنيين. أستاذ محمد، نحن الآن عندما نتحدث عن الإمام الهادي عليه السلام وأنه جاء إلى اليمن للإصلاح، وأيضا ذكرت أنت أن هنالك فرق من الفرق الضالة التي نشرت العقائد الفاسدة وأيضا قتلت واستباحت دماء اليمنيين، يعني حتى لا يكون الكلام مجرد تنظير، نريد أن نتعرف على بعض النماذج أو المواقف للإمام الهادي عليه السلام الإصلاحية التي قام بها في اليمن وأيضا الجهادية.
1: نعم. الإمام الهادي سلام الله عليه كما تتحدث كتب التاريخ عنه، فقد كانت له قد يعني منذ دخوله إلى اليمن في عام 208 هجرية، ثم عودته في العام 284، كانت له هناك حركة إصلاحية جهادية واسعة. هذه الحركة ركزت على إنهاء الفتن القبلية، إرشاد دعائم العدل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومحاربة الانحرافات الفكرية والسلوكية التي كانت قد وجدت. كان المجتمع القبلي اليمني كان يعني المجتمع اليمني قبل وصول الإمام الهادي عليه السلام كان يعاني من الفوضى ويعاني من الحروب القبلية المستعرة بين قبائل اليمن، خصوصا كبرى قبائلها المتمثلة في قبيلة حمدان وقبيلة خولان. وبسبب غياب سلطة القانون الشاملة فكانت خطواته عليه السلام الخطوات الإصلاحية التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يقوم على العدل، فقد تحرك في إخماد تلك الفتن وإصلاح ذات البين. فبمجرد وصوله إلى منطقة صعدة لم يبدأ بالمواجهة العسكرية، بل ركز على ردم الهوة بين القبائل المتناحرة. استطاع بفضل هيبته وعدالته وما يملكه عليه السلام من إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى وقبول، استطاع أن يجمع بين وجهاء القبائل المتصارعة في تلك المناطق واستطاع أن يعقد بينهم صلحا شاملا وأخذ عليهم العهود والمواثيق في تلك الفترة بترك الثارات والتزام الشريعة. وتحول المجتمع حين ذاك من حالة الاحتراب الداخلي المستمر إلى قوة متماسكة إلى قوة متماسكة تدعم بناء الدولة الجديدة. أيضا كان من إصلاحاته سلام الله عليه الإصلاح المالي، الإصلاح المالي وتوزيع الزكاة الركن الذي هو ركن من أركان الإسلام، توزيع تلك ذلك الركن أو تلك الزكاة في مصارفها الشرعية. الإمام عليه السلام ألغى تلك الضرائب التي كانت تسمى في ذلك الحد ما هو في وقتنا الحالي بالضرائب، ألغاها التي كان يفرضها المتنفذون وقادة الأطراف والشخصيات الكبيرة المتحكمة في ذلك الحين، واكتفى بجمع الزكاة الشرعية من صدقات ونحوها. أيضا وضع عليه السلام قاعدة صارمة بأن أموال الزكاة التي تؤخذ من فقراء ومغارم المنطقة، أي منطقة ما، يجب أن تصرف في فقرائها، في فقراء ومصالح نفس المنطقة أولا، ولا ينقل منها إلى مركز الدولة في صعدة إلا ما زاد أو الفاض الزائد عن حاجتهم. هذا الإجراء وطد الثقة بين الرعية والدولة وأنها استغلال الإقضاعيين. أيضا هناك تحرك عليه السلام في مواجهة تلك الطوائف المنحلة والمنحرفة التي ظهرت في ذلك الحين، كمواجهته عليه السلام للقرامطة حركة علي بن الفضل. واعتبر الإمام عليه السلام خطر القرامطة الباطنية خطرا وجوديا على الدين وعلى المجتمع في اليمن، لما رافق حركتهم من استباحة للمحرمات ونهب للأموال وتخريب للمساجد. فالإمام عليه السلام

0: حماية المناطق الشمالية من اليمن استطاع أن يحميها من التمدد القرمطي مضحيا بسلامته الشخصية عليه السلام، حيث كان يقاتل في الصفوف الأمامية مستبسلا رغم قلة الناصر في بعض المواطن. أيضا نستطيع أن نقول أن الإمام الهادي عليه السلام سعى لتأمين سبل الحج وطرق القوافل، فكانت الطرق بين صنعاء وصعدة ومكة والمدينة مرتعا كانت في ذلك الحين لقطاع الطرق من الأعراب وبعض القبائل المتمردة التي كانت تسلب الحجاج وتقتلهم. الإمام الهادي عليه السلام جرد حملة تأديبية صارمة ضد هؤلاء المخربين، قبائل معروفة كان يذكر منها مثل بني الحارث وغيرهم من الذين كانوا يقطعون السبل المسبلة. أيضا أمن طرق الحج والتجارة بشكل كامل، حتى وصفت بعض المصادر التاريخية في تلك الفترة تصفها بأن المسافر كان يمر بالصحاري والجفاف بمفرده وهو آمن على نفسه وعلى ماله.
1: نعم.
0: إصلاحاته عليه السلام كانت كثيرة. نعم.
1: كما ذكرتم أستاذ محمد إصلاحاته كثيرة، وقد أحيى الله به عز وجل الدين في بلاد اليمن كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام أشار بيده إلى اليمن وذكر بأنه يخرج من هذا القطر رجل اسمه يحيى يحيي به الله عز وجل الدين. فكما ذكرتم قام بإصلاحات في أرض اليمن وألف الله سبحانه وتعالى به بين القبائل، وأيضا جاهد المعتدين مثل القرامطة وغير القرامطة أيضا. مستمعين الأعزاء، الآن نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل معكم المحور الثاني من هذه الحلقة.

حكم الهوى والكل في عنادي، وأنتم آل النبي معادن المبادئ ونحن أنصار الله.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم فقرة منبر الجمعة بعنوان ذكرى دخول الإمام الهادي عليه السلام إلى اليمن مع نائب مدير الإرشاد بمحافظة حجة الأستاذ محمد جحاف عبد الله جحاف. نرحب بكم سيدي الكريم من جديد وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا وبجميع الإخوة المستمعين.
0: أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث عن الإمام الهادي عليه السلام وما له من الفضل والإصلاحات الجهادية والعلمية والفكرية إلى آخر ما له من الإصلاحات في أرض اليمن، تنبري هنالك بعض الأقلام المأجورة سواء في اليمن الحبيب أو من غير اليمن، يتحدثون عن الإمام الهادي عليه السلام بلغة رخيصة، يريدون أن ينالوا من الإمام الهادي عليه السلام، يكتبون عنه بأنه جاء غازيا إلى اليمن وأن كل من هو موجود اليوم في أرض اليمن من ذرية الإمام الهادي عليه السلام إنما هم عبارة عن مستوردين وجاءوا ليحكموا اليمن بالقوة، وأن اليمن أصلها الملوك والقبائل والأقيال إلى آخر ما يتحدثون به من الكلام الرخيص. أستاذ محمد، لماذا هذه الأقلام المأجورة المدفوعة تستهدف هذا الإمام العظيم الهادي عليه السلام ومن يقف خلفهم؟
1: نعم، اللهم صل على محمد وآله. هذه الأقلام المأجورة التي تستهدف الإمام الهادي عليه السلام هي لغرض حجب نوره، وهذا من المحال أن تحجب الشمس باليد. الإمام الهادي عليه السلام مهما حاولوا أن يحجبوا نوره أو يشوهوا فكره المحمدي الأصيل وضرب المرجعية الدينية الواعية التي تقض مضاجع الظالمين وأعداء الإسلام، واستهدافه عليه السلام هو محاولة مستمرة، ليست في الوقت الحالي فقط، هي محاولة مستمرة سابقا وفي وقتنا، ويعلم الله كيف كم تستمر، لأن الأقلام المأجورة اسمها مأجورة.
0: صحيح.
1: اسمها مأجورة، يستأجرها أعداء الله، ومحاولة الاستهداف هذا مستمر لإبعاد أمة محمد، الأمة الإسلامية، لإبعادهم عن رموز الحق، رموز الرموز الحقيقيون الذين يصطدى بهم في هذا الطريق، في هذه الحياة. فالطعن في الإمام الهادي عليه السلام هو طعن في هذا الامتداد القيادي الذي يحفظ للأمة ويحفظ أمة الإسلام، يحفظها ويوحد صفها. وهم كما يستهدفون الإمام الهادي عليهم السلام، هم اليوم يستهدفون قادتنا، والهدف هو نفس ذلك الهدف الذي يتحركون فيه. فمهما حاولوا أن يستهدفوا الإمام الهادي فلن يستطيعوا. كيف يستهدفون رجل بشر به النبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ النبي صلوات الله عليه وعلى آله كما يذكر في كتب التاريخ أن النبي صلوات الله وسلم عليه وسلامه عليه بشر بالإمام الهادي في موقف من تلك المواقف، وأشار بيده إلى اليمن في بشارته به سلام الله عليه. أيضا الإمام علي عليه السلام بشر به وبخروجه في منطقة في اليمن، كما تحدث الرواية تذكر أن الإمام علي عليه السلام يروى قال في قوله: ما من فتنة إلا وأنا أعرف سائقها وناعقها، ثم ذكر فتنة بين 80 و200، ثم قال: فيخرج رجل من عترتي اسمه اسم النبي، يميز بين الحق والباطل، ويؤلف الله قلوب المؤمنين على يديه. والروايات متعددة وإصلاحاته متنوعة، وما تحرك فيه أثناء خروجه إلى اليمن واستمراره واضح لكل منصف، لمن أنصفوا، لأهل الإيمان، لأهل الوعي، لأهل البصيرة. ولا زال خيره وبركته عليه السلام قائم إلى اللحظة، وفضله وكراماته مشهودة معروفة، يعرفها العام والخاص ممن له مسكة من العلم والمعرفة والدراية بأعلام الهدى وأهمية وجودهم وفضلهم وبركتهم. والشيء قد الأمر قد يطول الحديث فيه.
0: الله الله أستاذ محمد، كما ذكرتم يستهدفون مرجعياتنا ويريدون إسقاط رموزنا حتى لا يبقى لنا من ننتمي إليه، وهذا هدفهم، يعني يستهدفون العزة والكرامة والحرية، ويستهدفون أهل بيت رسول الله بالتحديد، لأن أهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم هم من أناروا هذه البلاد، بلاد اليمن، وما زالت بركاتهم كما ذكرت بركات الإمام الهادي عليه السلام إلى اليوم. أستاذ محمد، الإمام الهادي عليه السلام معروف بتميزه في عبادته، في علمه، في فكره، في عقائده، في إصلاحاته، في عدله، في جهاده، إلى آخر ما نذكر. الآن أستاذ محمد، ونحن يعني على بعد مئات السنين من استشهاد أو من وفاة الإمام الهادي عليه السلام، لأنه توفي في العام 298 للهجرة، بعد 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة، ماذا نستفيد من الإمام الهادي عليه السلام نحن في واقعنا اليوم المعاصر الذي نعيشه؟ يعني يستفيده الإنسان كفرد، والجماعة كجماعة، والأمة كأمة، والأسرة كأسرة، والإنسان، ما الذي نستفيده من هذا الإمام؟
1: نعم أخي العزيز، واقع الأمة اليوم، واقعنا نحن في حاجة ماسة إلى تجسيد واقع الإمام الهادي عليه السلام في واقعنا المعاصر الذي نعيشه، من خلال مواجهة التحديات بالصبر، بالعمل، وبناء الوعي الفكري لحماية العقيدة الصحيحة من الشبهات ومن الضلال المتجسد في الحرب الناعمة التي تعد الأخطر على الإنسان في هذا العصر من الحرب الصلبة. نستفيد من سيرته عليه السلام في تحقيق العدالة المنشودة حتى في أقرب المقربين له، حتى عم السلام والأمن، واستطاع أن يستملك قلوب الجميع وأحبه الصغير والكبير. أيضا نستفيد منه في بناء الدولة اقتصاديا، فقد كان يعمل بيده عليه السلام كما يروى في مزارع خاصة لتأمين معيشة أولاده، وهذا يعلمنا أهمية الاعتماد على الذات والاهتمام بالزراعة. والحمد لله، الله سبحانه وتعالى قد من علينا في هذا العصر بقائد لا يغيب عن الإمام عنا من الإمام الهادي إلا شخصه.
0: الله الله.
1: تحدثت عن عبادة الإمام الهادي عليه السلام، كان رمزا للطاعة لله سبحانه وتعالى، والعبادة التي الخالصة لله. يتحدث أحد المولى الذي كان يلازم الإمام الهادي ويقوم بخدمته، الذي ذكر قال أنه أحد الليالي تبع الإمام الهادي إلى منزله، ورأى أن يبيت على باب بيت الإمام سلام الله عليه دون أن يعلم الإمام بذلك. قال ذلك القادم للإمام الهادي عليه السلام، قال فسهر الليل أجمع والإمام الهادي يسمعه، يعني سهر الإمام الهادي تلك الليلة راكعا ساجدا، قال وكنت أسمع وقوع دموعه ونشيجا في حلقه عليه السلام. أيضا مما الخشية مما تحدث به الإمام الهادي عليه السلام، مما نستفيد منه من كلامه، مما تحدث به سلام الله عليه، هو الذي قال وفرع الورع الدين ونظام الدين محاسبة النفس، وآفة الورع تجويز المرء لنفسه الصغيرة من فعله. هذه مقالة تروى عن الإمام الهادي، هو القائل عليه السلام عندما وقف يدعو إلى بيعته، يعني نقتدي بما كان يتحرك فيه الإمام الهادي عليه السلام، فهو قدوة ونموذج يحتذى به، ولنا شرف الاقتداء به إن وفقنا الله سبحانه وتعالى ذلك، ونسأل الله التوفيق. أيها هو القائل أيها الناس إني أشترط لكم علي لكم أربعا على نفسي: الحكم بكتاب الله وسنة نبيه، وأثر لكم على نفسي فيما جعل الله بيني وبينكم، وأثيركم ولا أتفضل عليكم، وأقدمكم عند العطاء قبلي، وأشترط لنفسي عليكم اثنتين: الأولى النصيحة لله سبحانه وتعالى، لله ولي، قال هكذا، ولي في السر والعلن، والطاعة لأمري في كل حالاتكم، ما أطعت الله فيكم فإن خالفت طاعة الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم، وإن ملت عن كتاب الله فلا حجة لي عليكم. ثم تلا دور الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإمام الهادي عليه السلام هو قدوة لنا ولكل المسلمين، وليس مختص بطائفة أو جماعة أو مذهب. الإمام الهادي عليه السلام هو رمز من رموز هذا الدين الحنيف، يعني امتداد لذلك النور الإلهي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله. وكما قلنا الله سبحانه وتعالى قد من علينا بالسيد القائد الذي يعمل على تجسيد واقع الإمام الهادي،
0: نعم،
1: عمليا عسكريا اقتصاديا في كل المجالات التي ترتقي بنا لنكون خير أتباع لخير قائد أكرمنا الله به وشرفنا به نحن أبناء اليمن الميمون. نعم،
0: الإمام الهادي عليه السلام كما ذكرت له هذه المواقف ويجب أن نستفيد من في كل الجوانب، جوانب الحياة وفي كل المجالات. أستاذ محمد، نحن اليوم وفي هذه الظروف نعيش ظرف خصوصا في اليمن يعني، وهذا مما يمكن أن نستفيده أيضا من الإمام الهادي عليه السلام كما ستحدثون بعد أن ننقل إليكم السؤال. اليمن اليوم يعيش في ظل أوضاع وحصار يعني خانق على اليمن، واستهداف أيضا شامل وخصوصا من قبل النظام السعودي الذي يخدم الأمريكي والإسرائيلي، وقد رأينا التصعيد عندما جاءت الطائرة الإيرانية ثم استهدف مطار صنعاء بعد أن عادت بالوفد وأيضا بالجرحى وبالمرضى وبغيرهم. في ظل هذه الأوضاع الذي يعيشها اليمن، ما الحل يعني خصوصا بعد كلمة السيد بالأمس والتحذير للسعودية؟ لو نتحدث في هذا الجانب، الحل الوحيد في مواجهة هذا الحصار الخانق على الشعب اليمني؟
1: نعم أخي العزيز، الحل الوحيد لنا في ظل هذه الظروف هو التمسك بالله سبحانه وتعالى، العودة الصادقة إليه بكل ما تعنيه الكلمة. أيضا الحل يكمن أيضا في التصعيد، الحل في هذا التصعيد الذي يصعد علينا العدو، ذلك التصعيد الخطير والاستهداف لمطار صنعاء، أيضا يكمن في مسار مزدوج والاعتماد على الوضع الاستراتيجي عبر معادلة المطارات بالمطارات، الموانئ بالموانئ لكسر الحصار، والوقوف إلى جانب قيادتنا الحكيمة، الوقوف الصادق كملتمسين النصر بعد هذا اليسر الذي عاشه شعبنا اليمني العزيز. وإن قد طالت المدة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، هو الواعد الذي من وعدنا بالنصر، هو الذي قال لنا وأن مع العسر يسرا، عن النصر آتي لا محالة. وأيضا لا بد أن تفرض معادلة الردع بكسر العزلة بقوة، بفرض قيود على حركة الطيران والملاحة في المطارات والموانئ التابعة للعدو السعودي جارة السوء. أيضا رسائل حازمة بأن كلفة الحصار والدمار لن تبقى مفتقرة على الداخل اليمني، لا بد من الاعتماد أيضا على الذات في الاكتفاء الذاتي وتسريع خطوات التحرر الاقتصادي وتشجيع الإنتاج المحلي الشامل وتعزيز الجبهة الداخلية اليمنية وتقرير الجبهة الداخلية والتماسك الشعبي، هذا شيء مهم لا بد منه، سواء كان وهو يعتبر الركيزة الأساسية لإفشال محاولة فرض الوصاية. السيد القائد سلام الله عليه تحدث بالأمس وقد كان في حديثه ما يفي ويكفي لأن نعي وأن نفهم أن هذا العدو الأحمق الأرعن لن توقفه إلا يد القوة، ونحن لها بإذن الله سبحانه وتعالى شعب الإيمان والحكمة مستعينين بالله وعلى ما وفقنا الله له سبحانه وتعالى من قدرات نستطيع قتالية، نستطيع من خلالها أن نركع هذا العدو وأن نوقفه عند حده، وأن نريد منه أن يترك الشعب اليمني. هذا العدو يعني لا ندري كيف يفكر، بأي عقلية يفكر أمراءه وملوكه وقادات جيشه، بأي عقلية يفكرون؟ هل يريدون منا أن نخضع وأن نركع لهم بعد هذه السنوات، بعد هذه التضحية، بعد تلك الدماء التي أسيلت في الجبهات وفي المناطق وفي المدن وفي القرى؟ يريد منا أن نخضع؟ يعني الآن يراهن على حصارنا، لا يستطيع أن يجعل هذا رهان، يعني يستطيع من خلاله أن يركعنا أبدا. صبرنا ووفقنا الله في خلال هذه الأعوام الماضية، واستطعنا أن نتماسك وأن نبني قوة رادعة بفضل الله سبحانه وتعالى، والذي تفضل علينا بهذا الشيء. ونستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى في قادم الأيام بإذن الله أن نفك الحصار على بلدنا. مثل ما بنقول إحنا باللهجة حتى رجال بذل وجه ولا بالثاني.
0: الله الله. نعم أستاذ محمد، وسيخرج الشعب اليمني في يومنا هذا الجمعة عصر يوم الجمعة في ميدان 70 وفي بقية المحافظات ليثبت للعالم بكله أن هذا الشعب لن يقبل بهذا الحصار أن يستمر. أستاذ محمد، في ختام حلقتنا كلمة أخيرة في نصف دقيقة عبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: أدعو أن الإخوة المستمعين وكل من لديه خلفية يعني علمية أن يعود إلى تاريخ أهل البيت لدراسته، الدراسة الواقعية، حتى نجد أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأن ما كان يقال أن ما يثارون من أجل أن يصلوا أن أهل البيت وعلماء أئمتنا إنما يثارون من أجل أن يصلوا إلى السلطة، وأنهم عشاق سلطة، هم عشاق حق، هم من قال عنهم جدهم الوصي سلام الله عليه وهو يوصي ولده الحسن وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان، هذه هي طريقتهم. كلمة أخيرة، أشكركم على الاستضافة ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في إذاعتكم الموقرة، وأدعو أبناء شعبنا اليمني للاستجابة في هذا اليوم للخروج المشرف الذي يليق بقيادتنا كقيادة ربانية حكيمة، ويليق بهم كشعب مؤمن يمتاز بما لم تمتز به بقية الشعوب من خلال الوسام الذي قلدهم إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله حينما قال الإيمان يمان والحكمة اليمانية. هنا تتجلى الحكمة اليمانية في الاستجابة والخروج في مسيرات يوم عصر يومنا هذا، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المستمعين لأن نكون من المشاركين فيها، وأن يكتب الله لنا بها الأجر، وكما قال السيد القائد وبعد غد لنا رأي أو كلام أو قلب بهذا المعنى.
0: نعم بارك الله فيكم. نائب مدير الإرشاد بمحافظة حجة الأستاذ محمد جحاف عبد الله جحاف، نشكركم جزيل الشكر على ما أثريتم به فقرتنا منبر الجمعة من بصائر وأنوار. بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم وكتب الله أجركم.
1: حياكم الله وحفظكم الله ونستمد منكم الدعاء.
0: بارك الله فيكم وعافاكم.

0: مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة، ونذهب وإياكم إلى هذه الفقرة.
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
0: أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية، والتي ستكون بعنوان جهود الإمام الهادي عليه السلام إلى الحق العلمية والتعليمية، مع الدكتور حمود عبد الله الهنومي في سلسلة حلقات بعنوان علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الهادي إلى الحق. نستمع الآن إلى هذا المقطع الصوتي، تفضلوا معنا بالاستماع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه السلسلة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن الأوضاع التي كانت في اليمن قبل مجيء الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين، الأوضاع السياسية، الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع الفكرية، الأوضاع المذهبية. واليوم من هذه الحلقة سنبدأ في الحديث عن ما أنجزه الإمام الهادي، ما هي جهود الإمام الهادي الحضارية من الناحية العلمية والثقافية، من الناحية الإدارية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية العسكرية، ما الذي أنجزه الإمام الهادي إلى الحق في هذه المجالات كلها. وبداية نبدأ عن الإمام الهادي العالم المعلم. الإمام الهادي هو النموذج، نموذج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في العلم والجهاد، ونموذج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في العلم والجهاد، ونموذج أهل بيته رضوان الله عليهم وأئمة أهل البيت رضوان الله عليهم الذين جمعوا بين هاتين الفضيلتين، فضيلة العلم والجهاد. فقد مر علينا في الحلقات السابقة أنه وصل إلى العلم أو بلغ من العلم مبلغا كبيرا في 17 من عمره، كان يختار في الأدلة والمسائل ويرجح بينها، وكان قد أصبح ممسكا بتلابيب العلم والمعرفة في ذلك الحين، وصار من أئمة أهل البيت الذين لا يشك لهم غبار. فلن نتحدث عن الجانب العلمي وما الذي حصله من العلم والمعرفة، لأننا كنا قد تحدثنا عن هذا في حلقة سابقة، ولكننا سنتحدث عن جهود الإمام الهادي التعليمية، نشاطه التعليمي. كان الإمام الهادي عليه السلام كثيرا ما يبحث عن طلاب العلم لإفادتهم وإكسابهم الوعي المطلوب والثقافة الصحيحة البناءة التي تصنع توجهاتهم العملية والجهادية. كان يرى كما مضى لنا تلك الأوضاع السيئة والمزرية التي كان عليها العالم الإسلامي في ذلك الحين وبعض المناطق اليمنية في ذلك الحين أيضا. لابد الإمام الهادي كان يحمل مشروعا تغييريا على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى اليمن. هذا المشروع التغييري الذي سيكون له واقع لا يمكن أن يتحقق على الواقع إلا بعد أن يتحقق في الأدمغة، في العقول، في الثقافة، قبل أن يكون هناك تغيير ثقافي واقع، قبل أن يكون هناك تغيير واقعي عملي في الميدان يجب أن يسبقه تغيير ثقافي وفكري. ولهذا كانت العملية التغييرية تبدأ أولا بقضية التعليم. الإمام الهادي كان ينشط في الجانب التعليمي بشكل كبير جدا، من حيث نشر الثقافة الصحيحة البناءة ومحاربة المفاهيم المغلوطة التي تكبل المؤمنين وتدجنهم ولا تصنع منهم توجها وسلوكا صحيحا. فالإمام الهادي تحرك في هذا الإطار، ولهذا كان يذهب، كان يردد وكان ينادي أين الراغب، أين من يطلب العلم. وكان يأتيه كثير من الناس للجهاد بين يديه، فكان يرجو أيضا لو كان لديهم أيضا رغبة في العلم كما قال الإمام الهادي لصادفوا من يحيى بن الحسين علما جما كما كان يقول، إدراكا منه لأهمية التثقيف البناء في صناعة أتباع مخلصين، حتى أنه يقال أنه في آخر عمره هم بالتفرغ أكثر لتدريس ونشر العلم والوعي، فحالت المنية بينه وبين ذلك، إدراكا منه لأهمية هذه المسألة، أهمية الجانب الثقافي. الجانب الثقافي هو ما يحمي الحق، هو الذي يحمي الدولة، هو الذي يحمي النظام. عندما يكون هناك اهتمام كبير بالجانب الثقافي ونشر الثقافة الصحيحة والواعية، نشر الوعي بين الناس، هذا هو الذي يعتبر روح الحركة، روح التحرك الجهادي والمعرفي، عندما يكون هناك ناس وناس حاملون لهذه الثقافة أو تلك الثقافة. ربما كان أيضا تحرك تلامذته من بعد في نشر علمه كان استجابة وتلبية لرغبة الإمام الهادي إلى الحق أو لوصيته، وكان طيلة عهده في اليمن لا يفتى عن تعليم الناس وعظتهم، بل كان يعد تعليم الرعية فرضا من الله على إمام الأمة كما قال ذلك في الأحكام. كان يعتبر التعليم للرعية أمور دينهم، القراءة، الكتابة، قراءة القرآن، أصول الدين، الملامح الرئيسة في الإسلام، كان يعتبرها أمرا ضروريا، وكان يعتبرها واجبا على الحاكم نفسه، على الإمام نفسه، يجب عليه. ولهذا يقول في الأحكام: ويجب للرعية على الإمام أن يهديهم إلى الحق، إلى أن قال: ويحملهم على كتاب ربهم، ويفقههم في دينهم في الدين، ويقربهم من رب العالمين. كما أنه عندما كان يرسل عماله إلى المخاليف، وهي المقاطعات الإدارية في ذلك الحين، اليوم نسميها المديريات أو النواحي أو الأقضية أو المحافظات، كانت تسمى في ذلك الحين المخاليف، كان إذا أرسل واليا إلى المخلاف يعطيه خطاب ولايته، اللائحة التي يشتغل عليها، يعني أشبه ما تكون باللائحة التي يشتغل عليها هذا الوالي على المخلاف، وكانت تتضمن وجوب أن يعلم هذا الوالي الرعية ما أوجب الله عليها. ما الذي أوجب الله عليها؟ من معرفته سبحانه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف الأكبر، والنهي عن المظالم والمنكر، وترك معاصي الله، والتعدي في أمر الله. وفي عهده إلى كتبه، وفي عهده الذي كتبه لولاته أيضا، أول ما وصل إلى اليمن أمر أن يكون أول أعمالهم هو إقامة التعليم العام، ما يمكن أن نسمى التعليم الأساسي، هذا واجب على الدولة، يجب أن تقوم به بشكل أساسي وتتحرك فيه توعية الناس. التعليم العام هو تعليم الناس صلاة، ما يصلون به أيضا من مفصل القرآن، ومفصل القرآن السورة التي التي هي تبدأ من سورة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم إلى سورة الناس، هذه هذا القدر من القرآن كان الدولة نفسها هي التي تقوم به. وكذلك أصول الدين، وفضل الجهاد والمجاهدين، ومعرفة الحق والمحقين، والولاية لأهل البيت، هذه مواد أساسية كان الإمام الهادي يتحرك على أساسها أن يعلمهم التعليم العام، يأمر ولاته في المخاليف أن يقوموا بها، أن يعلموا الناس صلاة، كذلك القرآن الكريم، ولا سيما سور المفصل تبدأ من سورة محمد إلى آخر المصحف، أصول الدين، فضل الجهاد والمجاهدين، معرفة الحق والمحقين، الولاية لأهل البيت. بل دعا الإمام الهادي إلى تعليم النساء مثل الرجال، وأوجب عليهن التعلم لكل ما أوجب الله معرفته من فروض الأعمال. وهذه رؤية مهمة جدا، أن الإمام الهادي أيضا يحث على تعليم النساء، وذكر أنه لا يجوز لهن التقصير عن معرفة ما أوجب الله عليهن معرفته، والعمل بما أوجب الله عليهن من العمل به. قال: وعليهن أن يتعلمن ويتفكهن، ولا يجوز لهن أن يتعلقن بالجهل المنهي عنه، ولا يتمادين في شيء منه. ولهذا نشط الإمام الهادي بنفسه، كان ينشط بنفسه في مجال التثقيف والتعليم العام لجميع الرعية، بل كان لا يترك مناسبة ولا جمعة ولا مناسبة ولا زيارة إلا ويعظ الناس ويذكرهم. في الجمع، في المناسبات، في الزيارات، كان بنفسه يعظ الناس ويذكرهم، وكان كثير المواعظ للخلق، يأمرهم بالطاعة لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الوالي والولاية في الإسلام ليست مجرد إصدار أوامر ونواهي، افعلوا لا تفعلوا، هذه قائمة محظورات وهذه قائمة واجبات، لا، إن من مهمات ولاة الأمر في الإسلام، أئمة الهدى، أعلام الحق، أنهم أيضا يهدون الناس إلى طريق الصواب، وأنهم يعظونهم، يأمرونهم بالمعروف، ينهونهم عن المنكر. وكان إذا نزل في قبيلة من القبائل يكثر المواعظ لهم والتعليم والإرشاد، ولهذا ظل مظهرا لنور الله صادعا بحقه طوال حياته، مظهرا لنور الله صادعا بحقه، مثبتا لحججه، يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. بل إن تدريس العلوم كان ضمن يومياته التي كان يلتزم بها، ما من يوم يمر إلا والإمام الهادي لديه دروس يدرسها في المسجد ما بين الصلوات، يعظ الناس، يعلمهم فرائض الدين، فرائض المواريث، كما تحكي عن ذلك سيرته. بل وكان من ضمن أعماله المستمرة أنه ليس فقط كان يتحرك في تعليم الناس التعليم العام فيما يسمى بالمدارس الأساسية أو الابتدائية، بل حتى أولئك المسجونين المحبوسين في السجن الذين حكم عليهم بالسجن لمدة معينة كان يأمر القارئ من السجناء بتعليم من لا يقرأ منهم، وكان يساعدهم على ذلك ويشجعهم، وكان يبعث الدعاة والمعلمين إلى الآفاق، حتى أنه بعث أو كلف دعاة ومبصرين، كان يسميهم دعاة ومبصرين ومعلمين ومفكهين في بلاد بعيدة عن اليمن، منطقة طبرستان مثلا في شمال إيران، كانت منطقة تابعة فكريا وثقافيا لأئمة أهل البيت لإعلام الهدى في اليمن، فكان يرسل من اليمن إلى هناك أناسا معلمين ومفكهين ومبصرين ودعاء يدعون الناس إلى الهدى إلى الخير، وكان يعد هذا الأمر وهذا التحرك من صفات الإمام العادل، حتى أنه وصفه بأنه يكون مفرقا للدعاة في البلاد غير مقصر في تأليف العباد. وكان أيضا يتبع أسلوب الحوار والنقاش مع العلماء، حتى أولئك العلماء من المذاهب الأخرى ومن الفئات الأخرى كان يتعامل معهم على هذا الأساس، الحوار، المناظرة، النقاش، حتى أنه قصده عدد من العلماء من بلدان عديدة للنقاش والحوار معه، ومن ضمنهم ذلك العالم الهمذاني من همذان الذي وصل وكان تاجرا وكان على المذهب الشافعي، ووصل إلى صعدة، وكان لما وصل إلى صعدة وأعجبه عدل الإمام الهادي للحق، سأل عنه وقال كيف لي أن أجد هذا الإمام الذي هو إمام هذه البلدة؟ قال له الأمر أهون من ذلك، أهون مما تظن، ليس هذا الإمام مثل أولئك الذين تعرفهم من الظلم والطغاة، بل يمكنك أن تحضر إلى المسجد في أي صلاة من الصلوات وستجد ذلك الإمام هناك يصلي بالناس. فذهب إلى المسجد واستطاع اللقاء بالإمام الهادي وناقشه، أعجب بالإمام الهادي بعلمه بعدله، وكان يناقشه في كثير من المسائل، وكان يقول كان في بعض الأحيان يستدرك على الإمام الهادي ويقول لا رأينا كذا، فيقول له الإمام الهادي بل رأيكم في المسألة كذا وكذا. قال هذا العالم فأذهب إلى كتبي لأقرأها فأجد أن الأمر كما قال الإمام الهادي، فلم أعد بعد ذلك أطلب بعده أثرا ولا دليلا. اقتنع وتيقن أن الإمام الهادي أعلم منه بمذهبه، فهكذا كان الإمام الهادي. ولهذا كان هذا العالم الشافعي الذي وصل إلى صعدة قام بإخراج زكاته، لما كان يوم إخراج الزكاة وتوزيعها على الفقراء دعاه وقال له إني أريد أن تحضر في هذا اليوم لتشهد بنفسك توزيع صدقتك. قال أتراني أشك فيك يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكن ليطمئن قلبك، أو بهذا المعنى. فكان هذا هو دأب الإمام الهادي إلى الحق في التعامل مع العلماء الذين كانوا في عصره. لما دخل صنعاء اجتمع عشرات العلماء المخالفين له في العقيدة، وكانوا من المجبرة كما هو معروف في قصته المشهورة، اجتمعوا له في جامع صنعاء، ورأسوا واحدا منهم جعلوه رئيسا لهم وكبيرا لهم وكان أعلمهم، وتقدم هذا الأكبر منهم أو الكبير العالم الكبير منهم ليناظر الإمام الهادي، وأول ما بدأه بالسؤال قال له يا سيدنا ممن المعاصي؟ وكان هؤلاء مجبرة. قال له الإمام الهادي ومن العاصي؟ من العاصي؟ فسكت وتحير وأبلس هذا العالم المجبر أو المجبري، فلامه أصحابه وقال له لماذا سكت وأنت المقدم فينا؟ كيف لك أن تسكت أمام هذا الرجل؟ قال ماذا أقول أيها الناس؟ إن قلت العاصي هو الله عز وجل كفرت، وإن قلت العاصي هو الإنسان دخلت في مذهب الهادي. وعندئذ تأثر بعض العلماء من أولئك ودخلوا في مذهب الإمام الهادي إلى الحق، وتركوا مذهبهم مذهب الجبر. بل إن الإمام الهادي في التعامل مع هؤلاء لم يكن يتعامل معهم بأي شيء من السلبية، لم يحكى عن الإمام الهادي بأنه تعامل مع أحدهم بقساوة أو أنه قام بتعذيبه أو بحبسه أو بسجنه أو بالتضييق عليه، بل إنه تقول الرواية أن القاضي الحنفي الذي كان يحكم في صنعاء قبل مجيء الإمام الهادي لم يغيره الإمام الهادي، استبقاه هو وأقره ليكون حاكما على صنعاء، وإنما أعطاه كتاب الأحكام وقال له أحكم بما في هذا الكتاب. فهذا هو الإمام الهادي في هذا الجانب في التعامل مع العلماء حتى من أولئك العلماء المخالفين له في المذهب. ونتيجة لهذا الأسلوب وهذه اللطافة التي كان عليها الإمام الهادي والحوار والنقاش مع العلماء تأثر به عدد من طلاب المعارف، وحتى أن المرتضى ابنه وصفه قائلا كم من حائر أرشده وضال هداه ومتحير دله على الطريق فأقصر، وأعمى القلب جاهل به أبصر، ومجبر مشبه لله عاد ونظر، فتخلص من موبقات ونجا من مهلكات، يذل الجبار بين يديه ويخرس أهل الجهل من مناظرته. وقال ولده الناصر، ولده الآخر هو الناصر، ذكر عنه أنه قال: حتى أحيى الله به الدين، ووقم به الملحدين، وأظهر به التوحيد والعدل، وجمع به التشبيه والجبر. وقد حفظت رسائله لنا عددا من الأسئلة التي كانت ترد عليه فيتصدى الإجابة عليها، لأنه في ذلك الحين كان قبلة الباحثين وملاذ المتحيرين، وكان بذلك إنما يلبي حاجة عصره في مختلف تلك العلوم، ويعالج المشكلات الفكرية والثقافية التي كان يتطلبها واقعه. أي أن الإمام الهادي لم يكن من أهل الترف العلمي يبحث ليناقش مسائل هنا وهناك ليس الناس بحاجة إليها، بل كانت كل كتبه وكل رسائله وكل محاضراته تعالج واقعا ثقافيا معينا. كان هذا هو دأب الإمام الهادي رضوان الله عليه. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

0: استمعنا وإياكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة ومضى معرفية عن الإمام الهادي عليه السلام للدكتور حمود عبد الله الأهنومي، والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثالثة والختامية في هذه الحلقة.
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، والتي سنتحدث فيها عن الخطابة عند الإمام الهادي عليه السلام. الإمام الهادي كما هو معروف هو الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم من ذرية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ولد في الحجاز وكان عالما وخطيبا فصيحا، ومن خطبه التي سنتحدث عنها الآن ونذكر بعض النماذج في مقطع قصير، وهو يبين حقيقة دعوته وأنها دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه السلام: والله ما دعوتنا هذه إلا دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى كتاب الله والسنة، وكذلك دعوتنا نحن إلى كتاب الله وسنة نبيه. فهل يقدر أحد أن يقول إنا خالفنا حكم الكتاب والسنة؟ أيضا عليه السلام له بعض الكلام في التزهيد في الدنيا والاستعداد للتضحية، فهو عليه السلام لم يكن يخطب في قومه وفي أهل اليمن من قصر، بل كان يعيش كما عاش الأئمة عليه السلام زاهدا، وأيضا يحب هذه الأمة. من ذلك قوله عليه السلام: لوددت أن الله أصلح بي أمر هذه الأمة، وأني جعت يومين وشبعت يوما. وأيضا قال كما قال الإمام زيد بن علي عليه السلام: والله لوددت أن الله أصلح الإسلام بي وأن يدي ملصقة بالثريا، ثم أهوي إلى الأرض فلا أصل إلا قطعا. ومن النماذج على خطبه عليه السلام الميثاق الذي عقده مع أهل اليمن، عندما قال عليه السلام بعد أن دخل صعدة وبايعه أهلها خطب فيهم خطبة مهمة جدا في أهل اليمن، فقال: يا أهل اليمن، لكم علي ثلاث: أن أحكم فيكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أقدمكم عند العطاء، وأتقدمكم عند اللقاء، ولي عليكم النصح والطاعة ما أطعت الله. والله إن أطعتموني لا فقدتم من رسول الله إلا شخصه. هذا ميثاق مهم جدا. أيضا له نموذج آخر في ذم المتقاعسين عن الجهاد، وهو مما قاله وكتبه: فليعلم كل عالم أو جاهل أو من دعي إلى الحق والجهاد، فتوانى وتثاقل وكره السيف والتعب، وتأول على الله التأويلات، وبسط لنفسه الأمل، وكره السيف والقتال والملاقاة للحتوف والرجال، وآثر هواه على طاعة مولاه، فهو عند اللطيف الخبير العالم بسرائر الضمير من أشر الأشرار وأخسر الخاسرين. إذن هذه هي بعض النماذج على خطب الإمام الهادي عليه السلام التي تتميز بالصدق والصراحة والتوازن بين التزهيد والمسؤولية والتوظيف أيضا لكتاب الله عز وجل والاستشهاد بكتاب الله. ونستفيد من هذه النماذج أن الخطيب يبدأ بالصدق مع نفسه قبل أن يطلب من الناس الصدق. مستمعين الأعزاء، انتهت فقرتنا في هذه الحلقة، ونصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة، كما نشكر المخرج الرائع محمد علي هبة. تقبلوا مني خالص الشكر، أنا مقدم البرنامج عبد المجيد إدريس، في أمان الله ورعايته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء، ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: نوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية. خروجهم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. شعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية. أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف.
3: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عاد.
1: وقفة إعلانية.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن الموبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا

وإن تعودوا نعد ولن

فئتكم شيئا ولو كثرت

0: على الباب منتظر لي الجواب. يا من
1: إليك شكي
0: يا إلهي، سألناك بالنبي خير خلقك جد علي.

أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث.

0: وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول المولى عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان أن نحشد ونخرج في مسيرات مليونية غير مسبوقة عصر هذا اليوم في ميدان السبعين وفي بقية الساحات طاعة لله ولرسوله، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان في كل مكان، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة من
1: بركاته.

أشهد أن محمدا.

الله الرحمن الرحيم. كلمة للمعتصمين ومقالة المتحرزين. بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض.

العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنظر بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، ووفقنا اللهم لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وهم الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه بقلوبنا وقوالبنا. سعادتنا بيد الله، كرامتنا بيد الله، عزتنا بيد الله، خيرنا في الدنيا والآخرة بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. والسعيد من اتقى الله، والسعيد من استجاب لداعي الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خلقنا الله تعالى حين خلقنا عباد الله وهو الغني عنا، لا تنفعه طاعة من أضاعه، ولا تضره معصية من عصاه. الطاعة يا عباد الله إنما تنفع صاحبها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والمعصية إنما تضر صاحبها، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نحسن، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة. وجودنا في هذه الحياة ليس مقصودا لذاته، وجودنا في هذه الحياة إنما هو ابتلاء وامتحان واختبار. وها أنتم ترون الناس وقد تفاوتت أعمارهم بين كبير وصغير ومتوسط، ذكر وأنثى، صحيح ومريض، كبير وصغير، غني وفقير، الأحوال كلها متقلبة ومتفاوتة. أراد الله تعالى بهذا التفاوت وهذا الاختلاف أن يبتلي الناس، فإنهم أحسنوا فلهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهي دار الخلود لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للجنة. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دائما ما يدعو: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. الجنة بحاجة إلى عمل، من قول وعمل واعتقاد ونية. اعتقاد صحيح ونية صالحة وقول صالح وعمل صالح، هذه المقربات إلى الجنة، وهذه هي طرق الجنة. ونسأل الله تعالى أن يسلك بنا طريق الجنة. وإما إلى النار إن أسأنا والعياذ بالله. والنار كما علمتم من كتاب الله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
من منا بإمكانه أن يصبر على حر النار ولو ساعة واحدة، فضلا عن شهر، فضلا عن سنة، فضلا عن آلاف السنين، عن الخلود الأبدي والبقاء في جهنم والعياذ بالله يطوفون بينها وبين حميم آن والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كلما قرأ أو سمع آية من كتاب الله يذكر فيه الجنة يذكر فيها الجنة سأل الله تعالى الجنة، وكلما قرأ آية فيها عذاب أو النار استعاذ بالله تعالى من عذاب الله ومن النار والعياذ بالله من النار. هذه طريقة المؤمنين، طريقنا شئنا أم أبينا سالكة إلى الله سبحانه وتعالى. والسعيد منا من فهم مراد الله وعمل بمقتضى ما أوجبه الله تعالى عليه من الطاعات كلها دون أن يتخير. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا أن نعترض على مراد الله لنقول لماذا فرضت علينا 5 صلوات، ولماذا أوجبت علينا صيام رمضان 30 يوما، ولماذا أوجبت علينا زكاة في أموالنا العشر أو ربع العشر أو ما فرضت علينا في زكاة البهائم والسوائم غير السوائم. كل هذا غير السوائم، كل هذا مما افترضه الله تعالى علينا. لا يحق لنا أن نعترض على ما كلفنا الله تعالى به، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحمل لكل الأعباء والتكاليف إن قمنا بهذا الواجب الشريف، ومنها وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل هذه تكاليف كلفنا الله تعالى بها، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وعلينا أن نتحمل المسؤولية وأن نقوم بهذا الواجب دون تنكر حتى يكتب الله تعالى لنا الأجر. إن بعض الناس ربما يجر جرا إلى هذا الخير أو ذاك، لكنه يحرم الأجر لأنه لم ينوي بذلك وجه الله، ولم ينوي بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. ربما من باب الحياة صلى مع الناس وصام في شهر رمضان من باب الحياة، لم يقصد بذلك عبادة الله، وربما بذل ماله لا لوجه الله سبحانه وتعالى. فقد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن لا بد من النية الصالحة، ولا بد من الإقبال على الله، ولا بد من الرضا بتكاليف الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الحق سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هكذا مراد الله. جعل الله تعالى الحياة فتنة، جعل لإبليس حين خلق آدم عليه السلام جعل لآدم إبليس حين خلق آدم عليه السلام فتنة، وابتلى الله تعالى آدم بإبليس وحذره من سماع إبليس: ألم أعد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. علينا أن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة، ابتلاء ابتلاء امتحان. لا يقولن أحد منا لماذا هذا، لأن الله تعالى له في خلقه ما يشاء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ابتلى الله تعالى العباد بعضهم ببعض، وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. هذا الابتلاء وارد مع الأنبياء، وارد مع الأولياء، وارد مع العباد كلهم. فليرى الله تعالى من المسلم لأمر الله، من الباذل روحه في سبيل الله، من الباذل مهجته في سبيل الله، من الباذل ماله في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، أن يجعلنا من أنصار دينه،
أن يجعلنا من جنده، أن يجعلنا من عباده الصالحين، أن يوفقنا، أن يصلح ذات بيننا، أن يصلح سريرتنا وقلوبنا حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. هذه مسألة لا يوفق لها الكثير من الناس إلا من رحم الله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن شملتهم رحمته، وممن عمتهم مغفرته، وممن فازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. يقول الحق سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. في حالة الابتلاء الإلهي الوارد، الآن معنا أمريكا، معنا إسرائيل، معنا أعداء الله يحاربوننا، يعادوننا، يحاصروننا، يعني يمارسون كل الضغوط علينا من أجل أن نتنازل عن مبادئنا، عن قيمنا، عن أخلاقنا، عن ديننا، عن شريعتنا، عن أخلاقنا، عن حيائنا، عن مروءتنا، عن عزتنا، عن كرامتنا. يفعلون كل ما بوسعهم أن يفعلوه، لكن المؤمن كالجبل لا يتحرك ولا يتزلزل ولا تزعزعه الريح أبدا، كالجبال الرواسي. هذا حال المؤمن. أما الذي في قلبه شك من لقاء الله ومن وعد الله ومن اليوم الآخر، تراه يتنازل عن كل مبادئ، عن القيم، عن الدين، عن القرآن، عن السنة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إنك تراه في أخلاقه، في سلوكه، ترى نساء بعض الأحزاب التي كانت تنتمي إلى أحزاب إسلامية قد خلعنا جلباب الحياة وتزينا وتبرجنا وظهرنا في شاشات التلفزيون على أنهن نساء منفتحات، أنهن متوسطات معتدلات ولسنا متشددات. رأيتم ذلك؟ لماذا؟ لأنهم يبحثون عن رضا، عن رضا المخلوق على حساب رضاء الخالق جل جلاله وعظم شأنه. وغنوا وردصوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى، واستعانوا بأعداء الله، وضبعوا معهم، وتعاونوا معهم، وتولوهم، وشكوا إليهم أحوالهم، وركنوا إليهم. والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هكذا حال الابتلاء عباد الله. لا تنسوا أبدا قول الحق سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما نحن فيه وحالة التمييز الإلهي بين الخبيث وبين الطيب. يقول الحق سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل تريدون أن تدخلوا الجنة دون أن يعلم منكم الصدق في الجهاد في سبيل الله وفي الصبر في ذات الله سبحانه وتعالى؟ الجهاد في سبيل الله معلوم ما هو، والمراد بالصبر الصبر في مواجهة أعداء الله، في مقابل ما يواجهوننا به من حصار ومن عدوان ومن قتل ومن حرمان. كل ذلك بحاجة إلى صبر ليرى الله تعالى منا الصبر. إذا صبرنا في مثل هذه المواطن أدخلنا الله تعالى الجنة، لأنه تعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب هذا الحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اقرأوا هذه الآية وافهموها جيدا. ما نافية، ما يلقى الجنة إلا الذين صبروا. ما يلقى ما نافية وإلا أداة حصر وقصر، والجملة حصرية. لا يمكن أن يدخل الجنة أحد إلا من صبر. صبر على ماذا؟ صبر على ماذا؟ إن لم يكن لدى الإنسان صبر على مواجهة أعداء الله فعلى أي شيء يصبر؟ ما هو الصبر؟ وهو يدعو إلى الجزع والنفور والخوف والفزع من أعداء الله، ويرجح السكوت والخنوع والخضوع أمام أعداء الله. هذا ليس بصبر. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصبر الصابرين، صبر وصبر أصحابه، وصبر الأنبياء من قبله، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لن يدخل الجنة إلا من صبر على هذا الظلم وعلى هذه المرارة وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى التضحية وعلى البذل وعلى العطاء.
هؤلاء الذين يستحقون الجنة. إن الإنسان المؤمن إذا دخل الجنة عباد الله بعد هذا العناء المرير الذي شاهده في الدنيا وذاقه في الدنيا يغمس في نهر من أنهار الجنة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لم أرى بؤسا قط، ينسى كل شيء مما أصابه في الدنيا. قد يذكره الله سبحانه وتعالى لكن مخيلته لن تذكر شيئا أمام ما يشاهده من نعيم الجنة من فضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد منية. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ممن اختصه الله تعالى بهذا الحظ العظيم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن خصهم بهذا الفضل وبهذه الكرامة. اليوم دنيا وغدا آخرة، أولئك الذين جاهدوا بسبيل الله قد لقوا ربهم سبحانه وتعالى، وأولئك الذين لم يجاهدوا الله سبحانه وتعالى سيلقون ربهم بهذا الوجه أو بالوجه الثاني. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، من الذي يحدث نفسه بالبقاء في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية؟ هذا مغفل، هذا مجنون. لم يبقى ولم يبقى في هذه الدنيا أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقط علينا أن نصدق مع الله، وأن نصدق مع إيماننا الذي نؤمن به الذي نعتقده أن لقاء الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وبالتالي علينا أن نصمد أمام أعداء الله في كل الأحوال، لا نخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. يقول سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء عباد الله تعالى وارد. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، جعل الله العباد بعضهم لبعض فتنة، جعل الأنبياء من يعترضهم ويكفر بهم ويقاتلهم، جعل للإمام علي بن أبي طالب من يقاتله من القاسطين والناكثين والمارقين، وهذا معلوم لدى جميع الناس بالضرورة مما حدث، وكلهم أبناء قبلة واحدة أبناء الإسلام، لكنهم قاتلوا الإمام علي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بذلك، يا علي ستقاتل القاسطين والناكثين والمارقين. وعندما ذكرهم بهذه الأوصاف فإنما ذمهم بها القاصدون، قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما الناكثون فقد قال تعالى ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وأما المارقون فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحال اليوم كحال الأمس، الحال اليوم كحال الأمس. جعل الله لنا كشعب يمني فتنة آل سعود، وآل سعود ليسوا فتنة على الشعب اليمني فحسب، بل هم فتنة على الأمة العربية والإسلامية جمعاء. عندما تأسس النظام السعودي تأسس متزامنا مع النظام الصهيوني الذي اغتصب الأراضي المحتلة في فلسطين، والذي اغتصب الأراضي المقدسة، والأم واحدة هي بريطانيا التي أنشأت هذا النظام في الجزيرة العربية، وأنشأت ذلك النظام في الشام في بلاد الشام، وحرصت كل الحرص على رعاية هذين النظامين، حتى قال عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية في كتاب خطه بيده ووثيقة وقعها بيده إنه لا يمانع من إعطاء فلسطين لليهود المساكين. ولذلك لا تتعجبوا إن قالت السعودية إنها تجدد موقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية. فالمراد بهذا الكلام هو ما أكده ووقع عليه عبد العزيز بن سعود عندما قال إنه لا يمانع من إعطاء فلسطين لليهود المساكين، وهذا ما يسعى إليه نظام آل سعود. عباد الله، سمعتم بالأمس كلمة السيد القائد حفظه الله، وهو كله ألم وكله حرقة وكله أسف على يعني انقلاب الموازين رأسا على عقب، وعلى تخلي الناس عن القيم والمبادئ والأخلاق.
شعبنا شعب إسلامي عربي عريق كريم عزيز، اليوم تملى عليه الإملاءات، لا يحق له أن يسافر، ولا يحق له أن يتعالج، ولا يحق له أن يستأثر بخيراته، ولا أن يتمتع بخيرات بلاده، ولا أن يستخرج ثرواته المعدنية من نفط ومعادن وغير ذلك، ولا أن ينتفع بثرواته السمكية ولا الحيوانية إلا إذا رضي السعودي. من يقال له؟ من هو؟ هل هو وصي علينا؟ الناس يرددون أن ترى الدنيا على أرض وصية، للأسف الشديد وهم يمارسون معنى العبودية لهذا الوصي الذي هو في الحقيقة عبد للصائرة والأمريكان، وهذا معلوم لدى الجميع. عباد الله، نحن لسنا مبالغين ولن نقول بإذن الله تعالى إلا ما يرضي الله تعالى عنا، لأننا نعلم أن الكلمة التي يلقيها الإنسان ولا يلقي لها بالا ربما تهوي به بالنار 70 خريفا. نحن نشاهد والكل شاهد وعايش الوقائع كلها. إن آل سعود قد ارتكبوا من الحماقات فقط في بلاد الحرمين ما يوجب على الناس جهادهم وقتالهم والوقوف في وجوههم. لا تنسوا أنهم يوما ما أساءوا إلى الذات الإلهية وأتوا بالمغنية الأمريكية التي تسب الله سبحانه وتعالى وتأمر الرجال بأن يسجدوا للنساء. كلكم شاهد هذا المقطع في المغاني والملاهي التي أقامتها السعودية. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الكعبة المشرفة وجعلوا منها مجسما تربص حوله الغانيات الفاجرات الفاسقات الكافرات. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسوا أنهم يسعون للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. لا تنسوا أنهم أباحوا ما حرم الله من الخمور وجعلوا منها مشروبات روحية ومزجوها بماء زمزم. لا تنسوا أنهم استضافوا فساق الدنيا وفجار الدنيا إلى بلاد الحرمين بأموال هذه الأمة وأعطوهم المئات من الملايين في سبيل ما يسمى بالترفيه. لا تنسوا أنهم أباحوا اختلاط الرجال بالنساء الشابات بالشابات. لا تنسوا أنهم سنوا قوانين تمنع أولياء الأمور من مراقبة أولادهم وإذا راقبوهم أو منعوهم من كذا أو كذا زجوا بهم إلى السجون. لا تنسوا أنهم زجوا بعشرات بل بالمئات من العلماء إلى السجون حتى اللحظة لأنهم أمروا بالمعروف وأنهم نهوهم عن المنكر. لا تنسوا أنهم سخروا طاقات هذه الأمة وأموال هذه الأمة لأعداء الله. لا تنسوا مؤخرا التريليون 1000 مليار دولار التي ذهبت به السعودية إلى الخزينة الأمريكية والخزينة الصهيونية. لا تنسوا أنهم قد فعلوا الأفاعيل. لا تنسوا أنهم من وقف وراء كل اجتماع لهذه الأمة وخذل هذه الأمة وصبط هذه الأمة عن مواجهة أعداء الله. لا تنسوا أنهم شروا بهذا المال المدنس ذمم الكثير من الناس عن طريق ما يسمى باللجنة الخاصة وغيرها. لا تنسوا كل ذلك. هذه الأفعال كلها توجب على الناس جهادهم ومحاربتهم فضلا عما قد أساءوا إلينا وتعدوا به علينا واعتدوا به علينا. لا تنسوا أنهم شنوا علينا عدوانا في 2015 في مارس وأول جريمة ارتكبوها كانت في بني حوات راح ضحيتها أكثر من 20 بريئا من الأطفال والنساء. ثم سلكوا هذا المسلك، قصفوا صالة العزاء في عزاء آل الرويشان بالصالة الكبرى، قصفوا المدارس، قصفوا المساجد، قصفوا الطرقات والجسور، قصفوا المقابر، قصفوا سواء المصانع والمدارس، قصفوا كل البنية التحتية للشعب اليمني. والكلام والوقت لا يكفي لأن أذكر لكم قد أحضرت معي قائمة للأعداد التي قصفوها من هذه المنشآت كلها، ومع ذلك استمر الحصار أكثر من 10 سنوات. لا يمكننا أن نسافر، المريض يموت في مكانه إلا إذا رضي السعودي بأن يسافر. من يقال لهم؟ بأي حق يمنعوننا؟ بأي حق يتصرفون معنا هذا التصرف؟ ونحن شعب يمني حر عزيز كريم لا نخشى إلا الله ولا نعبد إلا الله، وليس ولاءنا إلا لله وأولياء الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور توجب علينا أن نقف وقفة رجل واحد. عزة الإنسان لا تسمح له بأن يذل لأعداء الله وأن يخضع لأعداء الله.
الله. إن كان هناك من الشعب اليمني من بذل عقله وروحه وبذل سواء مهجته في سبيل الطاغوت، في سبيل آل سعود، في سبيل آل نهيان، فهذا وشأنه. لكن هذا ليس حال وواقع الشعب اليمني بأكمله. هناك شباب ومن شد شد في النار، لكنهم لا يعبرون بالضرورة عن الشعب اليمني، ولا يعطون صورة عن الشعب اليمني الحر الأبي المجاهد الثابت المناصر لله ولرسوله، الذي وقف أمام الطاغوت الأكبر أمريكا وإسرائيل وجرعهم، جرعهم ألوان الأذى، أعطاهم الدروس في كيفية صمود المعتز بالله الواثق بالله المؤمن بالله. يصدق فينا قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. عباد الله، إن الخروج في هذه المظاهرات، ولا سيما في مظاهرة اليوم، يوم مفصلي، خروج مفصلي، تعبير عن ولائنا لله وعن توحيدنا لله جل جلاله وعظم شأنه، الذي لا نساوم في توحيدنا به سبحانه وتعالى بشيء، لا بمال ولا بحياة ولا بجاه ولا بسلطان، إنما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولا يقللن أحد منا الخروج، فللخروج أثره الطيب والفاعل. كنا بالأمس نشيع السيد الخامنائي رحمة الله تعالى عليه، الذي توج حياته بالشهادة في سبيل الله بعد جهاد استمر لأكثر يعني عمر أكثر من 86 عاما. توج هذا العطاء وهذا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشهادة في سبيل الله. شاهدتم الخروج بالملايين. كان الخروج هذا أثره الطيب في نفوس من خرج، في تعزيز عوامل الصمود والوحدة والمحبة وأواصر الأخوة فيما بين المسلمين، هذا أولا. ثانيا، أنه أعطى رسالة للعداء في الداخل والخارج. ممن كان يخرج ضد النظام أصبح ذليلا مهينا حقيرا يدس رأسه في الرمال، وأعطى رسالة للخارج ليروا الشعبية التي التفت حول هذه القيادة وحول هذا النظام، وأوصلتهم إلى مرحلة من اليأس، حتى إن نائب الرئيس الأمريكي دان فانس تقريبا اسمه هكذا، قال إنه قد ولى زمن تغيير الأنظمة بالجيوش والقيام بهذا الأمر دون الشعوب، لأنهم وصلوا إلى مرحلة من اليأس. سمعتم هذا الخبر بالأمس تقريبا. هذا الخبر مؤشر في انقسام الإدارة الأمريكية بإذن الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذا التصريح صدر من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يمارس سلطاته، أي ليس قبل أن يستقيل أو أن يذهب إلى بيته يذكر ذلك في مذكراته، بل ذكرها وهو في حالة الحكم وحالة التولي لهذه السلطة. وهذا مؤشر واضح أنه سيكون هناك انقسام. إن الدماء البرية التي ارتكبها الأمريكي والإسرائيلي ولا سيما بحق المجاهدين في سبيل الله لن تذهب هدرا ولن تذهب سدى، وستظل لحنة تلاحق المجرمين في كل أرجاء الدنيا حتى ينالهم القصاص الإلهي. عندما قتل القتلة الحسين بن علي عليه السلام لم يمر عليهم 4 سنوات حتى أتوا عن بكرة أبيهم، حتى قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: إن كل ما قيل في شأن قتلة الحسين بن علي عليه السلام صحيح، إذ قل من نجا. أصابهم الله بطامات، أصابهم الله بعقوبات، حتى إنه في الأخير فرض الله تعالى عليهم المختار الثقفي وسجلهم في قائمة ولاحقهم إلى كل بيت وإلى كل منطقة وإلى كل قرية وأتى بهم عن مكرة أبيهم. وهذه سنة الله في الذين خلوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الخروج له أثره الطيب، الجهاد في سبيل الله ليرى أعداء الله أن أمة عزيزة لا نعبد إلا الله ولا نخشى إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نؤمن إلا بالله جل جلاله
وعظم شأنه أنه خالقنا ومالكنا ورازقنا وحاكمنا والمكلف لنا والمثيب لنا والمعاقب لنا إن نحن أسأنا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، تأسوا بنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمركم الله تعالى بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا كنا نرجو الله ولا بد من رجاء الله، ولا مناص لنا إلا برجاء الله والسعي لأن لا ننال رضا الله سبحانه وتعالى عنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنوات في شعب أبي طالب، والكل يعرف ذلك، بيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبر، راودوه عن نفسه فقالوا نملكك علينا، نسودك علينا، لا نقطع أمرا دونك، نعطيك من أموالنا حتى تكون أغنانا، نزوجك بأجمل نسائنا، نفعل لك ما تشاء، فقد أترك هذا الدين وهذا السبيل وهذه الشريعة. قال قولته المشهورة: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا كان موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يرى أحد منا أن النبي قد أخطأ في مثل هذا الموقف؟ هل أخطأ النبي؟ هل استعجل النبي؟ هل لم يفهم الواقع كما يروج الناس، بعض الناس اليوم، والمحللون والدبلوماسيون والسياسيون والذين يظهرون أنهم حريصون علينا؟ لا لا لا، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه أو أموت دونه. وهكذا فلتكن حياتنا، وهكذا فلتكن مواقفنا، وهكذا فليكن عزنا وكرامتنا تماما كالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نخشى في الله تعالى لومة لائم. ونحن نقول لآل سعود: لن تحكمونا ولن تكونوا أوصياء علينا، ولن تمرروا مشاريعكم علينا، ولا إملاءاتكم ولا أوامركم. نحن شعب أبي حر، لا يحق لكم أن تمنعونا من الحقوق المشروعة لدى العالم أجمع، لا يحق لكم أن تفرضوا علينا إملاءاتكم وشروطكم. سنتحرك مستعينين بالله سبحانه وتعالى، واثقين بالله سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. عباد الله، وطنت نفسي وجزمت في نفسي واعتقدت أنه لو كان آل سعود قائمين بما أوجب الله تعالى عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لكنت أول من يرفع الراية السعودية على ظهر بيته في سقف بيته، معاونا لهم وحاثا للناس للالتفاف حولهم. لكنهم أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الإنسانية، لا يعرفون لذي جار حق الجوار، ولا لذي إيمان حق الإيمان، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الكل يعرف تعاملهم مع المغتربين وكيف يتعاملون معهم. كثير من المغتربين يشكون أنهم يتعبون ويعملون ويجهدون، وفي الأخير يأتي السعودي ليصادر عليهم كل ما اكتسبوه وكل ما اغتنموه وكل ما تقاضوه من أجر. الكل يعرف شكاوى الناس وكيف تعاملهم مع الناس تماما كتعامل إسرائيل مع سائر الناس، ولكأن الناس إنما خلقوا لخدمتهم وطاعتهم والسعي في رضاهم. حاشا وكلا،
حاشا وكلا، حاشا وكلا، لن يروا منا ذلك أبدا، ولن يروا منا إلا ما يزعجهم. قالوا إن مؤسس الدولة السعودية أوصى أولاده بأن خيركم يأتي من اليمن وأن شركم يأتي من اليمن. ربما قيل هكذا وربما لم يقل، وعلى فرض أنه قيل، فإن أولاد آل سعود لم يفهموا مراد المؤسس، تعاملوا مع المرتزقة وتعاملوا مع بياعي الضمير والأخلاق والقيم والأوطان، ولم يتعاملوا مع الأحرار والشرفاء والأوفياء. وكان الخير لهم إنهم فهموا الكلام أن يتعاملوا مع الأحرار، والأحرار لا يريدون منهم لا درهما ولا فضة ولا ذهبا ولا شيئا، فقط أن يتعاملوا معهم باحترام وأدب، وأن يتعاملوا معهم كجيران، معاملة المسلمين المسلم. لكنهم تعاملوا مع السواد الأعظم من الشرفاء والأوفياء بالمهانة والاستهزاء والحروب والعدوان والحصار والظلم، حين ظنوا أنه بإمكانهم أن يشتروا ولاءات الناس بأموالهم، حين رأوا من رأوا ممن باع دينه وأخلاقه وعرضه وشعبه بالفتات السعودي والمال المدنس. وهذه الكلمة ستتحقق، سيكون شرهم على أيدي الأحرار والأوفياء الغيورين على دينهم وعلى عزتهم وعلى كرامتهم، ولن يكون خيرهم على أيدي المرتزقة الذين يبيعون الدين بعرض من الدنيا ويقدمون العروضات لمن يعطي لهم الأكثر، وهذا ما سيعرفونه وسيشاهدونه. والأمور بيد الله، والحياة بيد الله، وللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رأيت من واجبي أن أتحدث بهذا الحديث لأن الظرف يقتضي، والله تعالى يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. احضروا عباد الله جهاد في سبيل الله لتضع أقدامكم مواطن الله سبحانه وتعالى، مواطن الخيرات، مواطن الجهاد في سبيل الله، وليس ذلك بعسير عليكم ولا بذي كلفة عليكم، الأمر سهل. والله تعالى يقول: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن كتبت أعمالهم الصالحة. أكثروا من ذكر الله، وأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار. ها أنتم تشاهدون البيض والحرب، تشاهدون ما نحن فيه، والله تعالى غني عنا وعن العالمين، والله تعالى يقول لنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول جل من قائل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا مجرمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أكثروا من ذكر الله، واستغفروا الله، وتوبوا إلى الله، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه امتثالا لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب الشعضاء المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى، خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء،
وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، وارض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهدانا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان وحلفائهم وأشيائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا قوي ويا عزيز. اللهم عجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا سميع يا قريب يا مجيب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، واحفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأقم به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين، واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اسقنا الغيث الهنيئ المدرار النافع غير الضار، وبارك لنا في الزروع والثمار، واصرف عنها الجوائح في جميع النواحي والأقدار. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك عائشين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك عائشين. اللهم إنك خلقتنا من العدم، وصورتنا بقدرتك في الظلم، وأخرجتنا إلى هذا الوجود لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الحول حولك لا إله إلا أنت، والضول ضولك لا إله إلا أنت، والشأن شأنك لا إله إلا أنت، والملك ملكك لا إله إلا أنت، والعبد عبدك لا إله إلا أنت، وهذا مقام عائد بك من النار لا إله إلا أنت، فأعذنا من عذابك، واختصنا بالأجزل من ثوابك نحن والدينا والمؤمنين والمؤمنات، يا جبار الأراضين والسماوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وأعمالنا وخواتيم أعمالنا يا رب العالمين، والطف بنا فيما جرت به المبادير، واغفر لنا ولآبائنا
وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: اللعنه على اليهود الناس الاسلام الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنه على اليهود الناس الاسلام
1: انتم تستمعون الان الى اذاعه افاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية. خروجهم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. شعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية. أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف.
3: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.

خروجهم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. إذا ما لا يمكن القبول به، أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

شعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبداً إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، ثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا.

0: أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة الشعب، حرية الشعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا.
1: شعبان اليمني المجاهد صامد، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإيثار والنصرة، جميعا إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء ومختلف الساحات في المحافظات في مسيرة والدعوة عامة.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
1: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مش وقته خالص.
7: اش في مالك خوفتنا؟
6: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
7: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
6: بث لي انت فيك الخير.
7: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
6: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
8: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
6: أيوة.
8: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
9: سفري؟
10: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
8: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

ختام الرسل. من إعداد وتقديم محمد العفاري، نستضيف فيها الأستاذ العلامة أكرم الدرواني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله الذي جعل الإصلاح قوام الملة وأمر بالمعروف لرفع الذلة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أطايب أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات أينما كنتم عبر أثير إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة. نحييكم بتحية ملؤها الوعي والثبات في حلقة متجددة من برنامج نهج الإمام زيد بن علي عليه السلام. نستكمل بإذن الله قراءتنا الوعيوية في رسالة زيد بن علي عليه السلام إلى العلماء، لنقف عند فريضة الإصلاح وحركية المجتمع، وكيف ربط الإمام صلاح العبادات بصلاح الواقع السياسي والاجتماعي. يشرفنا أن نستضيف لتفكيك هذه المحاور عضو رابطة علماء اليمن الكرام السيد العلامة أكرم الدرواني. فأهلا ومرحبا بكم سيد الكريم إلى أثير إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: يقول الإمام زيد بن علي عليه السلام في وصيته ورسالته للعلماء: وقد ميزكم الله تعالى حق تمييز، ووسمكم سمة لا تخفى على ذي لب، وذلك حين قال لكم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هنا بدأ بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيد الكريم، في الترتيب المقاصدي والبياني الشريف، يقدم القرآن الكريم فريضة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بقية العبادة. ما الدلالة البلاغية لهذا التقديم؟ وكيف تصبح حركية الإصلاح هي الحارس الضامن لصحة باقي العبادات كالصلاة والزكاة مثلا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل على
1: ما من شك أن الله سبحانه وتعالى علق أخيرية هذه الأمة بصفة، فقال عز من قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وعند التأمل لسير المرسلين والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، نجد أن من أهم ما قاموا به هو الإصلاح. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلق الله سبحانه وتعالى أهمية الإصلاح، وعلق عليه سلامة الأمم إذا كانوا مصلحين، ولو كان هناك نوع من الكفر أو الشرك بالله. من سنن الله سبحانه وتعالى إذا كانوا مصلحين، مع أنه لا يفهم الإنسان أنه قد يكون هناك تناقض، يقول كيف مصلحين وهم في أنفسهم كفار. يعني الإصلاح فيما يتعلق باستمرار المعاملات بين الناس،
0: الحياتية
1: اليومية. نعم، لأن الله بيقول: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
0: الله.
1: وفسر الظلم بأنه الشرك،
0: يعني هناك شرك ولكن هناك إصلاح.
1: هناك إصلاح، هناك كما يقال نظام، هناك مصداقية، هناك أمانة، هناك من سنن الله سبحانه وتعالى أن يدعهم في حياة جيدة مستقيمة مهما وجد الإصلاح.
0: وفيها دلالة عميقة وبليغة.
1: نعم، وكذلك
0: وأهلها مصلحون.
1: وأهلها، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما أودع ما استخلف الله الإنسان في هذه الحياة إلا ليعمرها بالإصلاح.
0: الله الله.
1: موسى عليه السلام لما استخلف أخاه هارون ماذا قال؟
0: أصلح.
1: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
0: الله.
1: شعيب عليه السلام عندما يقول إن أريد للإصلاح ما استطعت،
0: إذا الحياة الناس مقدسة
1: عند الله، نعم عند الله، وبعث الأنبياء وقامت دعاته من بعدهم لأجل هذا. الحسين إن أريد ما خرجت أشيرا ولا
0: إلا الإصلاح
1: في أمة جدي. لأن إذا كان هناك إصلاح فالحياة يعني تمشي على وفق سنن الله في الكون. إذا كان هناك إصلاح فهناك العدل، وهناك العيشة الطيبة، وهناك الحياة الطيبة، وهناك. ومن لازم الإصلاح عندما نتأمل في دعوة الأنبياء صلوات الله عليهم، هناك أولويات، يعني تقديم الواجب على المندوب، تقديم الأهم على المهم، هذا في ضرورية الإصلاح. ولذا يؤثر مقولة للعلماء أو لأحدهم: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أولها. طيب، ما الذي أصلح أول هذه الأمة؟ هل هو إلا القرآن؟
0: نعم.
1: وقفوا الناس عند القرآن، تخلقوا بأخلاقه، تهذبوا بهديه، وقفوا عند حدوده، فعلوه في واقعهم عبادة وأخلاقا ومعاملة وحربا وسلما وغير ذلك. هذا القرآن العظيم أصلح الله به النفوس المنحرفة عن الصراط، وأيضا صحح المفاهيم. والعبادات كلها لو تتأملوا كلها تهدف إلى الإصلاح، كلها تصب في الإصلاح. لكن هناك إصلاح قد يقتصر على الإنسان
0: شخصي،
1: وهناك إصلاح قد يتعدى إلى الغير. ومن أحسن ما قرأناه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك. هل هذا هو إصلاح؟ عندما يطهر الناس من الشرك، فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر. يعني هذه الخطبة من حقها أن تكتأب بماء الذهب، وأن تشرح، وأن يبذل فيها المثقفون والعلماء والكتاب يعني جهدهم في شرحها والوقوف عندها والاستنباط منها. والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة أو الإمامة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. هذه كلها التشريعات التي شرعها الله هي تصب في الإصلاح. بل عمدة الفرائض، مثلا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى في الجهاد، عندما كان النبي يؤمر الصحابة بالجهاد يقول: لا تجهزوا على جريح ولا امرأة ولا عابد في صومعه ولا تعبدوا شجرة ولا. نحن المسلمون جهلوا روح الإسلام. ولو تأملوا لوجدوا أن الإسلام والأنبياء والمرسلين ما أتوا إلا للإصلاح، وأن يعيش الناس في الإصلاح.
0: أحسن الله إليكم سيدي الكريم، وعافاكم الله، ونفع الله بكم، وأبقاكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين. مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات، نذهب إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: جديد.
1: حياكم الله وبياكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات أينما كنتم، وحيا الله ضيفنا وشيخنا السيد العلامة أكرم الدرواني. حياكم الله سيدي.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: تشرفنا بكم وتشرفت إذاعتنا وتشرف الجمهور بأن يستمع إلى هذه النصائح والدرر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. يقول الإمام زيد عليه السلام: واعلموا أن فريضة الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أقيمت استدامت الفرائض بأسرها هينها وشديدها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعاء إلى الإسلام. سيدي الكريم، نجد هنا أن الأمر بالمعروف لا يقتصر على الوعظ الإرشادي الفردي، وإن كان هو نوع من أنواعه، بل يمتد ليشمل قضايا كبرى كرد المظالم وقسمة الفيء والوفاء بالعهود. كيف تتسع مظلة الإصلاح لتتحول من سلوك تعبدي مجرد إلى مشروع سياسي واجتماعي متكامل يحمي حقوق المستضعفين؟
2: كما أسلفنا في الكلام السابق أن الأنبياء والمرسلين أتوا للإصلاح، وتتسع مظلة الإصلاح أولا عندما نرى ما عمله المصلحون ابتداء بالأنبياء وانتهاء بالدعاة والمصلحين. أولا استخدام التدرج في الإصلاح.
1: نعم.
2: يعني عندما يأتي الأنبياء لا يأتون مباشرة إلى الأشياء التي يعني لا يحصل لها قبول مباشرة، لابد من تدرج، لابد من تدرج. ولذا الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
1: وجادلهم
2: بالتي أحسن. ثانيا ووحدة الكلمة، عندما يجتمع المسلمون على ما أجمع عليه والحمل على السلامة فيما اختلف فيه. الآن إذا حاولنا أن نصلح المسلمين يحاول المسلمون أنفسهم يعني أن يصلحوا أنفسهم، ما هي الأسباب؟ الاختلاف وارد، ولكل نظرته ولكل معتقده، لكن لو عمل الناس بالإجماع على بالاتفاق على ما أجمع عليه، وهذا ما أشار إليه كثير من العلماء، آخرهم السيد المولى مجد الدين محمد المؤيدي رحمه الله، قال لو أن الناس اجتمعوا واتفقوا على ما أجمعوا عليه وليعذر كل واحد منهم الآخر. ولا بد من حمل الناس على السلامة. ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو شيء أساسي في الإصلاح، لا بد أن يفعل هذا الجانب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذا نجد كثيرا من الحركات الإسلامية عندما تأتي وتحاول الإصلاح تتعثر في الإصلاح. لماذا؟ لذا تجد كثيرا من الدعاة والمصلحين أفلحوا في حركاتهم. لماذا أفلحوا؟ لأنهم حاولوا أن يهتموا بجميع الجوانب التي تعود بالإصلاح. يعني البعض قد يهتم بجوانب ويهمل جوانب أخرى، لا يتأتى الإصلاح بجانب دون جانب. الإصلاح كتلة ومنظومة قرآنية محمدية
1: كما ذكرها وشرحت
2: كما قال أمير المؤمنين عليه السلام. أيضا القرآن عليه السلام، القرآن يعني كلام الله، لو تأملوا لم يهمل جانبا ويبالغ في جانب آخر، اهتم بجانب مثلا العبادات كما اهتم بجانب المعاملات، اهتم بجانب المعاملات كما اهتم بجانب العقيدة. مثلا لو تأملوا قول الحق ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هذا جانب العبادات.
1: الله
2: ولم نكن نطعم المسكين، جانب المعاملات
1: المالية
2: وكنا نخوض مع الخائضين،
1: ويدخل فيها لم نكن نطعم المسكين منع الزكاة،
2: منع الحقوق
1: الأرض.
2: صحيح. الذي نريد أن نصل إليه أن القرآن لم يهتم بجانب ويهمل جانب، حتى أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالحيوان.
1: نعم.
2: لأن الحيوان جانب أساسي في الإصلاح.
1: الله.
2: اهتمت الشريعة بالبيئة، لأن البيئة، ولذا في الحديث الإيمان 71 شعبة أدناها إماطة، الأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الطريق عن الأذى.
1: والنظافة من الإيمان.
2: والنظافة من الإيمان أولها بما يتعلق بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وآخرها إماطة الأذى عن الطريق. الله الله. هذه جوانب مهمة. حتى وصل السخرية ببعض المشركين أن يسخر من سلمان الفارسي، قال حتى علمكم رسولكم حتى الخراءة، يعني آداب الاستنجاء. قال نعم علمنا رسول الله ذلك. أوليس هذا نوع من الإصلاح، النظافة والطهارة وغير ذلك؟ فمظلة الإصلاح تتسع بأن يحاول المصلحون أن يصلحوا جميع الجوانب. الانفراد بجانب دون جانب لا يتأتى الإصلاح. ولذا الأنبياء كل نبي انصبت مصلحته على قضية واحدة، وإلا فأتى للإصلاح. فمثلا لوط عليه السلام عالج قضية الشذوذ، شعيب عالج قضية التلاعب بالميزان والتطفيف في المكيال، وكل نبي يعني انصب جهده.
1: يوسف عليه السلام أتى لتصحيح الاقتصاد.
2: نعم أتى لتصحيح الاقتصاد،
1: صحيح، الاقتصادية،
2: ورفع شعب مصر وأنقذهم من
1: المجاعة.
2: لكن ينصب. أما أنهم أهملوا الجوانب، هل أهمل يوسف السجن، قضية السجن؟ هل أهمل
1: رفع
2: قضية
1: المظالم منه.
2: رفع المظالم حتى واجه الطغاة، واجههم باللين والصبر، وكذلك موسى، كذلك شعيب، كذلك. يعني هذا الذي يتم للإنسان الإصلاح به.
1: نعم. كثيرة هي المظالم، مثلا اليوم مظالم السجون والمحاكم، وما أدراك المحاكم والتكافل الاجتماعي، تريد يعني لفتة من أهل الحق، كما رأينا لله الحمد لله الشكر يعني بعض في السجون، بعض السجون نزلت لجان، كان البعض يعني يسجن على 1500.
2: صحيح. نعم رأينا ذلك. نعم صحيح. نعم، وهذا للواقع أنها مشكلة جدا. عندما يسجن على
1: 1500
2: يزجبه في السجن
1: 5 سنوات،
2: نعوذ بالله من سخط الله.
1: 5 سنوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلحين، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله.
2: وأيضا عندما يقول النبي أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، جانب مهم للإصلاح. انتبه للضعيف، بسر المسجون، بسر المهموم، بسر يعني لا بد من هذا.
1: إنما تنصرون،
2: حديث نبي قال أبغوني الضعفاء بسروا الضعفاء إنهم، إنما تنصرون وترزقون في الحديث بضعفائكم.
1: ما أجمل الإسلام حينما ينظر إلى الإصلاح بنظرة شاملة قرآنية،
2: حتى على مستوى ما لا يخطر ببالنا. يعني عندما أتى الملأ من قريش وأرادوا أن ينفردوا برسول الله في مجلس لحالهم، وربما هذا أنه كان ينعكس سلبا على ضعفة الصحابة. يعني عندما النبي يتركهم لحالهم قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
1: ولا تعد
2: عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أخفنا قلبه، وهذا ليس أهلا لإصلاح، اتركه يبرد منه.
1: الله الله الله الله. إلى هنا مستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية هذه الجولة المنهجية النورانية في رحاب فريضة الإصلاح. لقد تعلمنا اليوم من ثورة الإمام زيد أن السكوت عن الباطل مفسدة للمحارب، وأن كلمة الحق هي الشرارة التي تدك حصون الطغيان. اسمكم جميعا نشكر ضيفنا العزيز عضو رابطة علماء اليمن السيدة العلامة أكرم الدرواني، حياكم الله وأحسن الله إليكم سيدي الكريم على هذا البيان المتدفق والعلم النافع. كما نشكر لكم مستمعين الأكرمين طيب المتابعة عبر أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. حتى نلتقي في الحلقة القادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج نهج الإمام زيد عليه السلام على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: هذه الأمة بأن يمن الإيمان والهوية الإيمانية حاضراً لأي مواجهة.
1: الله أكبر. الحوثي أمريكا.
2: خرجنا اليوم
3: أعلن الموقف الحاسم والجهوزية العالية استجابة للسيد القائد.
1: سيد أيهاك الشعب الحمية يا عالم أمة ودولة أفسدت.
0: ويقولون لكم
4: نحن مستعدون أن نبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نمتلك حتى يخرجون هؤلاء الأذلة صاغرين من بلادنا.
5: جاهزين مستعدين لأي توجيه من القيادة السياسية.
6: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
9: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة
2: وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4:00 عصرا.
7: التوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية. خروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. شعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية. أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف.
10: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.

أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها والحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، استمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار الله واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم من ربنا الكريم، لينصرنه الله.

0: هماجم هنا فداء لك وللمسيرة القرآنية وفداء للمستضعفين ونصرة للمظلومين. ونحن مستعدون أن نحول من أجسادنا هذه إذا كانت قواتنا المسلحة قادرة على أن تعيدها إلى عناصر كيماوية وإلى أشياء نووية. نحن والله والله ليس لأننا أمام على أجساد الكاميرا ولا لأننا أمام أي دولة، بل إنما هي والله ثقة بالله ومصداقية مع الله سبحانه وتعالى أننا مستعدون أن نقدم أجسادنا وأعضائنا لقواتنا المسلحة أن تحملها. ونوجه رسالة للعدو السعودي في كلمة شعرية قال: مهزوم يا ابن سعود خاسر وتالي الكبرى حزينة، الشعب منك صار باجر يعرف ان انت غريمة، عدة سنين والشعب صابر والصبر زاد فينا العزيمة. خدر ولد سلمان خدر، خدر ولد سلمان خدر يفهم قيادتنا الحكيمة، ولا الصواريخ والمسير ضرباتها بتكون عليمة. شعب اليمن، شعب اليمن صنع وطور والمملكة عمياء غشيمة، واللي تعدنا وحاصر عواقب حصاره وخيمة. والله ما يبقى معسكر ولا نبقي أي خيمة، لا بد من الأبراج تحصر ترجع كما كانت قديمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خرجنا اليوم في هذه الجمعة، جمعة النفير، جمعة التحذير للسعودية المجرمة الطاغية، وخرجنا اليوم ونحن واثقين بالله سبحانه وتعالى ومتوكلين عليه ومؤمنين به وواثقين بأنه سيعيننا وسيؤيدنا وسينصرنا عليها. ونقول للسعودية في تهديدها لليمن، نقول لها: نحن رافضين لتهديدكم، نحن رافضين لتهديدكم، وإن لم توقفوا عند حدكم فسيكون

0: كنا لو حتى لو أصبحنا ذرات تطير في هذا الجو لما بالينا بذلك. فنحن معاكم ومع قواتنا المسلحة ونحذر كل من تسوي له نفسه بإحصار اليمن وعادة الحرب. وإن تعودوا عدنا وإن شاء الله سنكلمكم بفضل الله وستعود يا سعودي أنت ومن معك إلى عهدك الحجري بفضل الله وفضل مسيرة أوكرانيا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: شو قصدت شعرية؟
0: إن القناعة جعلها الله غناء للقنوع، القناعة جعلها الله غناء للقنوع، والمواقف جعلها الله لكشف القناع. لا تراهن على من يرتضي بالخضوع، تقوى راهن على من قام بالمستطاع. من تقدم مع الله ما يحب الرجوع، لعنب من تراجع من مكان الذراع. عند خوض المعارك كلنا في خشوع، والشعوب الذليلة كلها في ضاع. باعنا باع كسر العدا كل بوع، باع ضاغط زنادة هول في كل ساع. كل منزوع يرجع بإذن ربي نزوع، بإذن من لا منازع نازعه في النزاع. يا بقر نجتو قبل ذبح الضروع، ما متى باب طلي في عبادة سواع. يرتفع كل جندي والحصار الجزوع، أو رفعنا مسير نبتدي بالصراع. وأكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. نخضع الجوع، لا جوعنا جوعنا مثل جوع السباع. في خط الحق ناكل بالكرامة قفوع، كل قوت المذلة لعنبوها الشباع. كل قوت المذلة لعنبوها الشباع، من بذر حب يجني في النهاية زروع. والذي قال حق يشل حق وباع، من بغى النخل تسقط تمر هز الجذوع. اليمن لجل حق باع يهز الكراع. كل التحالف والفرق والجموع، بان بعس ابدتم بعس في كل قاع. اليمن تحت قايد بدرية بالخنوع، بدر علمي لدني ليس علم الطلاع. قاد والموت ناقع والمنايا نقوع، وارتفع في شموخه فوق كل ارتفاع. سيدي كل واحد في وراك طموع، لو نقدم دبانا لك وراه اتباع. المناعة لدينا من حيث المنوع، والشجاعة لدينا خاف منها شجاع. الله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. إذن مشاهدينا، كما تلاحظون شعبنا العظيم بكباره وصغاره بشبابه وشيبانه يتدفق إلى هذا المكان، وهذا هو الوالد الوطن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، مفتاح العلم على الأفضل.
1: رحية رسالتك للسعودية.
0: السعودية على عند أسلم الله. بسم الله الرحمن، مفتاح العلم على الأفضل.
1: ما تقول السعودية؟
0: رحمن كتاب من القرآن. نبدأ صلاة الله على النبي المرسل محمد وآله والأصحاب الأدنان. يا حاج سيدوس أطرح ولا تخجل، وأظلم فكرة كل البغي العدوان. يا ابن السعودي يكفيك ما قد حل،
1: يا ابن السعودي يكفيك
0: ما قد حل. شعب اليمن مؤمن وحكمته الإيمان. الشعب أقسم كم قاتل وكم قتل، لا نهل أمريكا وإسرائيل عسى المال. بإذن رب السماء والنبي المرسل لابد من أن نذوق البغي والعدوان. فلسطين على الأقصى القبلة من أول، وحكم جميع العرب باعوا الكل بالأزمان. وما طاح باليمن على سلم الحناري يتحمل.
1: يتحمل ما يعني؟ هل ستقبلوا بالحصار أم ستقاتلوا؟
0: لا تنتزعوا الحصار. ننزع نفسه،
1: ننزع روحه،
0: ننزع روحه وعصابته.
2: الله الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
3: اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أتينا في هذا اليوم، يوم التحذير ويوم النفير، اليوم المشهود بغضب عارم الشعب اليمني كله بكل أطيافه. ونقول للسعودي الجبان المتغبرس المتكبر، إننا سننتزع حقوقنا من أرواحك، وإننا سنأخذ بثارنا وثار آبائنا وأجدادنا، وستحاسبها من تنومه إلى يومنا هذا. وأنك ستغرق مثل ما غرقت في الفترة السابقة. هم وحلوا في غرز اليمن، الآن سوف يغرقون في البحر وسوف يحرقون في البر. آل سعود المتغطرسين، وسنقاتلهم بوعي وبصيرة وإيمان وإثبات. لقد أصبحنا بعد إزلاق غزة أكثر إتقانا في الإصابة وفي الوعي وفي العدد وفي العدة. وقد أصبح المسيرات والمجنحات أكثر من الولاعات الذي كنا نحرق بها البارية ونحرق بها المدرعات. بفضل الله، الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوجه رسالتنا إلى آل سعود. والله لن نقول اللهم لما قاله علي بن الحسين أبي الموت.
0: تعودوا تهددوننا يا ابناء الطهجاء، اما علمتم بان القتل لنا عاده وكرامه ومن الله شهاده، والله لن ترونا الا حيث تكرهون، ولن تجدون الا قوم يعشق الجهاد في سبيل الله، يعشق الشهاده، ستجدون قوم يتولى الله ورسوله والامام علي، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. ونقول للسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين العوذي رضوان الله عليه، يا سيدي خذ بنا هذه الغمرات، خذ بنا البحار، خذ بنا الوديان، خذ بنا الجبال، خذ بنا هذه الصحاري، والله لن تجدنا معك الا كما وجد الرسول اجداد للانصار، يكثرون عند الفزع، يقلون عند الطمع، صبر عند اللقاء، صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، واثقون بنصر الله، معتمدين عليه، متمسكين بالقرآن الكريم، وما النصر إلا من عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
4: النصر الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خرجنا اليوم من منطلق الثقة بالله، الثقة المطلقة، خرجنا وكلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، واثقين بنصره لنا وبوعده الصادق والحاسم والمحتوف، كيف لا ونحن نقرأ قوله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. خرجنا اليوم متوكلين على الله.
5: هي رسالتكم للسعودي،
4: نوجه رسالة للعدو السعودي الدنيء، نقول له مهن مهن يا أيها الدنيء، مهن مهن، فإنك في أحلام اليقظة، وسيأتي الكابوس اليمني لينتزع كبدك من صدرك، والله إننا لنحاصركم، سوف نحاصركم كما حاصرتمونا. ومن هنا نعلن تفويضنا لسيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. يا سيدنا نفوضك التفويض الكامل والمطلق الذي لا رجعة فيه، الذي لا رجعة فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الموت للنبي.
3: أتينا في هذا اليوم في جمعة التحذير والنفير لنعلن للعالم أجمع وليس للنظام السعودي فقط أننا شعب لن نخضع ولن نركع لأي طاغوت على الأرض على الإطلاق إلا لله وحده، لأنه ربنا وملكنا وإلهنا وخالقنا وناصرنا. أما رسالتنا للنظام السعودي، أما والله أن شعبنا قد صبر فوق ما صبر، أما من بعد اليوم لن يكون كما كان في السابق، فليعلم السعود أننا سنردهم إلى العصر الحجري، فليعلم أن صواريخنا ستردهم إلى العصر الحجري، ونرسل رسالة لسيدي ومولاي وتاج رأس السيد عبد الملك، ونقول له: أرواحنا، حياتنا، مماتنا هي لله، وسنفنيها بخدمتك وجهادا تحت رايتك يا علم الهدى. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
6: النسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لعلم هذا الزمان، نقول للسيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي: نحن فداء لك يا سيدي، أرواحنا، أطفالنا، أولادنا، آباؤنا، أمهاتنا، فداء لك يا سيدي، فداء لسبيل الله، فداء لك يا مولانا يا قائدنا، أرواحنا فداء لك يا سيدي يا مولانا يا قائدنا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت.
7: قلنا لا عمل بالحوار مع قليل الأشرار، لا عمل بالحوار مع قليل الأشرار، عاقدين الدمار للشعب الكامل، لا كم لا ملا هدار ينفع معها أسوار، عقل مثل الحمار ما منهم عاقل، سيدي ذي الفقار أشر فقط الشار، سيدي ذي الفقار أشر فقط الشار، ننطلق كالشرار من القدس للساحل، لا صرخت بالشعار بيول والعبار والبقية فرار، لا تسمع زامل والبقية فرار، لا تسمع زامل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن الله قوي عزيز. نحن خرجنا اليوم في هذه جمعة التحذير نحذر النظام السعودي من كل ما تمادى على هذا الشعب، من ما قام به من عدوان على هذا الشعب من قبل 12 عاما، والآن هو يحاصرنا، يحاصر الشعب اليمني من قبل 12 من قبل 12 عاما، وهذا الشعب اليمني خرج اليوم ضد النظام السعودي وضد النظام الامريكي، فاننا لن نخضع ولن نركع ولن نذل الا لله سبحانه وتعالى.
2: الموت امريكا، الموت اسرائيل،
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن أتينا في جمعة النفير والتحذير، وفي نفس الوقت لا نريد لا تحذير ولا نفير، نريد أن نواجههم مواجهة مباشرة، لأننا بلد التاريخ، بلد الحكمة. ألا يعلم أهل سعود أن احنا بلد الفتوحات، أن احنا بلد من ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن احنا بلد من ناصر فلسطين ومن واجه إسرائيل وأمريكا، وهم أذناب إسرائيل وأمريكا. كيف أن لا نواجهكم؟ كيف أن لا نحرر الأرض من تحت أقدامكم أيها المدنسين؟ وتاريخكم ليس لديكم تاريخ، وإنما التاريخ هو تاريخ اليمن، تاريخ قحطان، وكذلك تاريخ.
9: هل ستصبرون على الحصار، على الاحتلال، على الإذلال؟
5: لا نرضى بالحصار ولا نرضى بالاحتلال. وإن قتلنا وإن سحقنا، نريد أن نكون في ميادين المواجهة، ميادين القتال، ومن نصر إلى نصر، والله بإذن الله تعالى.
1: إذن كما تلاحظون معي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. شعبنا بوعي وبصيرة مستعيرا بالله تحرك بهذه الحركة اللامسبوقة كما تلاحظون من حولي كالأمواج المتلاطمة. أنا مضطر أن أنقلكم إلى الزاوية الأخرى من هذا الميدان إلى الزميل عبد الحميد الغرباني.

0: بسم الله. إذا هذه التغطية مستمرة متواصلة. هذا يوم يؤثر فيه اليمنيون كل شيء ويقدمون على كل شيء فيه، يفوضون فيه السيد القائد، يعيون خيار المواجهة ويتخذونه للمرحلة، يؤكدون أن هذا يوم فارق وهذا يوم فاصل وهذا يوم حاسم. يبدو اليمنيون إلى ساحة الوغى وهم جاهزون للمواجهة. هذه جمعة للنفير والتحذير، هذه جمعة للإنذار، هذا إنذار أخير من شعبنا اليمني العظيم للمعتدين والمتغطرسين من الجوار. هذا اليوم هو يوم فارق بالنسبة للشعب اليمني، له ما بعده تماما ولن يكون ما بعده كما قبله تماما. اليوم حسب اليمنيون خيارهم وهم يفوضون السيد القائد لاتخاذ خيارات المرحلة القادمة أيا كانت. لا تردد، لا تراجع، لا يمكن لليمن أبدا أن يقبل باستمرار الحصار أو باستمرار العدوان والاحتلال الأرض والاحتلال للسيادة، الاحتلال للثروات اليمنية الكبرى. اليوم اليمنيون يؤكدون أن هذه مرحلة جديدة قد بدأت وأن تحقيق أهدافها قد اقتربت وأنه لا تراجع أبدا تحت هذا اللواء وتحت هذه الرايات. تجد جماهير شعبنا وهي تردد الهتافات العالية وهي تشبخ بعظمة كبرى وتردد هتافاتها الأثيرة المرددة بالسياسات السعودية، بالسياسات الإماراتية، بالسياسات الأمريكية الإسرائيلية، بالسياسات الإماراتية، بالسياسات الأمريكية الإسرائيلية. اليوم يتخندق شعبنا لكسر الحصار، اليوم كل المعركة مكرسة لكسر الحصار واستعادة الثروة، وعلى قاعدة أن الحقوق تنتزع ولا يمكن أن توهب. اليوم يعلي اليمنيون كثيرا من قيمة التضحية وهم على استعداد لبذلها. نواصل استطلاع رسائل الغضب، رسائل الوفاء، رسائل التحدي، رسائل الإباء، رسائل العنفوان والصبر من هذا الميدان. هذا عميد الجرحى الثورة اليمنية يمكن أن يرسل رسائله في هذا المضمار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا يا سيدي بيض الله وجهك، بيض الله وجهك على كل ما قدمته لنا. واليوم نحن في الساعة نعبر عن صوت شعب كامل، أن نكون أو أن لا نكون، وأحرار العالم كله يراقبنا أن نسترد حقوقنا من المملكة السعودية، هذه مملكة العدوان علينا 14 سنة وإحنا محاصرين. اليوم جاء الدور أن نفك هذا الحصار وبالقوة، ونحن دماءنا وأرواحنا فداء لهذا الوطن، ولن يتردد أي إنسان. واليوم لا نقول إلا نكون أو أن لا نكون.
2: نحن اليوم في ميدان السبعين في جمعة التحذير والنفير وفي القد الخيار والقرار وفي قد خيار السيد القائد، واليوم هو خيار الشعب. يقول للسيد القائد أن نحن يا سيدي تحت أمرك في أي مواجهة ضد عملاء أمريكا وإسرائيل، ونقول الأعداء ونحن واجهنا أمريكا في شكل مباشر، واجهنا إسرائيل في شكل مباشر، واجهنا بريطانيا في شكل مباشر، وأنتم تطلعون على ذلك، فما بالكم أنتم أيها العبيد لهم، فما بالكم أنتم وأنتم تتحركون بأوامرهم. نحن من نتحرك بأوامر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نوجه رسالة للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني أننا لن نرضخ للحصار، والله لا
2: نقول العدوان السعودي الأمريكي أننا لن نسكت على الحصار ولن نرضخ للعدوان ولن نرضخ ولن نذعن لك مهما كانت التحديات. والله أننا لن نسكت على أن يجوعنا العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول لأولئك الطغاة المستكبرين المستبدين الذين يريدون إخضاعنا الذين يريدون إخضاع وإيقاع الشعب اليمني العظيم، هذا هو المستحيل. لن نخضع للعدوان، لن نرضخ للحصار. افتح المطار وإلا سيكون المطار بالمطار، الميناء بالميناء بإذن الله سبحانه وتعالى. نوجه رسالة لأولئك الطغاة المستكبرين أن الشعب اليمني العظيم هو شعب جبار، هو شعب الأنصار، هو شعب الأحرار. يا أبا الضيم، يا أبا الذل، يا أبا الخضوع. نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يا سيدي نحن لك الفداء، نحن لك التضحية، نحن نفديك بأرواحنا ودمائنا بإذن الله.
3: مسلح الفرصة الآخر حامل الفأس، هذا دائما هذا الميدان، واليوم نتيح له الفرصة للحديث.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إنها جمعة التحذير والنفير، فليأخذوا هذا التحذير بعين الاعتبار. ونقول للسعودي المجرم محمد بن سلمان وأبوها الخرف، سنقطع يدك إذا استمر الحصار، وسنكسر عروقك. فبلاد اليمن وقرارها وسيادها وسيادتها هي من حريتنا ومن قرارنا، ولن نتخلى عن سيادتنا وعن قرارنا وعن بسم الله. نعيد الرحيم. إنها جمعة النفير والتحذير لكل أعدائنا في الداخل أو في الخارج، سواء العدو السعودي المجرم الصهيوني أو المرتزقة الخونة. نقول لهم إن اليوم بعد هذا الخروج المليوني العظيم ليس كما كان في الأمس، وسترون سنريكم النجوم في عز الظهر. وكما قال سيدنا وقائدنا ومولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كما حذركم وأنذركم فسوف يكون عليكم عذاب شديد من قبل اليمنيين. ونوجه رسالة إلى العدو السعودي المجرم، نقول له سنقطع ذراعك إذا
3: كان. وصلت رسالتك، هذه رسالة أخرى من مواطن آخر.
5: قلت يا شعب في كهوال ما تخطر ببال، قد كذب من قال إنك باتزول، لو دول تنزال فانته لا تزال، لأن فيك أبطال وأنصار الرسول ذي فدوا بالمال وفدوا بالرجال للنبي والآل. والتاريخ يقول وإحنا على هذا الحال عشاق القتال. يا نجد يا نجد لك وصلت دقين الطبول. الله أكبر. الموت
6: في هذا اليوم، في هذا اليوم التاريخي، في هذا اليوم التاريخي المفصلي لهذا الشعب ولهذه الأمة، نقول للإدارة الأمريكية والأمريكي والإسرائيلي والبريطاني قبل السعودي، اليوم هو اليوم التحول التاريخي لهذا الشعب العزيز ولهذه الأمة في جميع المجالات، في الجانب العسكري والسياسي والفكري والثقافي والاقتصادي. اليوم يوم هو العزة، يوم النصر، يوم التحول الكبير والعظيم لهذه الأمة من حالة الضعف والهوان إلى حالة العزة والقوة والسيطرة والهيمنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: إذن هذه التغطية مستمرة والمواكبة متواصلة، جماهير شعبنا تحتشد إلى الميدان من كل حدب وصوب، تواصل نفيرها، تواصل استعدادها، تواصل خوض المعركة. هي على هبة الاستعداد لما هو أعظم، والقادم إن شاء الله سيكون أعظم، سيكون أقوى، سيكون أكبر. الزميل حسين شوقي من زاوية أخرى يستكمل هذه التغطية ويتابعها ليظهر مدى الاحتشاد الكبير ومدى الاستجابة العظمى في هذا اليوم التاريخي الفارق، في هذا اليوم المفصلي الذي يبدأ مرحلة مفصلية، مرحلة فارقة من تاريخ المواجهة مع العدو السعودي المجرم الظالم الغشوم. إليك حسين.
7: نعم
6: نعم شكرا عبد الحميد. أنا الآن أتواجد في الساحة الجنوبية لساحة ميدان السبعين. هذه الساحة الجنوبية تحتشد إليها الوفود القبلية على دفع كبيرة ومتوافدة من مختلف القبائل اليمنية ومن عدة مديريات في طوق محافظة صنعاء، وبالتحديد من مديرية سنحان ومن مديرية الخولان وهمدان وبني مطر والحيمتين الداخلية والخارجية ومناخة، وأيضا من مديريات أمانة العاصمة ومنها مديرية السبعين. الجميع هنا يهتفون بهتاف واحد، وهو النفير والاستعداد لخيارات هذه المعركة وهذه المرحلة المفصلية في جمعة التحذير والنفير. معي هنا الكثير من المواطنين الذين يرغبون في نقل رسائلهم إلى مختلف أنحاء العالم، وبالتحديد إلى العدو السعودي الذي يمعن في حصار الشعب اليمني ويحرص على مفاقمة معاناة الشعب اليمني. معي هنا أحد الوافدين هنا، وهو حريص أيضا على كتابة أبيات ينقل بها رسالته إلى العدو السعودي ومن خلف العدو الأمريكي والبريطاني. تفضل.
7: يا بريطانيا يا سعودية، ما لكم جهدك؟ الشعبنا واحد، شلوا كلنا. يا بريطانيا يا سعودية، ما لكم جهدك؟ الشعبنا واحد. قالها السيدة اليوم حرية، قامت الحرية والله شهد. قالها السيدة اليوم حرية، قامت الحرية والله شهد. يا بريطانيا يا سعودية، ما لكم جهدك؟ الشعبنا واحد. قالها السيدة اليوم حرية، قامت الحرية والله شاهد.
6: الله لسانك. وبطبيعة الحال هذه الزوامل الشعبية وهذا الاحتشاد الكبير أعزائنا المشاهدين يشهده في هذه الساحة، وبالتحديد في المنطقة الجنوبية. هذه الساحة تشهد اكتظاظا في هذه الأثناء، اكتظاظا شعبيا كبيرا ممتلئا بالوفود والحشود الكبيرة، والجميع هنا يحرص على نقل رسائله الكبار والصغار. معي هنا هذا الشبل
8: شري إلى أمريكا ولا إسرائيل والسعودية. يا شلمن هيبة وقوة مرعبة، خلت عدو الله يترنح وناح، نسقيه من حوض المنايا يشربه، نكبده في الليل والله في الصباح. قوة الأمريك سالت غنايم، والإمارة والسعود اشتراها، ولكم بالويل كم يا هزايم، ولا من هي مقبرة من غزاء. الله
9: أكبر.
6: الحشود كبيرة وكبيرة جدا أعزائنا المشاهدين في هذه الأثناء في ساحة ميدان السبعين، وتستمر في التوافد إلى هنا إلى هذه الساعة. هنا نشهد حالة من الاكتظاظ والتنافس أيضا على نقل هذه الرسالة الجمعية التي يحرص الشعب اليمني على إيصالها إلى العدو الأمريكي وأيضا السعودي ومن يتحالف ضد الشعب اليمني.
10: رسالة محمد زايد، نقول له والله ثم الله ما ينفعك لا الأمريكي ولا البريطاني ولا الصهيوني. إن شاء الله نحن الشعب اليمني، الشعب اليمني قادم قادم لا محالة، قادم وقادم. على كلمة السيد سلام الله عليه عمس البارح، إن نحن قد إحنا لهم للرقبة للرقبة، ما عاد نخسر حاجة معنا، ما عاد نخسر في اليمن. قد إحنا شعب الدجاج المخلوصة، ولا ما هم عادهم بالثروات، البترول موجود والغاز موجود والمدارس موجودة والفنادق موجودة، كل شيء موجود معهم. إن إحنا قادمون قادمون، والله إحنا نفجر إن شاء الله، نفجر بواخرهم نفجرها، نحرقها. سمع حرقناها في البحر، سوف نحرقها إن شاء الله في إن شاء الله في جدة وفي كل السعودة إن شاء الله. ولا نكل ولا نمل، والله ما قل ما نخذ بثارنا منه، ما يحصرنا ويموتنا جوع وعاد هنا على قد الحياة. هذا الحشود، هذا الحشد الشعبي الكامل، هذا إن شاء الله من إحنا قادمون نحرر نجرة وعسير وعبا كل المناطق السعودية. والله على ما نقول وكيل. الله أكبر.
9: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله
6: أكبر. أدعو الزميل المصور إلى التنقل في هذه الأثناء في هذه الساحة فقط لنتيح المجال للتوافد الحشود المليونية الكبيرة في هذا المكان. أدعو الزميل المصور فقط إلى تغيير مكاننا هنا في هذه الساحة، باعتبار أن هذا المكان يشهد احتجاج يعني اكتظاظا كبيرا وشعبيا كبيرا يصعب معه التحرك. تحرك الوافدين إلى هذه الساحة من مختلف مديريات إلى عبر هذا المدخل الجنوبي لساحة ميدان السد. إجهاد كبير والرسالة، لا نستطيع أن ننقل جميع هذه الرسائل للشعب اليمني، ولكننا ننقل نماذج فقط من هذا الصوت الذي يحرص الشعب اليمني على إيصاله إلى مختلف أنحاء العالم. معي هنا أحد المشاركين في هذا الاحتجاج، تفضل.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم استجابة للسيد العلم القائد ابن بدر الدين يحفظه الله ويرعاه، ونقول له والله أن احنا مشتاقين لهم كما الطفل مشتاق لثدي أمه، مشتاقين للقائهم لقتالهم، لأنه هذا حق مشروع أمام الله وأمام التساتير وأمام القوانين وأمام خلقه جميعا. ننتزع حقوقنا منهم نزعا، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وأما نقول للسعودي والأمريكي والبريطاني، لن ينفعكم قوتكم، نحن لا نقاتلكم بالسلاح، وإنما نقاتلكم بقوة الإيمان بقوة الله. نحن معانا الله، ومعانا موقفنا الحق، ومعانا مظلوميتنا، ومعانا كل من كان حرا في هذا العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: الله أكبر.
6: الموت لأمريكا،
9: الموت
6: لإسرائيل. نعم مشاهدينا الكرام، يعني الاحتجاج كبير في هذه الأثناء، وكما تتابعون فإن الرسائل تمتلئ بالغضب وأسخط إزاء جرائم العدو السعودي في الشعب اليمني. وهذه الجرائم استمرت لعشر سنوات ماضية، ممتلئة بجرائم الحصار وأيضا القتل والاستهداف، وآخر واستهداف مطار صنعاء الدولي. معي هنا هذه المشاركة.
12: قلنا في زامل، من كان يجهلنا فالوعد قرب، نحن فدى السيد تسليم مطلق. احنا خرجنا اليوم شرار تلهب والطير بالأجواء لبى وحلق، والطير بالأجواء لبى وحلق، والانتظر مره لأمر سيدنا. هذا هو زامل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء الشعب اليمني العظيم، شعب الإباء وشعب الصمود وشعب الثبات ويمن الإيمان والحكمة. استجبنا لقائد مسيرتنا السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ونقول له يا سيدي نحن جندك، فاضرب بنا الجبال والبحار والتباب والصحاري أينما شئت، لن نتراجع ولن يتخلى منا رجل واحد، فنحن سيفك البتار، اقطع بنا رقاب الطائفة الكافرة. ونقول لآل سعود، والله لن ترونا إلا حيث تكرهون، نحن شعب يمني تعرفونا من ذا القدم، إن احنا شعب مقاتل لا نخاف الموت، لا نخاف إلا لله. أنتم تخضعوا من أمريكا وإسرائيل، وإحنا نخضع من الواحد الأحد، والله الذي لا إله غيره، لن تخضع جباهنا ولن تركع إلا لله. وأنتم بتخضعوا وتركعوا لأمريكا والإسرائيل، نحن عن جاتلكم إلى عقب داركم، وسترون ما تكرهون من أبناء الشعب اليمني. ضقنا، ما عبش نفس، خلاص ما عاد يوجد صبر فينا، سنتحول أبناء الشعب اليمني إلى براكين وإلى صواريخ تتفجر في عمق الرياض. هم ضربوا المطار وإحنا حنضرب، كما قال السيد القائد بالأمس، المعادلة مطار صنعاء بمطار الرياض. فنحن أبناء الشعب اليمني كلنا جاهزين، صواريخ نتحول إلى براكين لا وسط الرياض هذا وإلى عمق دارهم. الله أكبر.
9: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
13: خرجنا إلى هذه الميادين الطيبة الطاهرة الذي فيها رجال الرجال، استجابة لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ونقول ونعاهد الله ورسوله وأعلام الهدى، ونقول لك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن نحن لسنا كما بني إسرائيل الذي قالوا لموسى عندما قالوا له اذهب فقاتل إن هنا قاعدون، لا، إحنا نقول لك اذهب فقاتل إنا معك مقاتلون. ونحذر النظام السعودي، لأن الشعب اليمني سوف يكون في معركة لا انقسام لها، فأنتم قتلتم أبنائنا ودمرتم ذرواتنا وبعد 12 عام وأنتم محاصرين لنا، فصبرنا نفذ ونقول للسعودي والأمريكي والبريطاني والمعامل والإسرائيلي إن هذه المعركة هي معركة فاصلة، فسوف بإذن الله نظهر العالم الإسلامي من كفركم يا خريجين جزيرة فلسطين. فلله الحمد والشكر والنصر القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله
14: إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. خرجنا في هذا اليوم المبارك تأييدا لمبادرة فرض الحصار بالحصار والمطار بالمطار والموانئ بالموانئ، ولنقول للسيد القائد عندما قال روحي لكم الفداء، لنقول له يا سيدي مني ومن جميع المجاهدين أرواحنا ودماؤنا وجوارحنا ومشاعرنا لك الفداء، نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة وأنت كل شيء يغلى علينا في هذه الحياة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
6: من طبيعة الحال أعزائنا المشاهدين هي الرسائل الكبيرة وتمتلئ بمشاعر الغضب والنيران المشتعلة هنا في ساحة ميدان السبعين. لربما لن نستطيع نقل كافة هذه الرسائل، ولكننا بطبيعة الحال نحاول أن ننقل جانبا من هذا الغضب الشعبي المتقد في ساحة ميدان السبعين. بطبيعة الحال أيضا مشاهدينا الكرام، فإن المشاركة في هذه الساحة تختلف يعني باختلاف الجميع هنا يشارك في هذه الساحة كبارا وصغارا ومن مختلف الأجيال. هنا خرجوا لإيصال رسالة واحدة بأن الشعب اليمني مستعد لهذه المعركة، معركة كسر الحصار وأيضا إنهاء العدوان على الشعب اليمني الذي طال واستمر لأكثر من عقد من الزمان. اليوم الشعب اليمني على قلب رجل واحد ويتشبثون بسلاح واحد. تفضل معي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أتينا استجابة لدعوة القائد العظم عبد الملك بن بدر التنعودي قائدي وتاج راسي، وأقول لي يا قائدي قل لنفسك لنا الفداء وروحك لنا الفداء، أنا أفتك بروحي وأولادي وأحفادي فداك يا قائدي. والله أقول لسعودي حان وقت الرد الآن، والله لن حد عن حضر جمعة، آخر جمعة آخر فاصلة، يا شلوا شلنا المملكة، يا شلوا اليمن آخرتها، واجهونا بر، إذا بين أبوك دم واجه بنا بر. والله ما ينفعك لا أمريكي ولا الإسرائيلي، نحن قدها وقدودها وجاهزين بلغت الحلاقم. والله لو انتهينا عن بكرة تعبينا، والله على ما نقول وكيل. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
6: نستمر معكم مشاهدينا الكرام في نقل هذه الرسائل إلى مختلف أنحاء العالم، و نشهد في هذه الأثناء استمرارا للتوافد الشعبي الكبير إلى ساحة ميدان السبعين عبر هذا المنفذ الجنوبي من عدد من مديريات محافظة صنعاء. هنا في هذه الأثناء نشهد اكتظاظا شعبيا كبيرا، ومنذ ساعات مبكرة يبدأ هذا الاحتشاد الشعبي الكبير. نحن الآن نصل إلى نهاية هذه يعني هذه المساحة، المساحة لم تعد يعني تستطيع أن تستوعب هذه الحشود الشعبية الكبيرة المتوافدة إلى هذه الساحة. تجدر الإشارة بأن المنظمين اضطروا إلى فتح أماكن بديلة وشوارع فرعية أخرى لاستيعاب هذه الحشود الشعبية الكبيرة في ساحة ميدان السبعين. نستمر أيضا في نقل هذه الرسالة، رسالة الحشود الشعبية الكبيرة متوافدة هنا في ساحة ميدان السبعين. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا هنا إلى ميدان السبعين، من ميدان السبعين في اليمن، اليمن الحضارة، اليمن الدين، اليمن الإسلام، الإيمان يماني والحكمة يمانية، استجابة لسيدنا عبد الملك بن الحوثي الذي قام يعمد الاستعراض العظيم من أجل أمريكا وإسرائيل وأهل سعود. أهل سعود اللي اغتصبوا العالم، أهل سعود أخذوا سلطة العالم، أخذوا أموال العالم وأدوها لإسرائيل. الآن فلسطين طايحة، الجهالة في لبنان، في فلسطين، في العراق، في اليمن، في كل مكان. والملك سلمان والملك سعود، أهل سعود يدوا أموالهم إلى العرب، إلى اليهود بين اليهود، إلى عند إسرائيل. الآن كفاية يا سلمان، الآن كفاية يا سلمان، نفض الصبر في الشعب اليمني، الآن كفاء، الآن كفاء نفض الصبر. سندخل إلى عقر بيوتكم، سنجي إلى داخل المنابر حقكم، وانت تدعم إسرائيل أمس ترجع وتقول لأمريكا، أي يقول لك أمريكا الضوء الأخضر، الضوء الأخضر لمن؟ علشان العرب واليمن؟ لا، خسائتهم، خسائتهم يا جبنا يا بياعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت الأمريكا،
15: الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس الإسلام، هيهات من ند الله.
16: نعم، هذه الرسائل تستمر في يعني في نقلها أعزائنا المشاهدين، تستمر في نقلها في هذه الأثناء، وكما تلاحظون هذا الإقبال الكبير على نقل الرسائل. الجميع هنا يريد أن ينقل رسالته إلى العدو السعودي، وهنا ثمة من يريد أن ينقل رسالته أيضا إلى السيد القائد لتأكيد رسالة الوفاء والجهاد والاستعداد لكافة خيارات المعركة القادمة، مشاعر الحرية والكرامة. وهذه الجمعة جمعة النذير وأيضا التحذير والنفير. هنا في هذه الأثناء نلمسها هنا من خلال هذه الرسائل التي ينقلها إلينا الشعب اليمني. هنا معي أحد المشاركين.
17: السلام عليكم. قصيدة صمود الكرامة وبأس اليماني، قلنا فيها: سبحان من جعل اليمن قائد كرار واخزاب حق الله هذا اليهود الكافرة. ابشر بنا يا سيدي، جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره من بعد ما جاء السعودي مع الكفار وسط أرضي مستحلة ومستعمرة، من بعد ما دمر وقتل وشد الحصار وسرق نفط الشعب في وسط باخرة، من بعد ما غلق البر والبحر والمطار وظن انه محاصر وقد هي محاصرة، كيف باي سيطر، كيف باي سيطر واليمن لها احرار، صارت فضل الله حرة محررة، فالمسيرة حددنا الهدف والمسار، ربي وعد بالنصر وماه مستقبرة، قال ربي قاتلوهم يولون الادبار، ومن هنا صارت لغازيها مقبرة، ومن هنا صارت لغازيها مقبرة.
18: الله اكبر. الموت امريكا، الموت اسرائيل، اللعنة على اليهود.
19: اسكت فاسح يا رجال شوية. قال: لا للضعف، لا للوهن، لا للذل، لا للجمود، شبوا أبوها حرب، شبوها انعثوا بارودها من كل

قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: في الاستعداد والجهوزية ضد العدو العميل السعودي الأمريكي الذي دمر بلادنا وحلفائهم من داخل البلاد وخارجها. ونحن قبائل اليمن كبيرا وصغيرا مستعدين وجاهزين صفا واحد وعلى خندق واحد في سولة وجبالة وفي كل الميادين. ونحن مفوضين التفويض المطلق لقائد الأمة الإسلامية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه في جميع الجولات والخيارات والمراحل القادمة. ونشكر أخوتنا في إيران بكسر وخسار ونحيي سلاح الجو المسير والقوى الصاروخية بالتصدي برد على التصدي للعدو الغاشم العميل السعودي الأمريكي. ونحن قادمون إليهم بالمرصاد. حانت نهايتكم فسوف تكون نهايتكم على أيدي الشعب اليمني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
1: أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الموت الموت.
2: تفضل ما يرسل. خرجنا في هذا اليوم العظيم جهادا في سبيل الله ولنتحدى الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ومن يدور في فلكهم. ورسالتنا خاصة للصاروخ محمد بن سلمان السكير الفاجر الماجن، نقول له من أنت حتى تفرض حصارك على الشعب اليمني، على هذا الشعب الأبي الذي يا بالذل يا بالظلم يا بالقهر يا بالعبودية لكل طواغيت الأرض. لن نركع إلا لله، لن نخضع إلا لله، سنذيقك المر بقوة الله وبأس الله. وأما رسالتنا سنواجه الحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار والنفط بالنفط. وأما رسالتنا لسيدنا وقائدنا وعلم زماننا السيد المجاهد الزاهد العلم عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، نقول له امضي بنا يا ابن رسول الله، فوالله إننا سيفك البتار وسلاحك الصارم ورهن إشارتك في الليل وفي النهار جوا أو برا أو بحر ضد هؤلاء الأدلاء الساغرين المهانين. فمنك تعلمنا الإباء وحب الجهاد والفداء، نعيش أعزاء أو نسقط في ميادين القتال كرما. الله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله لإسرائيل، النفس للإسلام.
3: وهذا أيضا رد الوفاء للسيد القائد عندما قال روح لنا الفداء. قلنا أرواحنا تفداك يا من قلت روحك لنا تفدا وإحنا معك في السلم ولا الحرب منظومة الصفة، وإحنا صواريخ الغضب لا هاجة الهيجاء على الأعداء، راهم بنا يا سيدي يا خير من كفى ومن وفى. واليوم نستنفر يا ساحة السبعين 20 مليون ما مننا ضعفا. السبت موعدهم بننتزع الحق من الأحشاء والكبدة. الليل يا يحيى سريع، الليل يا يحيى سريع، اعلن بيانك والشعب من حول السيد قد التفى. الوعد وعد الآخرة والفتح والإسراء. أقسم بنفس الذي قد علمه إقرا، أقسم بنفس الذي قد علمه إقرا، ما نخذل السيد لو الأعداء عدد من رمل بالصحراء. فينا ولا فينا يبال ابن النبي الأحراء. معك معك يا ابن النبي وخصمك قد تحرى، معك معك يا ابن النبي وخصمك قد تحرى.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله لكل يهود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قبائل اليمن خرجنا كبيرا وصغيرا لنعلن جهوزيتنا واستعدادنا لأي جولة كانت وأي معركة كانت، ونعلن رسالتنا إلى أولئك العميل السعودي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، ونقول لك نحن خلقنا أحرار وسنموت أحرار كما أراد لنا الله ورسوله. ورسالتنا للسيد عبد الملك بدر الدين، نقول له يا سيدي عبد الملك اضرب بنا سما نحن صواريخك، اضرب بنا بحرا وجوا فإننا سنخوض المعارك. ورسالتنا إلى القوات الصاروخية اليمنية، نقول لهم نريد أن نشوف أمريكا وإسرائيل وشركة أرامكو وهي تحرق أمام أعيننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر.
5: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله أكبر.

0: في جمعة التهذير والنفير، استجابة لك يا ابن رسول الله، نقول لك أن أرواحنا ودماءنا ورؤوسنا وكل ذرة في أجسادنا فداء لكل ذرة من جسدك الطاهر. ونقول للنظام السعودي العميل المنحط الدنيء، من أنت حتى نأخذ إذننا منك؟ من تكون؟ لست إلا عبدا ضليلا منحطا تحت أقدام الأمريكي المنحط الدليل الحقير. نحن لا نأخذ إذننا إلا من الله. نقول كما قال السيد المولى يحفظه الله، سنقاتل وسنواجه وسنتوكل على الله وسندافع. ما بقي في عروقنا دماء وما بقي في أجسادنا حياة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدعون إلى مبارزة فإذا دعيت فأجب، فالداعي باغي والباغي مصروع بإذن الله. فأنتم أيها البغاة من دعوتنا إلى هذا التصعيد الشامل، فنحن والله تحت القيادة القائم بالحق من آل محمد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فنحن رجالك يا سيدي سنكون مثل الصواريخ، يهمنا أن تصيب أهدافها ولا يهمنا استرجاعها. ونقول للعدو السعودي أنت بهذا التجاهل وبهذا العمى الذي لم تستفيد من الجولات السابقة، فنقول لك أماتكم من قبل موتكم الجهل وصار بخفة بكم النول، فلو كنتم ممن يدبر أمره لما سوتم نسل الذي ما له نسل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت
1: لأمريكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا في جمعة التحذير والنفير استجابة لله وللسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لنقول العدو السعودي، اما انت فك الحصار والا نحن تكتيك القتال، وفي النزال ستور في الرجال، وسنبيقكم شر النكال، والمطار بالنطار وقتلكم حلال زلال، والسلام على السيد القائد خير واشرف الرجال. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود،
0: الناس. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا في هذا اليوم نعلن عبوديتنا لله وتحررنا من كل طواغيت هذه الأرض، ونقول للسيد القائد يحفظه الله أننا لن نكون إلا حيث أراد الله لنا أن نكون وحيث ما تريد لنا أن نكون. ووالله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء وتذر في الهواء أشرف إلينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأنذال الطواغيت المجرمين المفسدين في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الخسارة مرارة صابح بعدها النفس منهارة. حرب الله خسارة، حرب الله خسارة، قل له خصم ما ينفع الحارس، قبر يحرق بناره وتخرب مثل ما دارنا داره، ما يسدد دماره ويسلم له من الدبغ والرافس. حرب تاره بتاره، حرب تاره بتاره، وحرب حرب تاره بتاره، ويبشر قايد السعد بل ساره. نحن رهن الاشاره وجند الله بيرفعون الراس.
2: الله اكبر.
0: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حضرنا الى ميدان السبعين، الى ميدان الكرامه، ونرسل للعدو السعودي في هذه القصيدة. قلنا فيها يا دنيا يا دنيا اكتبي بالقلم رسالة لصاحب المملكة المجوسية، بلغوه التهديد والنصيحة من الشعب وقائد المسيرة. لا سلام إلا بحل القضية. اليمن ما تقبل العبودية لا الأمريكا والسعودية. نقول لهم خطوط النار في خشب صاروخية، قد جبل عطان بيتفجر للفضائية من قوة مكان الجهوزية. تطهير الجهات وترتيب الجهات العسكرية لخوض المعركة الكبرى النهائية. الله أكبر. الموت أمريكا،
2: الموت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، نحن معتزين بعزة الله ورسوله والإمام علي وعلى من هدى. ناب العبودية لكل قوى الطاغوت
0: نقول للعدو السعودي الامريكي القبائل الحقير، نحن احرار، خلقنا احرار وسنعيش احرار ونموت احرار ولا بالعبوديه. ونقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، احنا سيفك البتاره وصواريخك المدمره اضرب بنا الى مشهد، فوالله امرتنا ان ناخذ البحار لاخذناها معك، ما ترجعنا حتى اخر قطره من دمائنا. الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل.
3: اذا مشاهدينا كذلك من الجرحى الابطال هذه الرساله،
4: نقول السعودي النجم، السعودي النجم، ها هو الشعب الجميل قد خرج من كل عدد المطار لكي يعلمكم الادب ويعلمكم ادب الجوار، وسنقول لكم ان المطار بالمطار والزحل بالزحل والجو بالجو، والله على ما نقول جاي.
2: الله اكبر،
5: الموت لامريكا، الموت، اللعنة اليهود.
1: نقول العدو السعودي، أتظنون بأن يا رعاة الإبل أن نكون خاضعين لكم وأن نكون مستسلمين لكم؟ فذلك والله بعيد بعد من بعد الشمس، ونحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض. الله أكبر، الموت لأمريكا،
3: إذن مشاهدينا إلى الزاوية الأخرى من هذا الميدان إلى الزميل عبد الحميد الغرباني. أما أنا فقد عجزت عن نقل أي رسالة، لأن الحشود فوق مستوى أن ترتب وأن تنظم وأن تبلغ الرسائل، لأنها كبيرة طوفانية عظيمة بقدر النبرة وحرارة الكلمة والطرح وحرارة الدعوة الربانية التي وجهت من السيد القائد يحفظه الله.
6: عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
7: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة

حقق الوعد الإلهي الآتي حتما في انتصار عباد الله المظلومين وزوال سيطرة العدو الإسرائيلي على فلسطين. هذا ما أعلننا سابقا عن توجهنا لفعله، أننا سنتجه كلما استمر العدو الإسرائيلي وكلما صعد ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكلما طال أمد العدوان سنتجه إلى مراحل جديدة. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالب العدوان.

الله توفقنا إلى الله تهدينا إلى الله ترزقنا إلى الله تغنينا. وقل للسعودي كله ابن اليهودي قل للسعودي ابن اليهودي شعب الأسودي يعب المذلة كله ما ينحني جاه إلا لمولاه لو جاه ما جاه والعون بالله تصعيد تصعيد يا رجال اليوم تصعيد على العدو من جديد نزيد ونعيد ما دام ربي قل له دوما بعوني عوني وحسبي والنعم بالله محال نهزم مجنون بيحلم لا بد يندم من حارب الله. وقل للسعودي شان ديه دعسه نتمم الباغي يرتد حسه درسه بعون الله نعيد درسه يا حرم على امه ما ذوقنا عليه.

العالم مفكارة أصحى أنوم أسمر على السهاري أروح أجي تسعة وتسعين تارة أجي تسعة وتسعين حقي وأنا بحري يا سفاري مالك ولا

0: اليوم يا وفد الحوار الناري، النار ما تخمد سوى بالنار،
1: النار ما تخمد سوى بالنار.
0: فرصح على قرنه جالبها جاري، نكسر قرون احقر واسوأ جاره،

0: إسرائيلي والوعد وعد الباري وقوات الله قاهرة جبارة الله قاهرة جبارة الله أكبر
1: حياكم الله أيها الأحرار أيها الشرفاء أيها العظماء يا شعب الإيمان والحكمة سلام الله عليكم دائما وأبدا. نحن جميعا اليوم خرجنا لنلبي دعوة الله ودعوة السيد القائد يحفظه الله. فلنردد جميعا وبصوت عالي نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ارفعوا أصواتكم كتب الله أجوركم. نحن لا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

0: الحرام. الله
1: الإخوة التنظيمية.

بطومر العز أسد في الوغى طمر مع فلسطين خضنا خير معركة وقادة العرب خلف الباب تستتر ولم نخف حرب أمريكا وقوتها فهل نخاف عبيدا تحت من كفروا فتيلة الحرب من أحشائنا اشتعلت ومن سواعدنا النيران تستعر بيارق النصر تعلو من مناكبنا ومن حناجرنا الصرخات تنفجر إن كان آل سعود قد نسوا فهم إما مجانين أو بالمال قد سكروا واليوم أحرار هذا الشعب في نكف أمواج ثأر بساحات الإباء حضروا كسر الحصار وتحرير البلاد نعم أو إنها الحرب لا تبقي ولا تذروا.

أو إنها الحرب لا تبقي ولا تذر. وسر قوتنا في أن قادتنا من آل طه نجوم الأرض والدرر. لبيك يا ابن رسول الله يا علما تنورت من سناه الشمس والقمر. لبيك يا ابن أبي الصبطين حيدرة فنحن أشترك المستبسل النمر. لبيك ها نحن عمار ووالده وأمه أمة بالصبر تشتهر. لبيك يا ابن حليف الذكر من مزجت بلحمه والدم الآيات والسور. لبيك حبك يسري في جوارحنا وبالمكارم بين الناس ينتشر. لبيك وجهك إن ضاقت بنا أمل إذا أطل تولى الهم والهجر.

0: لك وجهك إن ضاقت بنا أمل، إذا أطل تولى الهم والضجر، لبيك جندك ربيون ما وهنوا، إذا أصيبوا دعوا واستغفروا صبروا، لبيك في العسر لا ينتابنا قلق، كلا وفي اليسر لا يغتالنا بطر، لبيك لا مال يغرينا ويخذلنا، إن مال للمال هذا العالم القذر، لبيك ما قام قبل الفجر قائمنا مستغفرا ودموع الشوق تنهمر، لبيك قال شهيد الحق حين مضى وصيتي يا رفاقي شمروا ابتكروا، لبيك والجرح يبكي من تجاهلنا والسجن صار أسيرا عند من أسروا. لبيك إنا كتبنا العهد من دمنا عهدا يذوب له الفولاذ والحجر، لبيك فاضرب بنا هامات من ظلموا فإننا سيفك البتار والشرر، لبيك سطر بنا للجيل معجزة، لبيك سطر بنا للجيل معجزة يخط منها دروس النصر والعبر، لبيك لبيك عرف بنا الأعداء إن جهلوا ففي بنادقنا الأنباء والخبر، لبيك إنا توليناك فارتعدت ممالك النفط والشيطان منكسر، لبيك تسقط أمريكا وهيبتها وعد الإله وحزب الله ينتصر، لبيك لبيك قلناها ويتبعها فعل له إن رحلنا في الورى أثر، لبيك صلى عليك الله خالقنا بعد النبي كذاك الآل من طهر، بعد النبي كذاك الآل من طهر. الله أكبر.
1: رسول الله وعلى آله.

0: قاتل معك بنصنع المستحيل
1: بنقول
0: كلنا تحت امرك يا عالم يقتدى وانت قايد مسيرة.

قاتل معك بنصنع المستحيل. كلنا تحت أمرك يا عالم يقتدى، وانت قايد مسيرة شعبنا والدليل.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين القائل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي علمنا العزة ونحن أعزاء به. أيها الأحرار، والحرية لكم وأنتم صناعها. أيها الأوفياء، والوفاء سجيتكم وطبعكم. أيها الطوفان البشري المؤمن الذي يأبى العبودية إلا لله. أيها الموحدون لله المستجيبون له ولرسوله وللقائد العزيز الحبيب فداه أرواحنا، تحية إعزاز وإجلال وإكبار في جمعة التحذير للعدو السعودي وأسياده. لله الحمد والقوة له. هذه الهامات وهذه الوجوه الكريمة وهذا الحشد المبارك، ويريد ابن سعود أن يحني هذه الهامات له. هل جن هذا النظام الأرعن؟ ألم يكفه الدرس بالدليل والصوت والصورة؟ أيها الأحرار، لقد سأل القائد العزيز يوم أمس سؤالا لكم أجيبوه، إذ قال: هل ترضون أيها الأحرار أن يستعبدكم عبد أمريكا؟ هل ترضون أيها الأحرار أن يستعبدكم آل سعود؟ نعم لا وألف لا. لقد صبرنا ونفد الصبر، لن يكون زادنا وغذاؤنا رهنا لإشارة أحد. الأرض أرضنا، والثروة ثروتنا، والحق حقنا. ألا لعنة الله على آل سعود عبيد أمريكا. أيها الأحرار، ألا إن ابن سعود عبد أمريكا قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. نستفتح بآيات من كتاب الله يتلوها كوكبة من مدرسة شهيد القرآن بجامع الفردوس للعلوم الشرعية. الله

صدق الله العلي العظيم. ما دام فينا القرآن وقرينه علم الهدى، ففينا العزة وفينا الحرية وفينا النعمة. يا قائدنا، دعنا نبوح بما يجيش في مشاعرنا، نستسمحك فما عدنا نقدر على كبح جماح مشاعرنا. باسمي وباسم كل هؤلاء الأحرار نقول أرواحنا لك الفداء. يا عزيزنا، يا عزيز اليمن واليمنيين، نحبك والله ويشهد الله، وما عرفنا العزة إلا بك، نصرنا بك، ولا عرف العالم اليمن عزيزا وكريما وحرا إلا في عهدك. ما استقل الشعب بقراره واستعدنا سيادتنا إلا بك. يا تاج رؤوسنا، يا فخرنا، نحن مستعينون بالله معك، ارتضينا بك قائدا وعلما وواليا يا ولي الله، يا ابن المصطفى وابن بنته يا ابن حيدر، يا حيدر العصر. والله لو أمرتنا أن نخوض البحار لخضناها معك، فنحن بإذن الله وتوفيقه صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. الله

كيف المعنوية يا رجال؟ نحن اليوم في جمعة التحذير والنفير، فلنرفع كل اللوافت، القبضات، البنادق، ارفعوا أيديكم عاليا وبصوت قوي وهادر ومزلزل بثقتنا العظمى بالله، بثقتنا العظمى بالله، سنجاهد أعداء الله، سنجاهد أعداء الله، تحذير يمني صارم، تحذير يمني صارم، بالله سنشتث الظالم، بالله سنشتث الظالم، لا هدنة من بعد اليوم، ولا هدنة من بعد اليوم، حرب تصعيد وهجوم، حرب تصعيد وهجوم، ولا هدنة من بعد اليوم، ولا هدنة من بعد اليوم، حرب تصعيد وهجوم، حرب تصعيد وهجوم، الغضب اليمني العارم، الغضب اليمني العارم، سيزلزل مدنا وعواصم، سيزلزل مدنا وعواصم، لن يبقى اليمني محاصر، لن يبقى اليمني محاصر، سنزيل العدوان الجائر،

صوت

إسرائيل. في الإجرام وفي التضليل. وآل سعود يد إسرائيل. في الإجرام وفي التضليل. سوف نواصل سوف نجاهد. لن نسكت عن جبر واحد. ولن نسكت عن جبر واحد.

0: بالأمس يقول السيد القائد ويسأل سؤالا لكم أيها الأحرار، ويقول: من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لم نقبل بذلك للأمريكيين بكل قوته وجبروته بشكل مباشر. واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ هل سنخنع ونخضع لعبد لهم؟ لن نخضع لعبد لهم يمجدهم، لن نخضع لمن يعبدهم من دون الله، لن نطيع أوامر أحد. هل سنقنع ونخضع لهم؟ هل سينجح السعودي في التصعيد ضد بلدنا؟ لا وألف لا. أنتم أيها الأحرار كلكم وكلنا أحرار، لن نأبى الذل ولن نأبى الضيم. العبودية هي لله وحده. وسلام الله على شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين، هذا العز نفحات من دمه، نفحات من عطر دمه. نستمع إلى كلمات من نور للسيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. الله أكبر.
1: نحن لو رضينا أو أوصلنا الآخر إلى أن نرضى بأن نقبل هذه الوضعية التي نحن عليها كمسلمين، أن نرضى بالذل، أن نرضى بالقهر، أن نرضى بالضعة، أن نرضى بأن نعيش في هذا العالم على فتات الآخرين وبقايا موائد الآخرين، لكن هل يرضى الله لنا عندما نقف بين يديه؟ السكوت من منطلق أننا رضينا وقبلنا ولا إشكال فيما نحن فيه، سنصبر وسنقبل. فإذا ما وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل سنقول نحن في الدنيا كنا قد رضينا بما كنا عليه؟ هل سيعفينا ذلك عن أن يقال لنا ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ ألم تسمعون مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومثل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أليست هذه الآيات تخاطبنا نحن؟ أليست تحملنا مسؤولية؟ ألم يقل القرآن لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله؟ فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحركها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعطى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موقف، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة. هذا هو منطق القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أيها الأحرار، هذه الهامات لا ينبغي لها إلا أن تكون عزيزة وكريمة وحرة، وهي كذلك، فمن يريد استعبادها خسئ وخاب وخسر. يأبى الله لنا ذلك ورسوله. أي جرم ووقاحة يرتكبها آل سعود؟ ولكن نقول لهم: لا عاصم اليوم من أمر الله، فقد حان أذان صلاة النصر وحانت ساعة الحسم، وساء صباحكم ومساءكم وأيامكم يا آل سعود. والله المستعان، فلينظر وليسمع ابن سعود ونظامه اللعين هتافاتكم وتحذيركم، لعله نسي الدرس طوال هذه الفترة كيف مرق هذا الشعب أنفه بقوة الله. نبقى وإياكم مع بيان المسيرة يلقيه مفتي الديار اليمنية فضيلة السيد العلامة شمس الدين شرف الدين. الله أكبر.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله سيوم، الله سيوم، حياة
2: تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. اللهم إنا نسألك بحق السائرين عليك وبحق ممشانا هذا وخروجنا هذا يا أرحم الراحمين، فإنا ما خرجنا ظالمين ولا مفسدين ولا رياء ولا سمعة، خرجنا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك يا أرحم الراحمين. نشكو إليك ظلم آل سعود بنا وظلم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأدواتهم يا رب العالمين. اللهم فخذ ظالمنا وعدونا عن ظلمنا بقوتك، وافلل حده عنا يا مولانا بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزاً عما يناويه. اللهم لا تسوغ لهم ظلمنا، وأحسن عليهم عوننا، وعصمنا من مثل أفعالهم، ولا تجعلنا أبداً في مثل حالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيف شئت وأنا شئت يا قوي يا عزيز. أيها المؤمنون، أيها الأحرار في داخل اليمن وخارجه، في كل الساحات، أيها المؤمنون وأيها الأحرار، لقد ارتكب آل سعود في حق الحرمين الشريفين وفي حق الله وفي حق رسول الله وفي حق الكعبة المشرفة ما يوجب على الأمة جمعاء أن تقوم بوجههم وأن تخرج عليهم انتفاضا من أجل الله وعلاء لكلمة الله. لا تنسوا أنهم قد أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى حين جاءوا بالمغنية الأمريكية التي تناولت الذات الإلهية واحتقرت معنى الربوبية وطلبت من الرجال أن يأمروا ربهم بأن يسجدوا للنساء، وهذا معلوم لدى الجميع، وهذا في حد ذاته ردة وكفر ورجوع عن الإسلام. ولا تنسوا أنهم جعلوا مجسم الكعبة مكانا لطواف العاهرات الراقصات الفاجرات من كل أرجاء الدنيا، ولا تنسوا أنهم زجوا بمئات العلماء في بلاد الحرمين إلى السجون حين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، ولا تنسوا أنهم أباحوا الخمر بعد إذ حرمه الله سبحانه وتعالى، ومزجوه بأطهر ماء على وجه الأرض، ماء زمزم. ولا تنسوا أنهم سخروا كل طاقات الأمة مالا وإعلاما ورجالا وأرضا وسماء وبحرا من أجل مشروع العدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ولا تنسوا أنهم بذلوا آلاف المليارات من الدولارات التي ضخت إلى الخزينة الأمريكية لتتقوى بها على الإسلام والمسلمين، ولا تنسوا أنهم تآمروا على القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، منذ أن أسس هذا النظام السعودي ووقع وثيقة المؤسس له بإعطاء فلسطين ما سماهم باليهود المساكين. لا تنسوا أن آل سعود وراء كل مشاكل المسلمين ووراء الظلم المرير الذي لحق بإخواننا في غزة وفلسطين،
3: لا تنسوا مع هذا كله حصارهم لشعبنا العزيز لأكثر من 10 سنوات، لا تنسوا أنهم استهدفوا البيوت والمنازل على رؤوس أهاليها، واستهدفوا المساجد، واستهدفوا المصانع، واستهدفوا المستشفيات، واستهدفوا المكابر، واستهدفوا الطرق والجسور، واستهدفوا كل البنى التحتية من أجل تركيع الشعب اليمني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان حين قال: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وبالتالي فإن أسباب الخروج على آل سعود والوقوف أمام وجوههم والحرب ضدهم واجب ديني لكل ما ذكرنا، ولما يحصل من ظلم مرير لا زال حاصلا منهم وسيظل حاضرا منهم إن بقوا على ما هم عليه وما هم فيه. وبالتالي فعلى الأمة جمعاء أن تقف أمامهم وأن تخرج عليهم. وإليكم بيان مسيرة التحذير والنفير. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة جمعة التحذير والنفير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية غير المسبوقة جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته وتعبيرا عن مبدأ التوحيد له وحده جل جلاله وعظم شأنه، ورفضا للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت ومجرمي العصر، أذرع الصهيونية، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأداتهم القذرة في المنطقة، العدو السعودي. وتحذيرا لهم نفيرا شعبيا ورسميا مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، واستعادة لثرواتنا، وتأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا الإيمانية، وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على الآتي: أولا، نحن شعب الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والكرامة برصيده الإيماني والتاريخي وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره ورجاله ونسائه وأرضه وسمائه، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم وقرارهم. الظالم ليقتلونا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعا عن أنفسنا وعن شعبنا دون أن نقبل باستمرار هذا الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا واستمرار معاناة شعبنا التي لا تضاق والتي لا يمكن السكوت عنها. ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا، ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا، وفتح جميع مضارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته. ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية والخنوع والخضوع للعدو الصهيوني والعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن أننا وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله 1000 مرة ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانيا، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء بالوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، وواجهت كل التحديات والتحالفات، ووقفت أمام أكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع. ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخاذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة، وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي، وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة بأن قوى الطاغوت تتحمل ذلك، بأن قوى الطاغوت لن تتحمل ذلك، وأنها ستعمل على الانتقام منا وحملنا على دفع ثمن هزيمتهم بمحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا، ولكننا منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد قطعنا على أنفسنا أن نجاهدهم في سبيل الله على الدوام، ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سينقلب تدبيرهم بإذن الله في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب متكاملة الأركان. وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير، أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، الحصار بالحصار، والمضار بالمضار، والسن بالسن، والعين بالعين. ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا، وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والغرور والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النكوة والشرف والمنسلخ عن قيم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفض للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه، كما نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق المجاهد بالشكر على الخطوة الإنسانية والأخوية المتمثلة بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية إلى اليمن لنقل المرضى والجرحى والعالقين وكل الراغبين للسفر لقضاء حوائجهم المختلفة. وهذا ليس غريبا على الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت منذ يومها الأول مع المستضعفين وناصرت فلسطين والأقصى المبارك وواجهت كل مخططات الصهيونية، وما زالت كذلك بفضل الله وكرمه وعونه. رابعا وأخيرا، نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر والمبدئي والأخلاقي والإيماني تجاه القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين والمسجد الأقصى ومظلومية غزة، وإلى جانب إخواننا في حزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، وعلى موقفنا المعادي والمتبرئ من أعداء الله امتثالا لله تعالى وطاعة له، لا نتزحزح عن ذلك ولا نبدل حتى يكتب الله لنا النصر والفتح المبين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء صادر عن مسيرة جمعة التحذير والنفير بتاريخ 3 من صفر 1448 الموافق 17 يوليو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: أيها الأحرار، ما بعد هذا اليوم، ما بعد هذه المسيرة إلا المواقف والقرارات التي تليق بعظمتكم وبوفائكم، كما قال السيد القائد: كتب الله أجركم ورفع الله شأنكم ونصركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله

شعب حر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحراراً، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

الإيراني المسلم الشقيق وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

0: مبايعين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي يحفظه الله ويطيل الله بعمره،
1: ومفوضين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي،
2: تفويضا للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين
3: بما اتخذه من قرارات استراتيجية لتحرير كل شبر من يمن العزيز.
0: وقد بعنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى وقطعنا العهد بألا نبقي في هذا اليمن وفي تراب اليمن أي عميل أيا كان وفي أي مكان.

0: عدنا صبرنا نفهد ولن نقف مكتوف الأيادي.
1: نحن قد صبرنا على هذا العدو.
2: بعد هذا الصبر
3: سوف يقصف قصف لا هوادة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سنرفد الجبهات بالمال وبالرجال
4: ونحن جاهزون على أتم الجهوزية
0: لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
3: فلن يبقى غازي ولا معتل، وإنما رأوه طيلة العشر السنوات من بعث الشعب اليمني لم يروا

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله

الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

من يقدمون التضحيات من أبناء أمتنا وهم يواجهون العدو الإسرائيلي. هي تضحيات في محلها، تضحيات في إطار الموقف الحق، الموقف المشرف، وفي إطار الضرورة، الموقف الضروري لهذه الأمة بكل الاعتبارات، باعتبار كرامتها الإنسانية وانتمائها الإسلامي وحقوقها المشروعة ودنياها وآخرتها. لكن من يتجهون بكل جد واهتمام كبير جدا تقديم الدعم المالي وتقديم الدعم الإعلامي وتقديم الدعم الاستخباراتي وتقديم الدعم العسكري، كل أشكال الدعم الأمريكي والإسرائيلي، بينما الأمريكي والإسرائيلي يعملان معا في إطار تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف بكل وضوح هذه المنطقة بكلها وهذه الشعوب بكلها، وإنما يريد أن يتخلص بداية ممن يعتبرون عائقا حقيقيا أعاقوه عن تنفيذ مخططه ليستكمل المخطط وهو مطمئن أنه لن يواجه مشكلة تجاه الآخرين، لأنهم لا يمثلون حالة منعة ولا قوة ولا عزة ولا ثبات في مواجهته. فتحوا له كل شيء، اخترقهم في كل شيء، تغلغل فيهم في كل شيء، دجنوا له شعوبهم وجيوشهم وأجهزتهم، وباتوا لقمة سائغة ويأمل أن يستهلكها بكل بساطة حينما يصل الدور إليها. والدور الآن هو الاستغلال لها، وبعد استنفاد هذا الدور هو الأكل لها، كما كان ترامب بنفسه يقول عن السعودية بنفسها بأنها بقرة حلوب يحلبها حتى يجف ضرعها ثم يذبحها، هكذا كان يعبر لكن باللغة الإنجليزية. ذلك الخسارة كبيرة لهم،

0: أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
2: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني مما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
3: نعلن جهوزيتنا عالية رسميا وشعبية بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
4: رسالتي إن إحنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
5: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان، واللي حضروا معاه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميزان، لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
6: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
7: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم زيد بها ونص. نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

الشعب الحر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

0: شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين، أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين، هم يمثلوا من وجههم في الخارج.
1: نحن جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي،
2: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل، ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
3: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم، والله على ما نقول وكيل.
4: نقول يا سيدنا نحن رهنا أشارتك، فاضرب لنا بحر أو جو أو برا، فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
5: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء، إننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل، سنقاتله في سبيل. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.
1: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
0: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك.

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7282820 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا. سنوري
3: الله يعافيك. ولا انه ما يرباها في الجباء، اذا نيته انه ما يبصرها في الجباء، فاذا بصرها في الجباء فتقع طلقه.
4: اذا هو قال لو عاد رباش
3: فاذا دخلت وما بحدوا ما بش مشكله.
2: في امان الله. سال مرحبا.
5: الو.
2: نعم.
5: السلام
2: عليكم. السلام عليكم.
5: هذا
3: شيخ عبد الله. الله يعافيك.
5: لا نحن مصنع دافو 40 عاما، نصهم بيصلوا ونصهم ما بيصلوا. ماذا نحن نتعامل معهم هؤلاء؟ هل على صاحب المصنع اثم او ماشي؟
3: صاحب المصنع لا عليه اثم اذا جاد يضغط عليهم يصلوا.
5: ما؟
3: اذا هو قادر بالضغط عليهم يصلوا فهو من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على كل قادر عليه.
5: إذا
3: طلع
5: ما
3: بيش على
5: اسمها
3: إلا قلنا إذا هو قادر إنه يأمرهم يصلوا أو يضغط عليهم يصلوا، فإذا لم يضغط عليهم فهو آثم، كم ما بيش عليه آثم. واضح؟
5: إن شاء الله. يلا الله
3: يحفظه. يا الله.
2: سؤال مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: كيف أحوالكم؟
2: الحمد لله.
6: معي سؤالين.
2: تفضلوا.
6: السؤال الأول، واحد تبرع بجلدة دم لواحدة من المريضات وعندما شفيت تقدم لخطبتها ووافقت، ولكن أحد أقربائها أو أبوها أو من كان لم يوافق كون الخاطب تبرع بالدم وصار وقال يجري أخته مثل ما الأخت من الرضاعة، فما رأيكم
3: بهذا؟ لا مش صحيح، ولا هي أخته ولا هي لشيء.
6: يعني الدم يعني مش مثل الرضاعة؟
3: لا ما هو مثل الرضاعة، وحتى لو رضعت من أمه ودي كبيرة ما عاد بش رضاعة بعد السنتين.
6: صابر بارك الله فيك يا شيخ. والسؤال الثاني، واحد تزوج واحدة رضعت من جدته ولم يعلم إلا بعد عقد الزواج، هل زواجه صحيحة أم باطلة؟
3: لا باطلة، يفلتها.
6: الذي لم يعقد يعني رضعت من جدته.
3: أيوة صارت عمده.
6: صابر يا الله، بارك الله فيك يا شيخ.
3: فيكم.
6: مع السلامة.
3: يا الله.
2: سهل مرحبا.
7: ألو.
2: نعم.
7: السلام عليكم.
3: مساك الله بالعافية.
7: أهلا.
3: الله يعافيك.
7: يا أخي مع واحد جاسر عمد.
3: إذا كان تاب وقد بذل نفسه لحكم الله فأيوه، وإلا فلا تصح الصلاة بعده.
2: وسلم أمره.
3: إذا تاب توبة صادقة وسلم نفسه لحكم الله فتصح، وإلا فلا. أظن الجواب واضح. الجواب واضح في أمان الله.
2: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل اللي تصل عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مقبولة.
2: طفي الراديو، طفي الراديو، اسمعنا من التلفون.
4: قبل عشان صدرت يوم في رمضان يومي.
3: أيوة، عمد ولا مرض ولا ما هو؟
4: أيوة مرض، وماست يعني مرض ورجع ماست، وكان هذا عليه يومي ما قد مرض في رمضان وبدر بعدها ما قد قبل.
3: طيب وش وش السؤال؟
4: يعني كيف هذا؟
3: يقضي.
4: أتى. كيف؟
3: يقضي يومين بدلها.
4: إذا المشكلة إنه بدأ توفى.
3: ها. وكان عاد يعني توفي ما قد قضاها.
4: أيوة توفي ما قد قضاها اليومين هذول.
3: يب إمكانكم تخرجوا عنه كفارتين احتياط، نص عن كل يوم نصف ساعة احتياط. ولا ما يلزم الشيء، ما يلزم الشيء،
4: ما يلزم.
3: لا المفروض انه ما يلزم الشيء.
4: لا
3: ما يلزم الشيء. لا ما هو حالا نايف يا مالا.
2: سأل، مرحبا. نعم، انقطع الاتصال. نعم، اتصال اخر. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: أبو الله نشتين أسأل الشيخ.
2: تفضل.
8: أبو الله، العطر الذي فيك عول علي يجوز الصلاة؟
3: لا ما يجوز.
8: الله شكرا لك.
3: العفو.
2: اتصال، مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام. السلام.
9: الشيخ الماء العالية الذين يمنعون الماعو.
3: الذي بيمنعوا ما يعين الناس.
9: كيف؟
3: الذين يمنعون ما يعان به الناس.
9: ايوه، عيال عمي معاهم زرع بيسقوا منه ومنعونا لا نفتيش من هذا الشيء.
3: ما فهمت.
9: هذا العرفية.
3: ما هو الذي مع عيال عمك؟
9: فرع ما يستوبس.
3: ايش معني فرع ما؟ ايش يعني فرع ما؟
9: ما اظن بيسقوا كل الناس دي.
3: يعني معهم بير يملكوها الهم.
9: ايوه،
3: هذا القصيب
9: حق واحد
3: مننا. شاركوهم في القصيب ولا اشتروا لكم قصيب؟ احتلت المشكلة. اذا القصيب حقهم سواء ما يجوز استعمالها الا باذنهم. واضح؟
9: ايوه.
3: اما شاركوهم في القصيب، تسلموا نصف الحصة القصيب، ولا اشترى لكم قصيب بدلها.
9: بارك الله فيكم.
2: يا مالا. سأل، مرحبا. نعم.
10: ألو.
2: نعم.
10: أنا قضية ريم تدريني. طبعا ما مثل هنا الجنه.
3: إيش؟
10: دريني.
2: إيه؟
10: ريم تدريني.
3: رجم تي بهيمة.
10: إيه.
3: أيوة.
10: ما متحمد الله صلاة
3: الجمعة وعلى رجل
10: فيها
3: وماتت. سبحان الله، طلقة رصاصة.
10: الحمد لله
3: علي. على شيء، على شيء إنك تستغفري الله العظيم وتتوبي إليه. إذا كانت البهيمة الغارج تسلمي قيمتها.
10: أنا بهيمة صلاة ما
3: جبعان. تمام. في أمان.
10: مع السلامة.
2: في أمان الله. نذكر بأرقام التواصل، اتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100. اتصال، مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: يا أخي ما بنلعن على قرفة حق ماء من حق مطر، وبعدين نجي نصبها منها شاكا بشرب منها، هذه يصير زفه نصبها منها.
3: عيد السؤال.
11: معنا كرفة وقع بينها مطر و ونصبها منها نصلي منها شاكا بشرب منها.
3: معكم بركة بركة بركة بركة. كم كم بتوسع كم بتوسع؟
11: حوالي
3: الركبة. ما عين الجسر.
11: ما يفتحين.
3: كم وساعها؟ كم وساعها؟
11: حوالي متر هذا مترين
2: مترين في مترين.
11: أيوة مترين لكن الغم ما بالركبة حوالي نص متر الغم.
3: ما عين الجسر.
11: ما يجوز نصلي منها.
3: إلا الله صلى.
11: إلا صلي.
2: أي.
11: لكن كان شرب منها عادي.
2: نعم
3: خبر ونجح قالوا علمك. نعم
11: يا وسا
2: تيمان سؤال. مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: نشتي نسأل.
2: تفضلوا.
12: يا شيخ معانا واحدة معاها دجاج ويرجعوا يراجموه عليها ويسموه الدجاج حقها، وفي الأخير راجموه بالدجاج حقها بين البركة بين الماء، وهي رجعت دفع عليهم قالت أنا أنذر بدرس كتاب الله، هل يجوز أنها تعطيه لزوجها بيقرأ على الدرس اللي نظرت به؟
3: أيوه يجوز.
12: جايز؟
3: أيوه.
12: يلا شكرا.
3: عفو.
2: يا مالا. نعم اتصال آخر. مرحبا.
13: كيف حالك يا شايخ؟
3: الله يعافيك.
13: علي جزء على المرأة اللي يعني اللي ما تصلي بالولد تصلي على الولاد.
3: ما فهمت السؤال.
13: يعني القضاء قضاء.
3: لا المرأة التي هي نفساء في حال أيام النفاس الصلاة التي تتركها لا يلزم قضاءها.
13: الله سلام.
3: قال.
2: سؤال. مرحبا. مرحبا. انقطع الاتصال. زوجتي تعاني من المس ولا تصلي، كيف نعمل وبماذا تنصحنا؟
3: هو إذا في الغالب يمكن لها حالة نفسية يسير لها عند دكتور نفسي، ما بش يعني ما بش جني أو شيطان يسلطها الله على الإنسان حتى يتمكن من منعه من الصلاة.
2: نعم. سؤال. مرحبا.
14: سؤال سمحت.
2: تفضل.
14: هل يجوز الدفع الزكاة أو جزء من الزكاة للإبن مع علم أن حالة التعبان يعني؟
3: لا يجوز لا يجوز ولا يصح.
14: ها؟
3: لا يجوز ولا يصح ولا تصح الزكاة.
14: جزء منها يعني.
3: ها؟ كيف؟
2: جزء منها.
3: ولا فلس.
14: ولا زوجته ولا أولاده.
3: إلا زوجته إذا هو بينفق عليها لا ما يجوز له. لكن أولاده أيضا لا تصح لهم، لكن الزوجة إذا كانت مستحقة للزكاة في يمكن أن تعطى.
2: تمام. سؤال. مرحبا.
15: يا غالي اسمع معي سؤالين ثلاثة.
3: تفضل.
15: ما بلا أقول اسمع هو يصبر إن إحنا نعلق صور الشهداء مثلا، أنا بسرت حديث إنه أن لا يتم أدخل إن شاء الله البيت لا بصور
3: إلا إن شاء الله عيدخلوا.
15: وباقي سؤال ثاني هو عندما يقرأ واحد يدي معه ينذر مصحف لا روح جتة ولا لا روح أبوه بيوصلها لاي
3: بإذن الله عز وجل.
15: وباقي سؤال مهان دي اخترع السيارة مهان متاوم معاي
3: ها؟
15: مثلا نحن بينفع الناس في
3: أي عمل يفيد الناس أو يخدم الناس أو عبادة لله عز وجل يشترط في صاحبه أن يكون من المسلمين المتقين، ما له كافر عاده في حالته. فإذا كان الإنسان الذي قدم خدمة للبشرية يستحق الأجر فهو بشرط أن يكون مسلم متقي.
15: الله خير. السلام عليكم.
2: يا مال. سأل. مرحبا.
16: سأل الله بالعافية.
3: سأل الله بالعافية.
16: يا أخي إحنا في البيت أنا وزوجتي وما بنت، هل يصح صلاة جماعة؟ لا.
3: ضروري يجوا معكم رجال، أما صلاتك بالنساء جماعة فلا تصح.
16: يعني لا تصح.
3: لا. لا.
16: ضروري هنا بس جنبي أنا.
3: أيوة.
16: جزاك الله خير.
3: حياكم.
2: سأل. مرحبا.
17: ألو.
2: نعم.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: تفضلوا.
17: يا شيخ، كان في واحد يأذن واثنين شايلات في جامع، واحد يأذن والكلاب يصيحي، واحد يأذن وما يصيح، مش مع السبب؟
3: لا أدري. يا مال.
2: سهل، مرحبا.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: كيف حالكم؟
3: الله يعافيك.
18: يا أخي، لا عفر الله مرافق، يمكنني أعطي أول طلقة، بل واستعدت من السعودية وتركها 3 سنين والآن في لجع فيها، ما يلزم؟
3: يلزم إذا هي تشي تزوج فهو خاطب من جهاز الخطاب، تحتاج مهر جديد وعقد جديد.
18: مهر جديد وعقد جديد؟
3: أيوة.
18: إذا عاد الطلقة الأولى،
3: إذا عادها الطلقة الأولى وتبقى مع في طلقتين.
18: ايوه،
3: و
18: اللي
3: بيقولها
18: انا
3: هبل واتساب
18: ما
3: تحشاش، هو الذي كتبها في الواتساب.
18: ايوه كتبها بخط يده.
3: خلاص
18: وزيك تب خلعان، قلبي طالق خلعان،
3: ما تقع خلعان لكن تطلق.
18: ايوه اني طلقه.
3: نعم،
18: يا الله سابر، شكرا جزاكم الله خير،
3: وياكم
2: في امان الله. اتصال، مرحبا.
19: الو.
2: نعم
19: يا أخي، مع واحد يخطف من المسجد، كتب يخطف منها بس ما يخطفش من الكتاب، من اللي يدعو أنصار الله.
3: أيوة.
19: هل يجوز أن نصلي بعده؟
3: إذا الخطبة السابرة ما فيها إشكال، نعم. وإن كان إذا كان
19: قديمة، الكتب قديمة جدا، يعني يحدثنا واصل كل جمعة منها.
3: تمام، والخطبة الذي بيدعوها لما بيمتنع منها؟ ليش بيمتنع؟ ليش بيمتنع منها الذي بدها له؟ لماذا يرفض الخطاب بالخطبة الذي بدها له أنصار الله للمة؟
19: والله ما أدري، شكله من روحه.
3: ها؟
19: شكله حابين بدري.
3: إذا هو بيمتنع منها، من الخطبة الذي بدها له لأجل فيها ذكر لإسرائيل وأمريكا ونحو ذلك، وهو بيمتنع لأجلها، مع الفلعد يصلوا بعده. واضح؟
2: في امان الله. صار، مرحبا. وقف الراديو لو سمحت.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
20: كيف حالك؟
3: الله يعافيك
20: يا اخي. مش يتزوج بس اول مره؟
3: لا حول ولا قوه الا بالله.
20: كيف
3: ها؟
20: مش يتزوج بس اول مره؟
3: لا حول ولا قوه الا بالله. ما اشتهيت، ما اشتهيت.
2: في امان الله. اتصال، مرحبا.
21: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: الله يعافيك
21: يا اخي.
3: نابل
21: الالف عندنا ينزل واحد هي صدقة ولا بالله يقرأ قراء؟
3: ما فهمت.
21: ها؟
3: لم افهم.
21: الالف
3: ليش؟
21: يعني
3: نذرت
21: بألف.
3: نذرت بألف؟ ما هو كيف قلت؟
21: يعني نذرنا.
3: قل لي كيف قلت.
21: قلت يعني هذا الألف نذرت به، يعني غربت.
3: خلاص اديه، الذي إذا أنت نذرت بالصدقة ادي صدقة، إذا نذرت به في درس ادي في درس.
21: الله، يعني إذا أنا قلت صدقة صدقة منو
3: جاي
21: يدري؟
2: يلا اسمع. سأل. نعم، مرحبا.
22: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله عافيك.
22: من يا أخي معانا؟ أنا شايفي شي تزوج ابن 75 سنة ويطلع زواج.
2: سأل، مرحبا.
23: أيوه، أنا رضي يعني ملكي على واحد، صار يعني بالضحكة منهم، لكن هو بيض رفض أنه يطلق.
3: أيوه دنجي زوج. نعم، عقد
23: يعني مش هو
3: انه
23: على رضا البنت،
3: الا برضا البنت، وما يصح العقد الا برضاها.
23: قال هي بنتي راضي، ما كانت تدار انه عقد ابوها
3: عليه. ما بالله، ذا الحين المحكمة تخلصهم اذا مش هو راضي.
23: اها، وبو واحد يعني متزوج باربع، لكن اسمها بيضل كان، ولو يعني ما عبديش عندها بالاصل، هو حرام عليه.
3: مسألة بيطلقهن ما فهمت يعني وش بيطلقهن ورجع مع بيجي عندها ما فهمت ليش خلطتي السؤال.
23: ماشي بيطلقتها يعني النسوان الذي من بعده
3: الجديد.
23: ها
3: الجديدة.
23: أيوة
3: وهذه ما لها
23: مش يمطلقن جالسين لكن عندها لا لكن ما عبيش عندها وحرام.
3: لا مش شو حرام
23: حرام علي يعني احنا ما عبيش طريق.
3: لا مش شو حرام.
2: إذا ما زلنا معكم مستمعين في برنامجكم فتوى نذهب وياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
0: وقفة إعلانية.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري الزراء ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف. عطاء مصان وإحسان مستدام.
5: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة ما ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
6: مالك بتحاكي روحك؟
5: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
6: ها؟ مالش في الرياضيات أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: عدنا إليكم من جديد مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM، صوت الوعي والبصير، عبر التردد 98.7 98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشذر، حياكم الله سيدي من جديد.
11: حياكم الله.
10: كما نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100. اتصال، مرحبا.
12: ألو.
10: نعم.
12: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
12: ممكن
11: أسأل الشيخ؟ تفضلوا.
12: يا شيخ، بنت أخي كان على حاجة بالأسبوع وقد عقد عليها ابن عمي، بس وعلى حادثة توفى، هل عليها إن هي توجل؟
11: نعم.
12: يعني كانت توجل نفس ما توجل، ما قد دخلش عليها.
11: مثل المتوفى عنها 14 و10.
12: أيوة. وهل يجوز الصلاة والواحد مخزن ولا لا؟
11: لا ما يجوز.
12: أيوة، الشخص حلف إنه كان يراسل واحد، حلف لزوجته بالطلاق يمين طلاق إنه ما عاد يراسلها. في يوم من الأيام اكتشفت إنه عاد يراسل، هذا هل تعتبر طلقة؟
11: نعم.
12: يلا شكرا.
11: هلا.
10: سهل، مرحبا.
13: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
13: يا شيخنا الفاضل، ما قولكم في شخص عارف انه قاتل يعرفون، لكن يصلى عند القاضي ينكر؟ لا، ما تعب تعب الذي جنب المحابس، تعب القاضي، تعب الغرماء، تعب. ما رايكم فيه؟
11: وش السؤال؟
13: والسؤال الثاني،
11: ايش السؤال؟
13: يعني بالشخص هو عارف انه قاتل،
10: ايش السؤال؟ ايش تشتي يعني؟ ما نسوي، ما نفتيك فيه.
13: هو يصلح انه ينكر هكذا، عندي جسيم ناكر وداري انه هو الذي عمل الجريمة؟
11: لا ما يجوز.
13: ها؟
11: إذا هو داريف لا ما يجوز،
10: إذا كان ما قاله صح.
13: أيوة. ولا والسؤال الثاني، ما رأيكم في قاضي حكم واحد إعدام بسبب ضغوطات عليه وتهديدات بحجة إنه سينقذ فلسطينات؟
11: ما يجوز.
13: يعني نسي إنه يتعب في
11: المعاملة
13: في المبارك. ماذا تنصح القاضي هذا؟
11: لا يجوز له هذا.
13: أيوة، جزاكم الله خير.
11: بسم الله.
10: سال. نعم، مرحبا. ألو، انقطع الاتصال. نعم، اتصال آخر. نعم، مرحبا. ألو.
14: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
14: مين سأل لو سمحت؟
10: تفضل.
14: واحد معها 60,000 نوى بها زكاة، ومعها بنت مريضة يعني معوضون وحالتهم
11: أدوها لها زكاة.
14: ها؟
11: أدوها لها من الزكاة ولا ما فهمت معه؟
14: لا لا، هو الجهال يعني جهال المرأة هذا في بعد
11: والقاف
14: والمسموم
11: ويتوزك
14: اللي عندها علشان
11: لمهم لمهم.
14: ايوه بيتوها لمهم.
11: ما تصح
14: تشتيدي لبنت بنتها لان هي معوقة وجاهلة يعني ما بتحرك ولا نسمع، هل يجوز؟
11: لا ما يجوز، إذا الزكاة حقها ما يجوز لها.
14: لا لا ما شيلها، هو ردوها علشان توزعها.
11: تمام، ما دام شيلها هي لأولادها في جوز.
14: يعني يجوز تدي لبنت بنتها؟
11: أيه.
14: يا الله جزاك الله خير.
11: أياكم.
10: سلام، مرحبا. يا مرحبا.
15: ألو.
10: نعم.
15: سلام ورحمة الله.
10: سلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
15: اشتي نسأل الشيخ يا أخي.
10: تفضل.
15: حصل علي قبل عام 18 نطقت بهربت أحد زوجاتي.
11: نطقت بماذا؟
15: نطقت بني طالب.
11: أها طلقة.
15: وكرت طالب.
11: إيش؟
15: إنها طالب.
10: تمام، وبعدين؟
15: وقررت ذلك بعد 20 يوم وهي في بيت أهلها
11: بدون ما تتراجع.
15: نعم، ولحد الآن سنة وثمانية شهور. ما هل لازم؟
11: هي طلقة واحدة، لكن قد كملت عدتها وهي الآن بالنسبة لك أجنبية وأنت بالنسبة لها أجنبي، إذا تشتي تزوجك ولا تزوج غيرك؟
15: يعني تعتبر طلقة واحدة.
11: ايوه، لان الطلاق ما يتبع الطلاق، اذا الطلاق وقع ولم تتراجع ولا زالت في العده ولا بعد العده فما يقع شيء طلاق.
10: لكن المشكله دحين كملت العده ما عاد يزوجها.
11: ما عاد بلا خاطبنا خطاب، اذا تزوجها فتبقى ما في طلقتين.
15: لا صابر.
10: في امل. الله
15: يخليك.
10: سؤال، مرحبا.
16: الو.
10: نعم.
11: سلام السلام.
16: معنا سؤال.
11: تفضلوا.
16: ما رأيك يا شيخ في بعض الناس يعني المقيم حقنا، ألو
11: معك،
16: يعني المقيم حقنا حق الجامع يعني بيبيع الماء حق الجامع، يعني يوم بيديه للجامع ويوم بيقول لك يعني للفقراء والمساكين، وبعد ما يكمل اليوم هذا يقولوا في فرقونه من ألف يعني حق الفقراء والمساكين، يقولوا بعبي الجامع وهو بكافي الجامع، هو بكافي يعني يوم يوم الجامع ويوم له يعني للفقراء والمساكين، هل يجوز ولا لا؟
11: للفقراء والمساكين من هو بيدفع للجامع حق الفقراء والمساكين؟
16: هو بيبيع لأنه هو المقيم بيقول لك معها كرت من وزارة الأوقاف، يعني يقول لك إن معها كرت إنه مقيم من وزارة الأوقاف.
11: المفترض إذا هو للمسجد إنه لا يباع الماء ولا يعطى للفقراء والمساكين إلا ومع المسجد مقابل منه.
16: لا يا أخي هو بيقول لك لأنه
11: واضح
16: مش هو لا مقيم بس، يعني هو الجامع هو حق واحد ثاني، هو اللي عم بنا وهو الذي بنى بهال البير.
11: إذا البير وقف للمسجد، فلا يجوز أن يعطى المال للفقراء إلا ويعطى الجامع مقابل. سواء وإن كانت البير للذي بنى المسجد وهي حقه مشيل المسجد ما بلا بيدي للمسجد منها، فسابر إذا قال له يدي للفقراء يدي لهم. واضح؟
16: ودار يعني قال يدي يعني يدي يوم للجامع ويوم للمساجد.
11: نفس الكلام الذي قال لك بتقول به، أنت فهمت أنت ما قلت لك ولا لا؟ يلا فهم الله.
10: سؤال، نعم مرحبا.
17: السلام عليكم يا شايف.
11: عليكم السلام ورحمة الله.
17: ما بلا يا سيدي، معي بنتي زوجتها وجلست مع زوجها يمكن 4 سنين أو 5 سنين حتى تزوج انت المرات وبعدها جني يعني أجزع، يعني كان يهددها بالقتل ويهددها بالذبح ويهددها بالي، ما أضربت جعلها حيث لا شيء يا بنتي، قالت أبدا لو تذبحني ذبحيني، هو بالإطلاع مجنون كذو ما هو مجنون خالص بالإطلاع، هي وكيف زبت ما بحل
11: ما بلا القضاء،
17: ما في شيء
11: ما بلا القضاء
17: المحكمة.
11: أيوة
17: ولما أقعد مجنون خالص قبل 4 سنين عندي وصارب على بناتها وعلي وعليها وما بيتش ولا قلت
11: سوى القضاء.
17: يا الله كتب الله أجلك يا سيدي
11: أجل الجميع.
10: سؤال، نعم مرحبا. نعم.
11: بسك الله بالعافية
18: يا أخي. معاه واحد بيعترف إنه سرق على واحد 5000 وعاد رجع فاضي، وحين جت من الباب قال لي على المدرسة يدير بها نيات صاحبها.
11: ما بلا يديها له. ماشي ما بلا يديها له.
18: يعني مكنها يده.
11: يمكنها يده وسهل لو ما قال. يمكنه إذا قد وصلت عنده ولو ما قال له إنها من الذي في ذمته.
18: آه. أنا بقول عشان
11: ما صاحبها. ماشي ما دام داري منه صاحبها ما تبرى ذمته إلا بتسديده.
18: ولدت من صاحبها.
11: ها؟
18: ولدت من صاحبها.
11: إيش؟
18: تدمع.
11: آه ورثته.
18: ها؟
11: ورثته. يا مان
10: سال نعم مرحبا مساكم الله بالخير والعافية
19: الشيخ عبد الله حافظ الله
11: تفضلوا
19: يا شيخ عبد الله الناس دي عادة ما وجدوا تسرير القفر ويسرقوا لده من داخل البيت يعني على حالي حفل نقول لها لك يدو تنفطي يعني من كبيرة ولا ما أردو شنفيدنا
11: عليك إذ ماش
19: يعني لو ما يجي يكتب علي القهر ويشل علي لقام داخل البيت ويوضع القهر الثاني ويجي يكسره هل حوالي عفل رجد يعني وركزته من كبير
11: لا مه
19: قعدت لكن من كبير يعني هل يموتي لأنه
11: ما بيقول يا محمد
10: لو سويت ايش قصة انه لو لقاه ووضع
19: يا محمد خير الله يحفظك لأنه ذلك بيجي يكسر علي القهر ويسرقوا علي لدى ما تنزل سريحا بيجي سارك على يسرق لدى قلت انا لو لقى بظهر نكسر من قبل يعني افضل منه
10: يراقبه ولا لقاه يقتله
11: لا ما يجوز راقبه ودرى منه وبلغ به سواء فعل لك كاميرا
19: يا
11: راجل يا راجل يا
10: راجل يا مرحبا
11: مساك الله بالعافية
10: تفضل نعم
20: معنا سؤال عليك
11: تفضلوا
20: السؤال الأول هل يجوز يعني الجماعة واحد كبير وثلاثة مجربة حتى حرج غاله وحد يتكتب بهم ولا ما يجوز
11: يعني تصح صلاته لكن ما تصح جماعة تصح صلاته لكن مشي جماعة
20: السؤال الثاني عندما واحد يتي الوجه ويتي النعجنة وفي بيت الجزء والثانية قل يا أيها الكافرون هل يشبر يدي سورة بعدها ولا ما يجوز
11: يدي سورة بعد ما
20: بعد يا أيها الكافرون
11: المفروض أنه يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى أو ألهاكم التكاثر وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة سورة الإخلاص والمعوذتين هذا هو المشروع وإذا قرأ غيره نسبر
20: يعني
11: نسبر
20: الله يبارك فيكم
11: وفيكم
20: الله معكم
11: معنا ومعكم
10: سال مرحبا
21: ألو
10: نعم
21: السلام عليكم
10: السلام ورحمة الله
21: يا شيخ إذا واحد ما صلى الوتر إلا وقد أذن فجر يعني ما قام ما نبه له التلفون
11: يصلي
21: يعني يصلي وقد أذن
11: أيوة
21: وما عليه إثم
11: لا
21: ويعني إذا صليت القنوت وقدنا في الوتر وقدنا في القنوت قالت لنا صوت غلط وعدت من أوله هل علي إثم
11: لا ما بش إثم
21: باقي سؤال
11: تفضلوا
21: إذا واحد صلى اعتصام يوم الجمعة لحاله هل هو قالوا إنه إثم ما يجوز
11: قالوا ما ينبغي إن الإنسان يتعمد صيام يوم الجمعة بذاته ما بلا إذا هو صام أيام وصادفت الجمعة أو صام مثلا الثلاثة البيض وصادف أحدها الجمعة أو نحو ذلك ولا فهو ما الجواز هو جائز لكن الأفضل إنه لا يتعمد صيامه
21: بس هو
11: قضاء ما بش معنى
21: يلا شكرا
10: سهل مرحبا
11: سهل نور وعافية
20: كيف حالك
11: الله يعافيك
20: يا أخي كم زكاة الذي يركز هنا من قومه ويخذ كم زكاة
11: نصف العشر
20: ها
0: ان كان معنا مدينية ودعنا ركبنا منظومة
11: نصف العجر.
0: نصف العجر؟
11: نعم.
0: معنا المغرية يصل بعد ما يعزل ويسبزد يعزل عدل المغرية مصرة
11: السامع للأذان والذي في البلد يكفيهم أذان واحد ويقيم الصلاة وبس.
0: تعرفوا ويقيم غرب الصلاة.
11: نعم.

0: هي وزوجها مع يقيموا حدود الله التي أوجبها على الزوج وعلى الزوجة، في جوز أنها تفتدي، يجوز أنها تفتدي نفسها بأن تضع عنه ما أعطاها ويطلق، ترد لها الذي أعطاها ويطلق خل.
1: نعم.
2: سال مرحبا.
3: نعم.
2: إذا عتافك برنامج فتاوى.
3: أنا حرمت الأول وهم حرمت الثانية، حرام من يمشي.
2: أنت حرمت وطلقت؟
3: لا. حرام عادي يعني.
2: يعني يمين. أنت وحرم وما حرمت من يمشي؟
0: حرمت إن ما؟ ماذا حرمت؟
3: يعني إني أشيل حاجة وهي حرمت إني ما أشيلها.
0: الذي ما يمشي كلامه يدي كفارة احتياط.
3: يلا
2: سلام. سلام مرحبا. ألو.
4: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله عافيك. زنور. أيوة مزنور.
2: حياكم الله.
4: صباح الخير.
2: اتصال آخر مرحبا.
5: ألو.
2: نعم.
5: سمعتكم يا غريب الحين عندما بتقولوا لي العباء عندما يعزل يعني لا قسمع صلم جديد يعني في البلاد يعني أمام خلاص صلي على العباء.
0: نعم.
5: ما بيأذن العصر عندنا كيف نفعل يعني في غلق وجاني صلى الظهر وخلص بعد كل واحد يصلي ليلة أو ما بيت ما الله يعلم.
0: أذن
5: أذن في البيت يعني أيوة
0: ولا اطلع من فوق الجباء، اطلع من فوق الجباء وأذن للعصر، ولا خرج المسجد وأذن للعصر أنت.
5: لا
0: واضح؟
5: ما بيجوز يصلى يعني عصر ما حد يفتح الجامع.
0: أخرج أنت افتح الجامع وأذن
5: إن شاء الله
0: بإذن
5: الله خير.
0: بإذن الله.
5: الله معك.
0: أنا ومعكم.
2: استقبل آخر اتصال مرحبا. نعم. مالو. سلام ورحمة الله. تفضلوا. نعم. إيش؟ إيش سؤالك بنسمعك؟ نستقبل آخر اتصال مرحبا. نعم. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال للاتصالات، بقي قليل من الدقائق. فضيلة العلامة نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول: شخص معه زراعة جنب زراعتي وقد شفته وهو يسرق من زراعتي وينكر، هل يجوز أن أتبدل من مزرعته؟
0: لا ما يجوز. هذا السرق الأخذ ما يجوز الإنسان ولو قضى ما يجوز.
2: واحد بيطلبه منه يفعل حروز وبيسأله كم يتولى مقابله، هل يصبر يحدد لهم؟
0: نعم يجوز.
2: نعم. إذا رسالة تقول: إذا بإمام للصلاة في الجماعة خلف الإمام به واحد تخلى الصف بالغ عاقل بس الثوب حقه فيه نجاسة عينية بغير علمه نظر إليها بعد الصلاة، هل صلاته صحيحة؟
0: صلاته لا مش صحيحة، لكن صلاتهم صحيحة.
2: وهل صلاة المؤتمن الذي بجانبه وشماله إلى طرف الصف صلاتهم صحيحة؟
0: نعم
2: صلاتهم صحيحة.
0: نعم.
2: قال: إذا مش صحيحة المصلي متنجس عليه إثم نحو بقية المؤتمن، لكن
0: لا
2: ما بشي. الحديث صحيح من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يوم الجمعة 200 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
0: ما أعلم بهذا الرواية، أعلم أن الرواية الذي أعرفها أن من صلى على النبي 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 30 من حوائج الدنيا و 70 من حوائج الآخرة. والرواية الثانية: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى بها عنه 10 سيئات واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام.
2: نعم. رجل صلى وفي جيبه حاجة متنجسة،
0: إذا عاد الوقت باقي في يعيد الصلاة، وإذا خرج الوقت فإذا هي من النجاسة المتفق عليها المجمع عليها في قضية الصلاة، وإلا فما يلزم الشيء.
2: نعم. حكم عق والديه وشق لهم عندك خادمين؟
0: حكم العق والعقوق من الكبائر، وصاحب الكبيرة يدخله الله عز وجل النار ويحبط كل أعماله.
2: نعم. قال كنا نشغل ديزل ونتي نص العشر، وذا الحين كم نتي طاقة شمسية؟
0: نصف العشر
2: نفسها.
0: يعني بدي أن الناس يفهموا المسموح به، يعني الذي هو فيها العشر فقط، الذي فيها العشر هو ما كان مسكي من المطر من السماء أو كان من الغال ما لا بيفتح الوادي لعنده.
2: نعم.
0: هذا هو الذي ما يلزم فيها.
2: لكن قد خسر قد سوى شيء.
0: الطاقة طاقة مكلفة، طاقة نفسها، ولو ما عاد بيحتاج يدي لها
2: ما عاد بيتش ما كان بيدي ديزل.
0: هي يعني نفسها نفسها هي آلة مكلفة.
2: نعم.
0: تحتاج مواصير، تحتاج غطاس، تحتاج ألواح، كلها مكلفة.
2: نعم. ما حكم من يصلي في بيته برغم أن المسجد قريب؟
0: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا فيه، إذا ما معه عذر ما يجوز له.
2: إذا واحد شاف عورة طفل عمره 3 سنين أو 4 هل صلاته صحيحة؟
0: نعم.
2: أنا مخطوبة، رسالة تقول غصبا عني هل يجوز أتزوج؟ أنا رافضة وكل أسرتي ما غير أبي.
0: لا، الرضا من البالغة، المرأة البالغة لابد من رضاها، ولا فلا يصح عقد النكاح إلا برضاها.
2: هل القات محرم؟
0: القات ليس من المحرمات.
2: إذا واحد سبح في الركوع والسجود أقل من 3 هل تصح صلاته؟
0: نعم هي تصح، لكن يسجد للسهو، يجب عليه سجود السهو.
2: آخر سنة قرأت تقول إذا كان من مسؤولات صلاة التشهد الأوسط فهل تصح صلاة الفرد إذا نسي فيها التشهد الأوسط؟
0: إذا نسيها نعم، ويجب عليه سجود السهو.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، كثير من الرسائل بالمئات لا نستطيع أن نقرأها، وأيضا نعتذر منكم ونعتذر من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حصل الله عليكم سيد الكريم.
0: إليكم.
2: كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد علي هبان، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بشري مليوني غير مسبوق يلبي السيد القائد في جمعة التحذير والنفير بالعاصمة صنعاء والمحافظات، ويتوعد النظام السعودي.
1: حرب التصعيد المهجور.
0: الرئيس مشاط محياً الخروج المليوني المهيب للشعب، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. مجزرة دموية للعدو الإسرائيلي في النصيرات، 14 شهيداً وعشرات الإصابات منذ فجر اليوم في غزة.

0: موجات الرد الإيراني تدك قواعد أمريكا بالمنطقة، وبحرية حرس الثورة، ساعة الصفر اقتربت من المواجهة البحرية. بسم الله الرحمن الرحيم، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. إلى النظام السعودي وحماته في رسالة عاجلة واضحة حاسمة: لا مستقبل لكم في اليمن بالحرب والحصار والعداوة والاستكبار. وإلى الرأي العام الإقليمي والعالمي: هذا اليمن كبير بإنسانه، عظيم بإيمانه وأخلاقه ومرؤته وشهامته، وقد بغي عليه من جواره بعدوان وحصار دون وجه حق، حصار سعودي لا يماثله إلا ما يجري على غزة من حصار إسرائيلي. وما للسعودية وحصار اليمن؟ كلمة هتفت بها أجيال متعاقبة بالملايين، ملأوا اليوم الميادين واحتشدوا إلى الساحات في العاصمة صنعاء والمحافظات، من كبيرهم إلى صغيرهم، من كهولهم إلى شيوخهم وشبابهم وأطفالهم. ما للسعودية وحصار اليمن؟ بلد مسالم لم يكن منه عدوان عليها في أي يوم من الأيام، ولم يشكل عليها خطرا في أي مجال، لم ينافسها في نفوذ، ولم ينازعها في حدود، بل هي من تمددت وتوسعت على حساب أراضي اليمن. تاريخ مضى وهو لا ينسى، مع إصرار السعودية على تذكير اليمنيين بأحقادها وأطماعها ومؤامراتها، حتى تمادت في السنوات الأخيرة بعدوان شامل وحصار جائر لا يزال قائما حتى الساعة. وجاء زمن الطوفان فاصطفت هي مع أمريكا وإسرائيل، حين وقف اليمن مساندا غزة وفلسطين، وفتحت مطاراتها للطائرات الإسرائيلية للاعتداء على اليمن، ووقفت هي سدا أمام صواريخ اليمن تحاول إعاقتها حتى لا تصل إلى الكيان المحتل. وما احترمت هنة ولا خفض تصعيد، بل استمرت تستبيح أجواء البلاد تحليقاً وقصفاً وتدميراً متكرراً لمطار صنعاء الدولي، وتدخلاً في كل صغيرة وكبيرة وفي كل شاردة وواردة. ومن تناقضات الزمن أن مملكة لا تحمي نفسها وهي تحت الوصاية الأمريكية تريد فرض وصايتها على اليمن، وأعطت لنفسها الحق أن تتحكم في حركة مطار صنعاء وتحديد وجهات السفر، وتحرض على تفتيش السفن وتأخيرها عقابا للشعب اليمني ولتدفيعه فاتورة خياره الاستقلالي والسيادي. وبعد أن بلغ السيل الزبا وأبى العدو إلا الاستكبار، فقد هب شعب اليمن هبة رجل واحد وعلى قلب قائد واحد وقضية واحدة وهدف واحد: ليكسر الحصار أو تكسرت النصال على النصال. وعلى الله توكلنا، نعم المولى ونعم النصير.
1: نريد العدوان الفعلي.

0: استنفرت صنعاء أمانتها وطوقها العتيد لاحتشاد ملاييني فاق كل التوقعات على طريق فوض السيد القائد وعبر عن جهوزيته لمعركة فاصلة حاسمة مع العدو السعودي المجرم الأرعن حتى كسر الحصار واستعادة كل الحقوق اليمنية غير القابلة للمساومة.
1: نفير تدفقت سيوله وفاضت أمواجه غير المسبوقة، تحشدت الجماهير بالغضب والتحدي، الرايات مشرعة، الهتافات مدوية، الرسائل واضحة، اليوم تحذير للعدو السعودي المجرم، وغدا تحرير للمحتل من الأرض ولا تأخير. يعلو النداء هنا والتفويض للقيادة في صور متكاملة.
2: لا خدمه من بعد اليوم، حرب التصعيد والهجوم، الغضب اليمني العالم سجل في المدن العاصر.
3: ألم يقل القرآن لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله؟ فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحركها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موضع، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة.
2: نسمع من يقبل الخضوع، نسمع من يقبل الخضوع.
1: تداعى طوق العاصمة وسورها العتيد يكتشف السلاح، يؤكد أن جاهزية الشعب كاملة لمعركة فاصلة حاسمة. من بعد صبر الصبر وصمود الصمود قرر اليمنيون نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة، شاملة غير مجزأة، حقا مشروعا وأجلا مؤجلا. حان وقته وآن أوانه، دق ساعة الصفر في صفر، مؤذنة للظالم أن يرعوي وللطاغوت أن ينكفئ، وعدا موعودا ونفيرا جماعيا من شعب يتوكل على الله، وقائد يستعين بالله، وجيش يثق به ويعتمد عليه، وجميعهم يشدد المعادلة صفرية ولا مجال للحلول الوسط، لا الآن ولا لاحقا، ذلك أن الحرية لا تتجزأ.
4: نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم.
1: تستنفر صنعاء بزخم ملايني بأعلى صوت مسموع وبأضخم حشد مشهور فاق كل توقعات على طريق الثبات في صف غزة والرباط في الخندق الأول للأمة. لا بد لليمن من قطع أيادي الصهيونية الممتدة ومن قطع دابر أدوات الغدة في المنطقة.
5: بلغ السيل زباه وطفح الكيل مداه، اليوم يخرج الشعب اليمني في عموم اليمن ليقول كلمته، وغدا وبعده ليعلن قراره ويتخذ خياره. ولا عاصمة لآل سعود من طوفان اليمنيين. من العاصمة صنعاء، عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.
0: في يوم التحذير والنفير الغضب فوق مستوى الاحتواء، رسائل الجماهير لن نساوم في الحرية وحان الوقت للخلاص، ومن السبعين رسائل وفاء للسيد القائد بالأرواح.
2: حرب تصعيد وهجوم،
6: حرب تصعيد وهجوم،
2: ولا أحد نهب من بعد اليوم،
6: لا أحد نهب من بعد اليوم.
7: بعد انسداد الأفق وانغلاق الطرق للسلام، ولأن العبد لا يفهم إلا النار، خرج الثوار الأحرار براكين في جمعة التحذير والنفير، ليصبعوا العالم من حرقة وألم في يوم لا ينفع المعتدين الندم.
8: احنا صابرين عليه لنا أكثر من 12 سنة، واحنا صابرين مغلقين جاوعين بر وبحر وجو، إلى اليوم انتهى الوعد، لابد أن ننتزع حريتنا.
9: والله إن احنا ضيقين، والله ضيقين، ما لقينا حق الحب الزبادي ويحاصرنا، أقسم بالله لا ندخل له، ومرعين لقلمة السيد غني يصرح لنا وفرحنا أمزعجي بقلمتي.
10: والله أنقذ الشعب باقر لهم للرقاء لو قاتلنا حتى بالجنابي.
11: عيد كل الشعب ضبحنا من لا سلم ولا حرب، فنشتي حرب طاحنا توك الأخضر ويابس، ما نموت حنا ولا هم.
12: والله وأقسم بالله العظيم لو دخلنا لآل سعود حافي القدمين ولم يتخلم مننا رجل واحد،
13: وجاهزين لليوم هذا ومنتظرين لليوم هذا.
14: أقسم بالله إن إحنا معيدين عيد، إن إحنا لا نقلع عيونكم يا سعودية، يا محمد بن سلمة، اليمن اليوم، يمن اليوم ماشي على اليمن أمس، يمن اليوم ثانية،
15: أعلن الحرب على السعودية. والله لو تركنا الأرض والتهبنا السماء وأكلنا أوراق الشجر ما تخلفنا عنك يا سيدي. أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
16: والله لا نرويها الويل،
17: أتردون أن نستأذنكم في كل شيء؟ ولدنا أحرار وسنظل أحرار، ونقول للمستعمرين الجدد بوسائلهم خابت عملهم، نحن شعب يشهد لنا التاريخ.
18: حريتنا إيمان، حريتنا كرامة، حريتنا جزء من ديننا، حريتنا جزء من هويتنا.
19: هل مع ماذا الحرب؟ هل حرب؟ احنا لا نبالي بالموت، احنا خلقنا للحرب وللجهاد.
20: طبح الكيل، طبح الكيل يا علي سعود، نحن اليوم في ميدان 70 خلقنا أبناء الشعب اليمني لاستجابة لدعوة السيد القائد حفظه الله، لأن الشعب اليمني لن يستمر. وفوضناك يا سيدي عبد الملك، فوضناك
21: يا سيد حتى الماء،
22: قسما بالله ما نجعلكم تحاصرونا وإحنا موجودين، لو نطير إحنا وياكم ملح، والله العظيم لو نطير ملح.
23: حارس على الصفر وفوضنا، وإيش ما بدنا نسبر برا،
24: مشتاقين فوقهم، فوقهم مشتاق لدخلة السعودية.
25: كيف لكم أن تخضعوا شعبا وأن تجوعوا شعبا زاده العزة والكرامة ومشربه الحرية والإباء؟
26: أبعد من الشمس يا سلمان، استسلم، لا يسلم إبليس ما نخضع.
27: أخرجنا إلا لنعلن استعدادنا للحرب ضد هذا النظام العميل.
28: زين مستعدين نأخذ بظهر الشعب اليمني.
29: صبرنا فض ولا عد باقي صبر فينا، سنتحول إلى براكين وصواريخ إلى هذا النظام العميل وهذا النظام الخائن الذي دمر الشعب اليمني وحاصره 12 عام، لكن قربت زوالهم على أيدينا بإذن الله.
30: من يحق للسعودي أن يحاصر مطارنا وأرضنا واقتصادنا؟ من السعودي؟ من علشان يحاصرنا؟
31: إما سلاما وسلام، وإما حربا جعلناها كصلاة الجنازة لا أركوع فيها ولا سجود.
32: زيدنا إحنا تحت إشارة السيد القائد رضوان الله عليه، سلام الله عليه، سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الله يحفظه، جاهز للإشارة، جو بح فوق السحاب تحت الأرض.
33: من حضرتك لما تركع الشعب اليمني أو تحاصرنا، سنلقي لك درسا لن تنسى بإذن الله.
2: حرب التصعيد والهجوم،
6: حرب التصعيد والهجوم.
7: النظام السعودي المجرم أطلق النار على نعشه ولينتظر الغد، ومن 70 إلى سيد الأحرار والثائرين، أرواحنا لك الفداء ولك العهد بسحق المعتدين كما كان الأجداد في سحق المنافقين والمتآمرين.
34: إن رؤوسنا يا سيدي وقلوبنا وجوارحنا ودماؤنا ولحومنا فداء لك، نحن وأبناؤنا وأحفادنا، والله ويشهد الله على ما نقول أن ودنا أن لا تشاك شوكة وأن نقطع عربا عربا ولا أن يلالك من أعداء الله.
35: هذا الرأس فداك يا سيدي، فداك يا سيدي عبد الملك، ويشهد الله وملائكته أن احنا معك وفدان لهذا الشعب.
36: أنا يجعلنا فالوعد قرب، احنا فدا السيد تسليم مطلق.
37: جزال السيد
0: الشكر والتقدير لكلمته الذي جابها بالأمس التي كانت لنا شعلة.
29: وعليهم أن يفهموا أن كلام السيد كلام واقعي وكلام بعده أفعال، ونحن الشعب اليمني مستعدين للتضحية، مستعدين للشهادة، مستعدين أن ندوس على أناف آل سعود.
27: سحبنا خلاص، نفذ الصبر والآن وجب القتال.
1: نحن في يدك يا سيدي، مسلمون لك، لن نخضعنا أحد.
3: أمضي بنا، إنك على الحق، لكسر قرن الشيطان.
4: ولن نركع لهم لو أطبق السماء فوق الأرض.
5: مستعدين لبذل الغالي والرخيص،
8: وقد انتزع ثرواتنا ونتزع حقوقنا من بطونهم.
9: لو نقاتل الجن من دون البشر.
10: احنا مستعدين وابناءنا وارواحنا في سبيل الله وتحت رايتك
11: سيد القائد. صبرنا 10 أعوام من الظلم والعدوان والغارات والقتل تسليما لك وطاعة لك، ونحن اليوم خرج الشعب اليمني ليفوضك تفويضه المطلق، فأمر بنا ما تشاء يا سيدي.
12: حرب وسنكون صواريخ نافذة بإذن الله.
13: هؤلاء لا يفهمون إلا لغة القوة ولغة العنف، هؤلاء حمقى.
14: يا ابن النبي الهدي والوعي كنزك، على خطى طاها ونسلك طريقه، يا شعبنا لب الذي جاي عزك.
15: طبع الكيل قادمون لكم.
16: لن يبقى اليمني محاصر،
17: لن يبقى اليمني محاصر،
18: لن يبقى اليمني محاصر.
17: سنزيل العدوان الجائر،
18: سنزيل العدوان الجائر،
17: مطلبنا حق مشروع.
7: اذا اتخذ القرار وحانت ساعه الصفر والكلمه للميدان. لن نصل الى الانهيار ولن يستمر الحصار لاننا احرار. هذه العشود خرجت لتدشين فجر الغد، هو ليس الصبح بقريب، من ميدان 70 محمد الجبلي المسيرة.
21: تحذيرا للعدو السعودي وأسياده الصهاينة والأمريكان ونفيرا في وجوههم، شهدت مدينة صعدة طوفانا بشريا أكد أن الحرب الشاملة ستقابل برد لا يتصوره المعتدون، وأن الشعب جيش بيد السيد القائد.
37: لا حق المشروع، لا سلام يقبل بحضور يبني سعود البادئ عظم.
38: في يوم التحذير والنفير صعدة تفور غضبا بهدير الحشود. هذه الساحة الرئيسة زئير الأحرار، صرخة في وجه الهيمنة أن السيادة والقرار والثروة للشعب.
39: وستلعن الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
40: تجرأوا على الشعب اليمني فسيكون عاقبتها وخيمة جدا. سنأخذ حقوقنا بكل قوة، بكل إباء، بكل شموخ.
41: وأنا أقول لسيدي ومولاي بأننا جاهزون للرد في أي وقت، وأننا جاهزون لأي خيارات، وأننا مستعدون بكل دمائنا وكل أرواحنا.
42: ما حصل في الفترة الأخيرة من اعتداء على مطار صنعاء هو امتداد للعدوان السابق.
43: هل تقبلون باستمرار العدوان والحصار؟ هل ترضون بأن يستمر المجرم السعودي في نهب ثرواتكم؟ هل تقبلون بالوصاية السعودية أو غيرها؟
44: الشعب اليمني يختار، الشعب اليمني يختار.
38: هامات لا تنحني لغير الله تنتظر إشارة القائد لتلتحم بخنادق القتال. وحضور الناس اليوم استفتاء شعبي لدعم خيارات القيادة أيا تكن النتائج.
44: والنار ستخمدها النار، والنار ستخمدها النار.
45: رسالة لسيدي عبد الملك، نقول روسنا بدل راسك يا سيدي عبد الملك، واحنا تحت خدمتك، واي تعريف احنا مستعدين. وثاني رساله لآل سعود، نقول والله والله ان احنا بنحتاج حقوق. فوقنا من تحته، وان احنا بقى نحتاج نفك الحصار غصبا عنا.
0: صرخنا الموت لامريكا ولاسرائيل بعلى صوت، وبنلعن ابايبها ونلعن من تولاها.
1: اقول تفويض لك يا السيد القائد واعلان شامل للنفير العام.
2: حسابنا مع السعوديه عسير عسير. انا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء اولادي.
3: اولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم ياخذوا العبر والدروس من حياتهم في الحروب الاولى، كانوا يهربون منا وسراويلهم مبلله.
4: اقولوا يا سيدي، نحن من سنفديك بدمائنا وارواحنا ونفوسنا في سبيل الله.
38: هكذا تصنع التربيه الايمانيه والهويه الاسلاميه بالمجتمع. زخم التفاعل نابع من عقيدة تؤكد أن الحرية دين والثبات ثورة.
5: إسقاط الحقوق والاستسلام مما لا يمكن القبول به، واليمن عازم على خوض معركة الكرامة ضد الصهيونية وأدواتها، مستعينا بالله الناصر استنادا لعدالة قضيته ومشروعيتها. من محافظة صعدة على الشرقبي، المسيرة.
21: في أجواء صيف مرتفع الحرارة، خرج أبناء محافظة الحديدة في 317 ساحة مفوضين سيد القائد في معركة الخلاص الوطني وانتزاع حقوق الشعب اليمني مهما كانت التضحيات.
6: هذا الموج البشري الهادر بالحق وانتزاع الحقوق والكرامة والعزة الإيمانية في حارس البحر الأحمر، طوفان بشري حاضر مفوض للسيد القائد، يؤكد للعالم أجمع أن خيار شعب الإيمان والجهاد والحكمة هو التصدي للعدو السعودي بثبات أكثر وعزم أكبر وفاعلية لا حدود لها في الموقف والنتائج. في 317 ساحة خرج رجال حارس البحر الأحمر في يوم الله المشهود، يوم التحذير للعدو السعودي والنفير لانتزاع الحقوق والتأكيد المطلق بلسان أحرار الأمة في اليمن الحر العزيز أن السعودية لن يتمكن ولا أسياده ولا أذنابه من استعبادنا ومصادرة حقوقنا وحريتنا وكرامتنا.
8: ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى جاهزين بكل الخيارات الذي يتخذ السيد القائد حفظه الله تعالى، مستئنين بالله متوكلين على الله سبحانه وتعالى.
9: يعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء، لو يحصل ما حصل أننا أوفياء معك. وجه ونحن تحت إشارتك، تحت رهن إشارتك بإذن الله لاكتتاث هذه الغدة السرطانية التي تعبث التي تفسد في الأرض.
19: هذا الميدان ومن هذه الساحة المباركة نعلن جهوزيتنا واستعدادنا لانتزاع حقوق هذا الشعب اليمني العظيم الصامد.
6: وبعزم المؤمنين وإرادة المجاهدين التي لا تلين، خرج أبناء المديريات الشمالية في 190 ساحة استجابة لله وتلبية للسيد القائد يحفظه الله في مديريات القناوس، الزيدية، المغلاف، المنيرة، اللحية، الزهرة، الضحي، الصليف، وجزيرة كمران. وبحضور منقطع النظير خرج رجال القبائل في المديريات الجنوبية ومديريات الساحل الغربي، يتقدمهم كوكبة من العلماء ومتخرجي دورات طوفان الأقصى في 80 ساحة في مديريات بيت الفقيه، مدينة الحسينية، زبيد، الدريهمي، جبل راس، التحيتة، الجراحي، المنصورية. وبروحية إيمانية تترقب انطلاق معركة الخلاص خرج أبناء المديريات الشرقية يتقدمهم المئات من المتطوعين للجهاد في سبيل الله في 46 ساحة في مديريات باجل، المراوعة، برع، الحجيلة والسخنة، مؤكدين أن المعركة المرتقبة لن تكون نزهة للعدو السعودي، فاليمن العزيز بعون الله وبقيادته المؤمنة ومجاهديه وشعبه الصابر الثابت على الحق لن يقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة.
7: في يوم الله المشهود، يوم التحذير للعدو السعودي والنفير جهادا في سبيل الله، يخرج رجال حارس البحر الأحمر في 317 ساحة مستعينين بالله بكل مقومات الثبات وعوامل النصر. محمد معوضة، المسيرة.
21: أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بالخروج الجماهيري العظيم لأبناء الشعب اليمني في مسيرة جمعة التحذير والنفير، والتي جاءت استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وعبر الرئيس المشاط عن شكره وامتنانه للشعب اليمني على هذا الخروج المشرف والمهيب، قائلا: شكرا لشعبنا العظيم الذي خرج اليوم خروجا مشرفا تلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، روحي له ولكم الفداء. وأكد الرئيس في بيانه على الأهمية البالغة لهذه الاستجابة الشعبية والرسمية وما تحمله من رسائل قوية في هذه المرحلة، حيث أضاف: عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يمن الإيمان والحكمة رسميا وشعبيا، فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. وفي ختام البيان شدد الرئيس المشاط على الموقف اليمني الثابت والمدعوم بالإرادة الشعبية لانتزاع الحقوق، مؤكدا أن التحديات ستسقط أمام المطالب المحقة، واضعا معادلة واضحة للمرحلة المقبلة بقوله: إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي جاهزية القوات المسلحة بكافة تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إذا استمر الحصار على الشعب اليمني. وحذر اللواء العاطفي في تصريح لوكالة سبأ دول العدوان وتحديدا العدو السعودي ومن يقف خلفه في فرض الحصار من أن هناك خيارات مفتوحة للقوات المسلحة، مؤكدا الجاهزية العالية لتنفيذ أي توجيهات تتعلق بمعادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. أضاف: على العدو أن يدرك أن الشعب اليمني بات لديه قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض المعادلات، وأن اليمن الذي صمد خلال 10 سنوات الماضية وشهد لصموده العالم يستطيع بعون الله تعالى الصمود والانتصار خلال الفترة المقبلة. وأشار اللواء العاطفي إلى أن القيادة تدرك ما يعانيه الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار، وأن مثل هذا الوضع لن يستمر، مؤكدا أن كافة أبناء الشعب اليمني متحدون ومتماسكون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جانب القيادة لانتزاع الحقوق وإيقاف تدخل السعودي في بلادنا. اختتم الوزير العاطفي تصريحه بالقول: إن السعودي لا هدف له في اليمن إلا تنفيذ الأجندة الصهيونية والأمريكية، وأن السعودية أمامها خياران: إما رفع يدها عن اليمن وهذا ما سيحدث بفضل صمود شعبنا العظيم، وإما التوجه نحو التصعيد الشامل وهذا ما سيقابله اليمن العزيز من خلال يده الضاربة قواته المسلحة بالمثل، وستكون الخسارة للسعودية التي تعمل على تدمير اليمن، وهذا التدمير سيطالها عاجلا أم آجلا حتى تتوقف عن تدخلاتها في شؤون اليمن.

0: تقاطرت جموع المشاركين في مديريات محافظة صعدة في مسيرات جمعة التحذير والنفير، وفي حضورهم تأكيد التفويض لسيد القائد والاستعداد لحسم المعركة مع الصهيونية وأذرعها.
1: هدير صرخات تملأ الآفاق معلنة تفويضها المطلق لقائد الثورة في خيارات هي بالتأكيد كفيلة بإسقاط رهانات الأعداء وكسر شوكتهم وطغيانهم، وسبيل لنيل الحقوق واستعادة الثروات ونفض غبار الهيمنة والخنوع لأدوات الصهيونية العالمية. ذاك ما بدا جليا من خلال الحضور غير المسبوق للمشاركين في مسيرة جمعة التحذير والنفير في مديريات محافظة صعدة. والبدء من ساحة شهيد القرآن في المرازم لأبناء مديريات ساقين وحيدان ومران.

0: أهليها مديرية رازح في مناطق شعارة، بني صياح، الحجلة، بني القم وغربي الشوارق. وهذه مديرية منبه في الخميس، آل مقنع، نيد البارق. مديرية غمر في الجرشة، بقامة والرحمانيين. مديرية باقم في إسنم، وقهر بني الحارث، وساحة في حطاب بذات المديرية. مديرية كطابر في مركز المديرية، وساحة لأبناء حنبة وآل ثابت بذات المديرية. منطقة ذويب بمديرية حيدان في جهور، القضاة، بكيل تعشر، آل السميك، ساحة عفر، وساحة الحفوز المربع الغربي لولد عياش، مديرية مجز في ربوع الحدود، مدينة جاوي، ساحة لولد عمر وبني عباد، ساحة بني سويد، مديرية الحشوة في عضلة، الجفرة، أملح، ساحة مشتركة للحشوة وكتاف في العقيق، مديرية كتاف والبقع بمركز المديرية، أملح، مديرية آل سالم في السهلين، العقلين، والبرقة، مديرية بني بحر في الجمعة، عارو، الممجع، ساحة في مذاب بمديرية الصفراء، في مديرية شداء بمركز المديرية، ساحة المعاتق والنموش، مديرية الظاهر في بني سعد، العين، القهرة، والبة، بني ذهل.
1: الله أكبر، الله كبير، الله صغير، الله حلو، الله
0: كبير. قرآنيون يحملون رايات الجهاد وينضوون تحت لواء أعلام الهداية. أولوياتهم العيش بكرامة ونصرة المستضعفين وقطع دابر كل معتد أثيم. من محافظة صعدة، محمد الحمران، المسيرة.
2: خرجت 51 مسيرة جماهيرية حاشدة في جمعة التحذير والنفير في مختلف مديريات محافظة ذمار، تأكيدا على جهوزيتهم واستعدادهم لتنفيذ أي خيارات قد يوجه بها السيد القائد.
3: استثنائي وبحشود غير مسبوقة وبغضب شعبي هادر، أكد أبناء محافظة ذمار في جمعة التحذير والنفير جهوزيتهم واستعدادهم لخوض أي جولة قادمة وتنفيذ أي خيارات للسيد القائد، محذرين قرن الشيطان من مغبة التورط في مواجهة فر أسياده منها.
4: نصيحتنا للسعودية أن لا تتورط، قد تورطت من قبل أمريكا وإسرائيل وخرجوا مهزومين وخائبين بفضل الله.
5: طعبنا أمريكي وقد دعسنا بأنفال أمريكي وغيره.
6: لا
5: يزجوبه ولا يزجوب المرتزقة، يرجعون للوطن ولا قد أنذر الوعد من أنذر.
7: ونقول للسعودي الذي هو خادم خدام الخدم عبد أمريكا وإسرائيل أننا حذرناه وأنذرناه أكثر من مرة وأنه لن يتحكم بقوت الشعب اليمني ولن يتحكم بمطارته وأن المطار بالمطار والحصار بالحصار.
8: السعودي زيد ما أدينا له الفرصة الأولى والفرصة الثانية ما فات معها صلح ولا نفعنا الفرص، فالحين الوعد وعد بيننا الميدان.
9: الشعب قادم ينتزع حقوقه من كبدك يا قرن الشيطان، يا لسعود، يا عبدا لليهود والمسلمين.
6: النصارى.
10: نصيحتنا لآل سعود إذا كانوا يعقلون أمس سمعوا تحذير القائد واليوم يسمعوا تحذير الشعب وهذا الحشود. الحصار لن يستمر، ألا يدخلوا في مواجهة مباشرة مع الشعب اليمني. خسر الأمريكي وفر في معركته، خسر الإسرائيلي قبلهم والبريطاني. الشعب اتخذ مصيره، فك الحصار. لا يمكن أن نموت جوعا، إما أن نعيش بعزة وكرامة أفضل من أن نعيش في حصار وأن نموت جوعا.
11: ونقول للسيد القائد أن توجه، وإحنا عروا يا أبو هذا السعودي، والله والله يا سعودي لما عطفنا رؤوسكم منزل فلا تحسبونا شيعة الكرة. ونقول لسيدنا وقائدنا وحبيب قلوبنا وتجرؤوسنا، والله إن رواحنا وموالنا وبيوتنا وأنفسنا لك الفداء يا سيد الناس كلهم ويا تجرؤوس العالم كله.
3: إلى ذلك خرجت 10 مسيرات في مديرية جبل الشر، وخمس مسيرات في مديرية المنى، وخمس مسيرات في مديرية مغرب عنس، وأربع مسيرات في مديرية ظوران، وست مسيرات لقبائل مديرية الحدى. أكد الجميع فيها تفويضهم للسيد القائد في ردع المعتدين المصرين على تجويع الشعب اليمني.
12: أيدناك أيدناك
3: وخرجت قبائل مديرية عتمة في 11 مسيرة، ومسيرتان في مديرية وصاب العالي، ومسيرتان في مديرية وصاب السافل، ومسيرتان في مديرية جهران، ومسيرة لقبائل مديرية ميفعة عنس، وثلاث مسيرات لقبائل مديرية عنس. أعلن الجميع فيها مواصلة التعبئة العامة والنفير وإعداد العدة لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة.

0: لقد صدق الله القائل الأعراب أشد كفراً ونفاقاً. ففي الوقت الذي فيه فر الأمريكي والصهيوني في مواجهته مع شعب الحكمة والإيمان يتم بزج آل سعود ومرتزقتهم في الداخل لمواجهة شعب عظيم صامت أقر بعبوديته لله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يخضع لغيره. شرف الدين رحبي المسيرة دمى.
1: وشهدت محافظة الضالع خروجا جماهيريا غير مسبوق تأييدا للقوات المسلحة وتفويضا مطلقا للسيد القائد.
2: طوفان بشري يجتاح الساحات وهجير يماني يملأ الآفاق من معاقل الأحرار والبطولة في محافظة الضالع وتحديدا من دمت وجبن والحشا وقعطبة. خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة وغير مسبوقة لتضع العالم أمام حقيقة واحدة أن هذا الشعب يحمل مسؤولية تحرير أرضه كاملة وصون أمنه واستقراره وانتزاع حقه المنهوب.
3: قول للسيد القائد العلم عبد الملك بدر الحوثي أن احنا تحت أوامره ملبين لما دعانا له، والمطار بالمطار والحصار بالحصار، واحنا تحت توجيهاته في أي وقت.
4: تحدي والصمود، صمود اليمن الذي لم يزعزع فاليمن هي دولة لن تقهر دائما على مر العصور.
5: تلبية لدعوة السيد القائد نجدد العهد والولاء ومنفذين أوامره بالحرب الواحد.
2: المشاركون في المسيرات أكدوا الجهوزية الكاملة والاستعداد لخوض غمار المرحلة المفصلية مع العدو، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد في كافة الخيارات الاستراتيجية. والرسالة اليوم حاسمة للتصعيد الشامل في البر والبحر والجو لتدفع قوى العدوان ثمن غيها.
6: يا ملوك الكبر والعنجهية قد صبرنا للوسيط العماني باتفك الحظر ذي هذا بذية فرط صوتي وصلك في ثواني.
7: مقاتلين مع سيدي ومولاي عبد الملك بقنا الصغير والكبير حاضرين تحت الاستعداد.
8: إن الشعب اليمني لن يكل ولن يمل وسيحرر أرضه عاجلا أم آجلا، ومواقف الشرفاء لن ينالها الجبناء.
9: تلبية لنداء السيد ونحن نفديك يا تاج رأسنا، وبإذن الله أن هذا الخروج هو خروج النصر والتمكين وفك الحصار.
10: نقول لمحمد بن سلمان والنظام الحاكم أن التجويع وجوع الشعب اليمني بان خرجي من خروجه، إن صبرنا وطال الصبر.
2: لا شك أن ما بعد هذا الطوفان البشري الهادر اليوم ليس كما قبله أبدا، فهذا الاحتشاد التاريخي هو استفتاء شعبي ورسالة الإنذار الأخيرة للعدو السعودي وأسياده وأذنابه أن الشعب اليمني قد حسم قراره، فزمن الإملاءات قد ولى وبدأت مرحلة الفعل اليماني المقدس. من محافظة الضالع جميل المقرمي المسيرة.
1: خرج أبناء محافظة ريما في مسيرات جماهيرية حاشدة في مركز المحافظة والمديريات استجابة لدعوة السيد القائد لمواجهة العدوان وكسر الحصار.
11: بالله سنكسر الضال
12: في يوم التحذير والنفير وترسيخ معادلة الحصار بالحصار وإعلانا للجهوزية لأية حماقة قد يقدم عليها العدو السعودي خدمة للأمريكي والصهيوني، احتشد رجال ريما. في مسيرة تفويض وجهوزية وإعلان التحرك الجهادي لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة.
11: حرب تصعيد وهجوم،
13: نبعث برسالة المرئمة للقوات المسلحة، يكفي حصار، يكفي غطرسة، يكفي جوع. يعني هناك لحد الآن ما عاد الشعب اليمني صابر، ولا نعم لا هنا يكفي، ويعني نموت بالسلاح بدل ما نموت جوعا.
14: في جمعة النذير والنفير لنقول للعدو السعودي المجرم المتغطرس قارون هذا العصر بإذن الله سبحانه وتعالى أننا سوف ننتزع حقوقنا، حقوق الشعب اليمني، بقوة الله وبباس الله.
15: وهذه الرسالة التحذيرية الأخيرة، وبإذن الله لن يمر الأيام القادمة إلا وهناك علامات النصر في سماء الجمهورية اليمنية، وسوف نجعل العدوان يذوق أمر الأمرين.
16: فشعبنا اليمني يتحضر ويتجهز، وصبرنا بما فيه الكفاية، أما اليوم فقد طبع الكيل وخرجنا إلى هنا لنقول للعالم أننا سنقاتلكم، فوالله لو لم نجد إلا هؤلاء الأشجار لقاتلناكم بها.
17: الشعب اليمني يختار،
12: رجال ريمة وفي عشرات المسيرات الحاشدة في الجبيل وبني قبيبي وبلاد الطعام والسلفية ومزهر والجعفرية وكسمة أكدوا فيها الجهوزية والإعداد والاستعداد للمعركة الشاملة إلى جانب القوات المسلحة، مشددين على أن اليد الساعية لتجويع الشعب اليمني ستقطع، وأن خيارات الردع جاهزة وفق توجيهات السيد القائد.
18: نقول للسيد رسالتنا نقولها لك عبر هذا الزامل، نحن معك يا سيدي مهما كلفنا من الأمر، مهما كانت التحديات، والله لن نخونك ولن نتراجع قيد الملا.
19: إن كانت الحرب فنحن لها، وإن كان السلم فنحن له كذلك، فنحن حيثما تأمرنا ونحن في عين العدو جاهزون وأيدينا على الزناد.
20: اليوم هو يومنا، لبينا نداء وخرجنا أفواجا، وغدا هو يومكم، راهنوا بنا فنحن سندا وعونا. إن شئتم أن تجعلون من هذه العظام وقودا لتلك الصواريخ فنحن لن نبخل حتى بهذه الدماء.
21: والغضب اليمني والعار زلزل مدنا وعواصا، لن يبقى اليمني محاصر.
22: التحذير والنفير والحصار بالحصار، هكذا يؤكد رجال اليمن. فالاستعداد والجهوزية للحرب لن تكون تكلفتها أكبر من الخضوع والاستسلام، فإذلال الشعب اليمني غير وارد، يقول هؤلاء الرجال. من محافظة ريم عاطف المرشدي، المسيرة.
1: شهدت محافظة تعز مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار جمعة التحذير والنفير، استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية القتالية.
23: من بعد اليوم حرب تصعيد هجوم
24: على قلب رجل واحد. احتشدت تعز ولبى أحرارها نداء السيد القائد في جمعة النفير والتحذير.
23: المطار بالمطار، والنار استحمدها النار. يا سعودي يا جبان، يا عميل الأمريكان، يا سعودي.
24: ليوجهوا للعدو السعودي رسالة بأن أول الغيث ضربة أبها، وأن القادم أعظم والتالي يتبع. لسان حالهم يقول سنقاتل، وما لنا ألا نقاتل.
23: لن يبقى اليمني محاصر، سنزيل العدوان الجائر.
25: هذه الجمعة التي نوجه بها رسالة إلى النظام السعودي، إلى سلطة الأمر الواقع في نجد والحجاز، بأن يكفوا من التدخل في الشؤون اليمنية، بأن يعلموا أنه إذا كان بيتك من الزجاج فلا ترمي الناس بالحجارة.
26: خرجوا استجابة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى ولنداء السيد القائد عبد الملك بدر الدين حفظه يحفظ الله. ونقول للسعودي إنما أنت عبد خاضع خانع لأمريكا ولإسرائيل، وليس لك وصاية على الشعب اليمني.
27: نقول للسعودي لا يراهن على المرتزقة، من باع أرضه
20: لا يراهن عليه نهائيا، لا يراهن على المرتزقة. وأكيد أنه الذي لا يرضى أن مطاراته تضرب ويحاصر شعبه، فهذا إنسان باع نفسه وباع كرامته وباع شرفه.
0: والحق لن يعاد إلا بالقوة، والاستسلام جريمة من الجرائم في هذا الزمان، فعلينا أن نعي ما يلقى إلينا من القائد حفظه الله، وأن نكون صفا واحدا متماسكا لأجل الجيل الموجود والأجيال المتلاحقة.
3: ما لم تحققه أمريكا وإسرائيل في 10 سنوات الماضية، ما لم تحققه السعودية وآل سلول في السنوات القادمة.
4: يا سعودي يا خسيس، دم اليمني مصر رخيص.
24: حشد غير مسبوق في مركز المحافظة ومديرياتها، يعاهد الله ورسوله والسيد القائد بأنهم على طريق الحرية ماضون، وأن العدوان لن يستمر والحصار لن يدوم، فالشعب اليمني لم يركع للطغاة، فكيف بعبيدهم؟
5: ونقول للسعودي أن هذه الكرة لن تكون كسابقتها، أن هذه الكرة لن تكون كسابقتها، بل الشعب اليمني جاهز لأن يأخذ بالثار عن كل ما مضى،
6: ونحن على تم الاستعداد والجهوزية أن ننتزع حقوقنا، فالحقوق تنتزع ولا تهب.
7: نحن اليوم مستعدين للمواجهة مع العدو السعودي الأمريكي، ونقول للسيد نحن رهن إشارتك يا سيدي والخيارات القادمة إن شاء الله.
8: وأحذر المملكة العربية السعودية بأنه بعد هذه الجمعة ليس كما قبلها.
27: اليوم هذه من واقع الناس على أساس نواجهها السعودية والإمريكيين والإسرائيليين. جاه الله يا سيدي، جاه الله ذبحنا، جاه الله ما عبوش جاء عندك لسانا، ما عبوش من نفس الخوالف.
28: أنا أقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كلماتك أخجلتنا يا سيدي بالأمس، فوالله أننا نحن أرواحنا لك الفداء، أموالنا دماؤنا أنفسنا كل ما نملك لك الفداء يا سيدي القائد.
29: وتحذيرا لهم ونفيرا شعبيا.
24: إنه بيان تحذير وإعلان نفير وتأكيد جهوزية، وما بعد هذه الجمعة ليس كما قبلها، الحصار بالحصار والمطار بالمطار، ولا عدوان إلا على الظالمين.
29: يا سعودي يا قدار، المطار بالمطار.
24: في جمعة التحذير والنفير، ملحمة الإباء والصمود اليمني تترجم هنا بخروج شعبي واسع وكبير، يؤكد على خيار الحرية والكرامة على طريق كسر العدوان وفك الحصار. التصعيد بالتصعيد، والبادئ أظلم من محافظة تعز فضل النهاري. المسيرة
1: في البيضاء، وخلال مسيرات جمعة التحذير

تلبية لنداء السيد القائد يحفظه الله وتفويضا له في اتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حرية وكرامة الشعب اليمني. شهدت محافظة مأرب مسيرات شعبية حاشدة تحت شعار جمعة التحذير والنفير،

0: الله سنجتث الظالم آل سعود يد إسرائيل.
1: البداية من مديرية الجوبة، حيث خرجت مسيرة حاشدة لتجديد الموقف اليماني الثابت في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني ورأس حربته في المنطقة النظام السعودي ومرتزقته.
0: الويل لكم آل سعود، من غضب يا من الصمد،
2: صوّدنا صوّدنا
3: صوّدنا
2: صوّدنا
3: صوّدنا.
1: ومن سرواح الصمود بعث الجميع رسالة إنذار شديدة اللهجة للأعداء، مفادها أن سنوات الحصار والمعاناة لم تنل من إرادة اليمنيين، بل زادتهم بأسا وصلابة وجهوزية تامة.
2: سنجاهد أعداء الله،
3: سنجاهد أعداء الله،
2: لا أجمع من بعد اليوم،
3: لا أجمع من بعد اليوم.
1: ومن المربع الشمالي خرجت في مديرية مجزر مسيرة شعبية جددت التفويض للسيد القائد في اتخاذ كافة الخيارات لإنهاء العدوان ورفع الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة. المسيرات الشعبية امتدت أيضا لتشمل مديريات العبدية. ماهلية،
4: وإحنا سلاحك في يمناك.
1: حريب الكراميش، جبل مراد، بدبدة، رحبة، وآل جناح بحريب، والمحجزة بصرواح. أكد الأحرار فيها أن الحصار سيكابل بالحصار والتصعيد بالتصعيد، محذرين العدو السعودي من أن أي عودة للعدوان ستكابل برد يماني شامل ومنكل. الخروج الحاشد في مارب دعا القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، مؤكدا الجهوزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفد للجبهات بالمال والرجال ثمنا للحرية والاستقلال والكرامة. من محافظة مارب، عبد الله سقاف، المسيرة.
5: مسيرة جمعة التحذير والنفير في محافظات البيضاء في التقرير التالي.

0: هذا ليس حشدا عابرا، بل انذار شعب ضاق بالظلم ورسالة أمة سئمت التغطرس. فما إن دوى النداء حتى لبت القبائل، وكأن بين القلوب والواجب موعد لا يتأخر.
1: فوضناك فوضناك يا قائدنا، فوضناك
0: في البيضاء. امتلأت الساحات بالرجال، وكانت الرسالة بالغة الوضوح، وبقي على العدو السعودي أن يسقي ويذعن قبل أن يتجرع ثمن التغطرس والمكابرة.
2: ونعاهدهم عهد الرجال الصادقين في الميادين الذي قد جربونا في مواجهة أئمة الكفر من الأعداء الأشداء الذي هم عبيدا لهم، وعهدا علينا إن لا نطير جمعة في السماء أو نمشي جمعة في الأرض.
1: الشعب اليمني يختار حربا وحصارا بحصار، المطار بالمطار.
0: قبائل مديريات رداع ومن سرعة الاستجابة وزخم التلبية تقرأ قوة الإرادة، ومن اتساع الحضور تعرف حجم الغضب. وهنا تأكيد أن الشعوب الحرة لا تستسلم، والقبائل الأصيلة لا تتأخر عن الواجب.

0: وسندافع على أرضنا وعن ممتلكاتنا وعن مقدراتنا بكل ما معناه من قوة.
1: نقول لسيدنا إننا نحن فداله بدماءنا وأموالنا وأرواحنا وكل ما نملك.
2: رسالتي له اليوم أن احنا ولينا وإحنا جاهزين في أتم الاستعداد لأن ما يعني أراد أن احنا جاهزين.
3: نحن معه قلبا وقالب ونحن ذهن إشارته في أي خيار اتخذه نحن جاهزون.
4: قل له إنا معك قلبا وقالبا فاضرب بنا حيث تشاء.
1: القرار لك وإحنا مفوضينه لانتزاع حقوق الشعب اليمني من النظام السعودي.
5: حان الوقت وما قرر السيد نحن ندعمه وعونه.
6: وفي مربع مديريات البيضاء استجابة سبقت الزمن وحضور فاق التوقعات وموقف تجاوز حدود التعبير. لم تدع القبائل مرتين ولم تتردد لحظة، فكان الحضور بحجم القضية والموقف بحجم المعاناة. وهبت قبائل مديريات المربع الأوسط هبة رجل واحد، فامتلأت الساحة وارتفعت الرسالة واتضحت الدلالة. للصبر حدود وللحقوق رجال وللحرية والكرامة شعب يحرسها.

0: تمتلئ الساحات، يدرك الطغاة والمتغطرسون أن الظلم والتعنت قد شارف على الانتهاء. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
1: استنفرت قبائل الجوف في حشود غير مسبوقة تلبية لسيد القائد وإعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية.
2: في جمعة التحضير والنذير قبائل الجوف تخرج خفافا وثقالا وسط حزم الجوف في حشود كبيرة وغير مسبوقة إعلانا للنفير العام لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
3: السعودي بأنه إذا وضع نفسه عبد لأمريكا وإسرائيل فإن الشعب اليمني شعب حر، يأبى الظلم ويأبى أن يستعبد ولن يكون عبدا إلا لله سبحانه وتعالى.
4: من قبل على نفسه الوصاية ومصادرة قراره وقرار مصير شعبه وقبل بتوجيهات الغرب عليه لن يتمكن من تمريرها أو تنفيذها على الشعب اليمني.
5: وأنا أقول سيدي مولاي إن أبناء محافظة الجوف الشرفاء الكرماء جاهزين حسب توجيهاتك.
6: القبيلة اليمنية هي مواقفة امتداد لتلك المواقف المؤيدة والمناصرة.
7: فإننا في خندق واحد وفي مترس واحد ضد أعداء الأمة على رأسهم المملكة العربية السعودية.
8: قول للعدوان إنهم واهمون ومن وراهم واهم، والجوف لأهل الجوف تحت قيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.
2: وتأييدا للقوات المسلحة في معادلة الحصار بالحصار احتشدت قبائل المتون وخب والشعب والغيل في مسيرة حاشدة وغير مسبوقة تؤكد للسيد القائد أن أرواحنا قبل روحه ورؤوسنا قبل رأسه. وفي مسيرات مديريات المصلوب والزاهر والمطمة والخلق أكدت القبائل أن من يسعى إلى انتزاع حريتنا وحقوقنا المشروعة من السعودي أو الأمريكي أو أي كان سننتزع روحه من بين جوانبه.
9: نحن خلقنا أحرار وسوف نموت أحرار. فنقول لك يا ابن سلمان ارفع يدك عن اليمن، ونقول لأمريكا وإسرائيل ونذبها وذنبها بن سعود، هذا هو بن سلول ليس بن سعود، أن يرفع يده من أرضنا ولا نخيفنا وسننتزع أرضنا من اللي هو باسط عليها.
2: كما خرجت قبائل العنان والمراشي ورجوزة والحميدات في مسيرات حاشدة أعلنت خلالها جهوزيتها وتفويضها المطلق للسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية.
10: نقول لسيدنا أننا مفوضنا في كل الخيارات.
11: نحذر العدوان الصهيوني الأمريكي ونقول لهم أنهم قم واهمون.
12: يبني سعود البادي أظلم وسيأتيك الرد الأعظم.
2: في جمعة التحذير والنذير محافظة الجوف بكامل قبائلها وجميع أبنائها في الساحات قائلة يا سيدنا أنفسنا وأموالنا وأهلنا فداك، ونقسم لك قسما لا يعلمه إلا الله أنه لن يستعبدنا أحد، معك معك جوا برا بحرا، فاتخذ خياراتك وارسم مساراتك لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. من الحزم مركز محافظة الجوف محمد النوعة، المسيرة.
1: شهدت ساحات محافظة عمران خروجا استثنائيا للحشود الغاضبة استجابة للسيد القائد وتحذيرا للعدو السعودي.
13: هدنك من بعد اليوم حرب تصعيد وهجوم.
14: لا يجتمع التحذير والنفير إلا لأمر جلل.
15: الجهاد الجهاد
14: طوفان بشري في الساحة المركزية بمحافظة عمران قبل اكتمال الحضور. هطل غيث العزة والكرامة على الحشد الثابت لتشرق شمس تبارك جموع النصر القريب. مديريات الجبل، سفيان، بني سريم وخمر. الحشود هنا دلائل بركان يماني ثائر يعلن إنهاء عقود من الهيمنة والتسلط الخارجي على البلاد. وهذه مسيرات مديريات القفلة، بكيل السواد، ريدة وثلاء. الحشود تؤكد أن المملكة ستعيش فصلا طويلا من التنكيل وستعاني حصارا اقتصاديا لم يعهده شعبها المترف من قبل. المسيرات في مديريات المدان، صوير، السودة وشهارة تجدد التفويض المطلق للسيد القائد وتخاطب مملكة الشر: أنتم بدأتم وأشعلتم هذه المواجهة، ونحن بعون الله سنكتب سطرها الأخير.
16: يا ابن سعود البادر أظلم.
14: الحشود الهادرة في مديريات العشة، حوث، خارف وذيبين تؤكد أن الرد العملي على العدو السعودي واجب مقدس لكبح جماح المتغطرسين ولجم المعتدين. ساحات بليمة، السود ومسور مع ساحات بني عبد والأشمور هنا الخروج يثبت الموقف اليمني إزاء التعنت والصلف السعودي ويعيد تنصيب وتصويب الوضع.
17: مطلبنا حق المشروع، لسنا من يدبر الخضوع.
14: بكل المحافظات الحرة الأبية طوفان بشري يسير باتجاه واحد نحو الهدف الذي يحدده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
17: حربا وحصارا بحصار.
14: من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
1: وشهدت محافظة المحويت خروجا شعبيا حاشدا في مسيرة جمعة التحذير والنفير استجابة للسيد القائد وتفويضا مطلقا لكافة خياراته وقراراته.
18: في جمعة التحذير والنفير قصت الساحات بالحشود الكبيرة، ساحات امتدت من شرق المحويت إلى غربها ومن مدنها إلى ريفها وجبالها وسهولها. هنا المحويت في عاصمتها، الحشود مستنفرة بمواقفها معلنة التفويض المطلق للسيد القائد في كافة خياراته بردع المعتدين وكسر الحصار وانتزاع الحقوق المنهوبة وتلقين العدو السعودي العميل للأمريكي أقسى الدروس.
19: نحن سيوفك البتارة، نحن رجالك ونحن جندك، لن نخذلك بإذن الله وسنكون لك الفداء.
20: النظام السعودي ليس إلا أداة من أدوات أمريكا وإسرائيل.
21: قول لو أنهم لن ينفعوك أزيادك لا أمريكا ولا إسرائيل لأنهم قد جربوا مع هذا الشعب.
22: ومن الآن فصاعدا لا حوار ولا تساوم حتى يتم فك الحصار، وإلا فالحرب قادمة ونحن على تم الاستعداد والجهوزية.
18: أبناء الرجم وأحرارها هبوا لساحة التحذير والنفير بمركز المديرية وساحات أخرى ليؤكدوا للعدو أن خيارنا الحرية والكرامة والاستقلال، ولن نقبل بالعبودية لأدوات الصهيونية العدو السعودي.
23: يا سعودي يا مغرور.
18: الطويلة بمواقفها المدوية خرجت بحشودها ملبية دعوة السيد، مجددة تفويضه المطلق، داعية القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد والضرب بيد من حديد. وإلى مديرية الخبت وموقفها الهادر صدحت حناجر الأحرار بمواقف العزة في مسيرة حاشدة بمركز المديرية وساحات أخرى، مؤكدة أن من قدم آلاف الشهداء لحفظ كرامته لن يتراجع عن موقفه الديني والمبدئي والإنساني. وإلى شبام كوكبان شرق المحويت، حيث الموقف الثابت والرجال الأوفياء كان الصوت مدويا في مسيرة حاشدة أكدوا خلالها أن الشعب اليمني لم يخضع للعدو الأمريكي والإسرائيلي، فكيف بذنبهم السعودي؟
0: الشعب اليمني يختار
3: أمريكا الموت لإسرائيل.
18: واحتشد أبناء جبل المحويت في مسيرات عدة، أكد المشاركون فيها أن ما عجز عنه العدو الأمريكي والإسرائيلي فالسعودي عنه أعجز. إلى شواهق حفاش وجبالها خرج الأحرار بموقفهم في ساحات مختلفة تؤكد موقفها الرافض لمشروع الصهيونية في استهداف الأمة، وهو ما أكدته حشود ملحان في مختلف ساحاتها التي خرجت مفوضة للسيد القائد معلنة الجهوزية والإعداد والاستعداد لردع أذناب الصهيونية النظام السعودي. وإلى سهول المحويت في بني سعد امتد النفير لساحات التحذير والنفير بمسيرات مختلفة بادلت الوفاء للسيد القائد بالوفاء، وأعلنت التفويض والنفير العام لانتزاع الحقوق وتأديب الطغاة المستكبرين.
1: وفي محافظة حجة خرجت عشرات المسيرات غير المسبوقة مؤكدة النفير العام لمواجهة العدوان وكسر الحصار.

حشود غير مسبوقة تدافعت إلى مسيرات التحذير والنفير من كل مديريات حجة وعزلها إلى ميادين الجهاد. البداية من المدينة وفيها خروج شعبي حاشد مسلح حذر أذناب الصهيونية العالمية العدو السعودي من مغبة الاستمرار في الحصار الغاشم والعدوان الهمجي الأرعن، وأكد النفير الشعبي العام لكسر الحصار.

0: ديرياتك وحلان عفار ونجرته ووضرته وشرسه ومبينه والشغادره وبني قيس والجميمه والمغربه. خرجوا في مسيرات شعبيه حاشده اكدوا فيها ان اليمن لن يقف مكتوف الايدي امام الحصار السعودي الاجرامي، وجددوا التفويض المطلق للسيد القائد لاتخاذ كل الخيارات العسكريه لردع المعتدين وانتزاع ثروات اليمن المنهوبه.
1: الغرب اليمني العالم سيد الجيران وعواصم.
0: وخرج ابناء مديريات تهامه من عبسه وحيران وحرض وميدي في مسيرات شعبيه حاشده اكدوا من خلالها ان الشعب اليمني لن يتنازل عن حريته واستقلاله وكرامته، رافضين العبودية لغير الله والخنوع للعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي. وخرج أبناء مديرية مستبى بين الأمطار في مسيرات شعبية حاشدة أكدوا فيها أن اليمن سيتعامل مع إصرار العدو السعودي على الحصار على أنه حرب مكتملة الأركان، وسيكون الرد بالمثل حصار بحصار ومطار بمطار. وهب أبناء مديريات وشحة وقارة وكشرة وبكيل المير وخيرال المحرقة وكعيدنة وأسلم وقفل شمر في مسيرات شعبية حاشدة دعوا فيها القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، مؤكدين أنهم على أعلى درجات الجهوزية لكل ما تتطلبه المعركة من تضحيات، داعين الشعب اليمني إلى مواصلة الإعداد القتالي والتعبئة العامة والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة.
1: يا قرن الشيطان تمهل سوف ترى ما لم تتخيل.
0: وهذه مديرية المحابشة حيث خرج أبناؤها في مسيرات شعبية حاشدة توجهوا فيها بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على خطوتها الإنسانية في كسر الحصار، مؤكدين في الوقت ذاته أن ما عجز عنه العدو الأمريكي والإسرائيلي فالعدو السعودي عنه أذل وأعجز.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الموت أي حد، النصر
1: يا سعودي يا غدار. المطار بالمطار.
0: وشهدت مديريات الشرفين من كحلان الشرف والمفتاح والشاهل وأفلح الشام وأفلح اليمن مسيرات حاشدة تأييدا للقوات المسلحة اليمنية في ممارسة الحق المشروع في الرد على العدوان السعودي السافر، مؤكدين أن الشعب اليمني المسلم الغيور على دينه وأرضه لن يتزحزح عن موقفه الديني والإنساني حتى يكتب الله النصر والفتح المبين.
2: الويل لكم آل سعود، من غضبك يمن السموم، حتى وائل لا تنظر،
1: من يبكى اليمن الجمحى.
3: من التحذير والنفير الشعب اليمني خرج من الساحات ليؤكد تفويضه المطلق للسيد القائد فيما يتخذه من خيارات عسكرية لردع العدوان ولكسر الحصار. من محافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
4: خرجت في محافظة إب مسيرات جماهيرية حاشدة وغير مسبوقة في جمعة التحذير والنفير، جدد المحتشدون فيها تفويضهم المطلق للسيد القائد.
1: يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله
5: استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، خصت الساحات بحشود جماهيرية غير مسبوقة في جمعة التحذير والنفير، مؤكدة أن الحصار لن يخضع شعبا اختار الحرية والكرامة والسيادة نهجا لا حياد عنه. وفي محافظة أب جاء الحضور الشعبي تجسيدا عمليا لهذا الموقف ورسالة واضحة بأن هذا الشعب ثابت على خياراته، ماض في الدفاع عن حقوقه، ومستعد لتحمل كل التبعات في سبيل سيادته واستقلال قراره. وفي ساحة الرسول الأعظم بمدينة إب لم يكن الاحتشاد لمديريات الظهار والمشنة وريف إب وجبلة مجرد تجمع جماهيري، بل إعلانا صريحا بأن زمن الإذعان للحصار والتحكم بالموانئ والمطارات وشؤون الحياة قد ولى، وأن العزة والكرامة خيار لا رجعة عنه. وفي ساحات مديريات يريم والرضمة والسدة والنادرة وجبلة والمخادر والسياني وذي السفال، تدفقت الحشود في مشهد موحد حمل رسالة واحدة، أن الشعب يقف صفا واحدا خلف خيار الحرية والسيادة، رافضا استمرار الحصار وكل محاولات الإخضاع، ومؤكدا أنه لا يكون عبدا إلا لله، وداعما لمعادلة الردع التي عنوانها المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. أما في مديريات الكفر وحبيش وبعدان والشعر والسبرة والعدين وحزم العدين وفرع العدين ومذيخرة، فقد ارتفعت الهتافات مجددة العهد والثبات، ومؤكدة أن المرحلة مفصلية لا مكان فيها للتراجع، وأن الحضور الجماهيري الواسع يمثل تفويضا شعبيا للمضي خلف القيادة في كل الخيارات حتى كسر الحصار ومواجهة العدوان وانتزاع الحقوق.
6: والنار سيخمدها النار.
5: رسالة مدوية بأن الشعب اليمني عصي على الإخضاع وأن الحصار لن يكسر إرادته، مجددا عهده بالثبات خلف القيادة في كل خيار وموقف وقرار، ومؤكدا أن ما بعد هذه الحشود مرحلة مختلفة لن تكون كما قبلها. من ساحة الاحتشاد بمدينة عبد الواسع الهتار، المسيرة.
4: شهدت مديرية القبيطة بمحافظة لحج اليوم 3 مسيرات جماهيرية في جمعة التحذير والنفير، رفضا للعدوان والحصار وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية. رفع المشاركون في المسيرات شعارات البراءة من أعداء الإسلام أمريكا وإسرائيل، مرددين هتافات الغضب من جريمة استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي، مؤكدين استمرار الثبات والصمود والجوزية القتالية ومواصلة النفير والتعبئة العامة ورفض الجبهات بالمقاتلين والرفض لكافة أشكال العدوان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة. اليمن والسعودية في مرحلة مفصلية تكشف ملامحها ما بعد جمعة النفير والتحذير، حيث يترقب العالم قرار اليمن وما ستؤول إليه الساعات القادمة وفقا للسلوك السعودي.
7: أضلاع المعادلة تكتمل، القيادة والشعب والقوة والاستحقاقات المشروعة، في مرحلة مفصلية تدخل ساعات حاسمة تشخص فيها الأنظار لقرار اليمن بعد جمعة التحذير والنفير. في في جمعة التحذير والنفير احتشد ملايين اليمنيين على نحو غير مسبوق إلى جميع الساحات والميادين في استجابة منقطعة النظير، تلبية لنداء السيد القائد وتأييدا لمضامين خطابه التاريخي في استفتاء شعبي ينبض بصوت الإرادة الشعبية والدعم الحاسم لانتزاع الحقوق. والرسالة هنا ليست للسعودي فحسب، بل للعالم كله، أن الحرية دين والكرامة لا تقبل المساومة،
8: وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار، وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم.
7: بعد 40 من خفض التصعيد تملص فيها النظام السعودي من استحقاقات السلام وصعد فيها مع مشغليه عدوانهم الشامل على اليمن، ينتقل اليمن من الصبر الاستراتيجي إلى خيارات استراتيجية في مرحلة مفصلية وحاسمة ذكر بحيثياتها السيد القائد ووضع سقوفها وحدد خياراتها ومعادلاتها في خطاب تاريخي ما بعده لن يكون كما قبل.
9: لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح، نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي.
7: في خطابه الناري حسم السيد القائد الموقف برفض مطلق لاستمرار الحصار والتحكم بالموانئ والمطارات وحركة التجارة والمسافرين، عرى فيها نظام المؤامرات ورسم معادلات المرحلة، أدرج المنشآت النفطية والحيوية السعودية في بنك الأهداف اليمنية إذا تورط النظام السعودي في العدوان الشامل على بلدنا.
10: صاروخ فالك.
7: وفي جمعة النفير والتحذير تؤكد القوات المسلحة جهوزيتها وتحذر من استمرار الحصار، ملوحة بخيارات استراتيجية مفتوحة تنفيذا لما تقرره القيادة. مرحلة مفصلية إذن تدخلها اليمن والسعودية والمنطقة أمام ساعات حاسمة دخلت نطاق العد التنازلي وضيقت الهوامش الزمنية وهوامش المناورة والمراوحة في تنفيذ استحقاقات السلام. فهل ستذهب الأمور نحو المواجهة الشاملة أم الحلول الإجبارية؟ هذا ما ستحدده الساعات المقبلة.
4: سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على خطاب السيد القائد معتبرة أنه مؤشر على انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة تتقدم فيها السعودية إلى واجهة الصراع على خلفية دورها في الحصار والإجراءات الاقتصادية المفروضة على اليمن.
9: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا.
11: ركزت التغطيات الأمريكية والغربية على خطاب السيد القائد باعتباره مؤشرا واضحا على انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة تتقدم فيها السعودية إلى واجهة الاستهداف، بوصفها الأداة الأمريكية والصهيونية المباشرة في استمرار الحصار على اليمن وخنق اقتصاده وتعطيل موانئه وفرض إجراءات غير قانونية تستهدف إضعاف موقفه ومنعه من أداء دوره في معركة الأمة. وأبرزت وسائل إعلام غربية معادلة السيد القائد، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، معتبرة أن التهديد باستهداف المنشآت النفطية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة يعكس توجها يمنيا للرد على الدور السعودي في الحرب الاقتصادية والحصار، لا سيما مع استمرار الرياض في استخدام أوراق الموانئ والمطارات والتحويلات المالية والقيود التجارية خدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية. مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأت أن دخول اليمن بثقله في المرحلة المقبلة من المواجهة سيحول حربا يعجز ترامب أساسا عن إدارتها إلى نزاع أوسع ذي تداعيات كبيرة على أسواق النفط والتجارة الدولية. وأشارت المجلة إلى مفارقة تواجه الرياض بعدما حولت نحو 70% من صادراتها النفطية عبر ميناء ينبع هربا من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، لتصبح منشآتها وممرات تصديرها أكثر انكشافا أمام أي تصعيد في حال واصلت المملكة حصار اليمن وتصعيدها الاقتصادي والعسكري. اقتصاديا، رصدت بلومبرغ ورويترز ارتفاع أسعار خامي برنت وغرب تكساس بنحو 13% خلال أسبوع مع اقتراب برنت من 86 دولارا وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة ومخاوف استهداف البنية النفطية السعودية. ورأى محللون أن اليمنيين لا يخضعون لضغوط طاولة تفاوض حين يتعلق الأمر بكسر الحصار والدفاع عن سيادة بلدهم وحقوق شعبهم. وترافقت هذه التقديرات مع تقارير تتحدث عن بحث الرياض خيارات التصعيد في ظل ضوء أخضر أمريكي، تزامنا مع لقاء نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية برئيس الأركان السعودي في الرياض وإقرار صفقة تشمل نحو 20,000 صاروخ موجه للمملكة بقيمة تقارب الملياري دولار، بما يؤكد أن السعودية تدفع مجددا لتكون اليد التنفيذية لواشنطن وكيان العدو في مواجهة اليمن.
4: أصيب فتى من أبناء مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة إثر قصف مدفعي للعدو السعودي على المديرية. أفاد مراسلنا من صعدة بأن العدو السعودي استهدف بقصف مدفعي الفتى أمين العامري 15 عاما أثناء قيامه برعي الأغنام، ما أدى إلى إصابته بجروح.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك؟ خوفتنا.
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
5: أيوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: طيب الله أوقاتكم، أهلا وسهلا أيها الأحرار، أهلا بكم في هذه الفترة وهذه التغطية، هذه المواكبة أيضا المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. اليوم تاريخي بامتياز، كل ما فيه يعني يمثل نقلة نوعية على كافة المستويات، حشود غير مسبوقة، حشود تاريخية جاءت أيضا استجابة لخطاب تاريخي أيضا للقائد التاريخي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. لذلك كل هذه المواضيع وما يتصل بها أيضا من محاور ومن أيضا تفرعات ستكون كل هذه المحاور موضوعنا ومواضيعنا في هذه الفترة وفي هذه التغطية التي ستستمر بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمر هذا الليلة.

إذن هنا صنعاء، هنا اليمن، كل اليمن، هنا عاصمة الصمود وعرين الأسود. نحييكم مستمعينا الأكارم في هذا المساء الاستثنائي، في هذا المساء المفصلي من تاريخ الأمة اليمنية، بل في تاريخ الأمة العربية والإسلامية ككل. مساء الخير، مساء زئير الملايين التي اليوم دوت في ميدان السبعين وفي مختلف الميادين، الملايين التي رأيناها اليوم وهي تتدفق إلى ميدان السبعين بكل عزة وبكل كرامة وبكل تأكيد وبكل تفويض للسيد القائد في كل الخطوات التي يتخذها في مواجهة النظام السعودي، العدو السعودي ومن خلفه أيضا. لذلك تحية اليوم نبعثها لكل الأحرار، لكل الثوار، لكل الأعزاء، لكل أبناء الشعب اليمني الذين حرصوا على المجيء وعلى المشاركة وعلى أيضا أن يكون حضورهم فاعلا في الساحات وعلى قدر وعلى وعند مستوى أيضا الدعوة، دعوة السيد القائد يحفظه الله. نعم نعم يا أحرار العالم ككل، في محطة تاريخية حاسمة وفي منعطف سيادي خطير من مسار مواجهة الغطرسة الأمريكية والبريطانية وأداتهم الإقليمية القذرة المتمثلة في النظام السعودي، قصة العاصمة صنعاء اليوم وبقية المحافظات الحرة في عصر اليوم أيضا وصباح اليوم، في مسيرات مليونية بركانية حملت عنوان واحد: زلزل عروش المستكبرين. حرفيا وعمليا كان هذا العنوان وكان هذا الشعار جمعة التحذير والنفير كما تحدث السيد القائد وسمى هذه الجمعة. نعم لقد زحف اليمنيون كبارا وصغارا، كبار في السن وصغار، شيبا وشبانا، قبائل حرة وجيش، كلهم جيش شاركوا وجاءوا من كل حدب وصوب ليملأوا ميدان السبعين، ملأوا حتى الشوارع المحيطة به وحولوا العاصمة التي عرفت تاريخيا بأنها عاصمة الصمود، حولوها إلى لوحة عظمى، لوحة من فيها إجماع، فيها أو مملوءة بالتسليم المطلق للسيد القائد، فيها لغة الوعد والوعيد. خرج اليمنيون تلبية لدعوة الدين ودعوة الفطرة ودعوة الإنسانية ودعوة الوطن، واستجابة لنداء الحق الذي أطلقه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأعلنوا جميعا للعالم أجمع إن يمن اليوم ما بعد هذا الحشد، ما بعد هذا الحشد المرعب لن يكون أبدا كما قبله، كما جاء في خطاب السيد القائد أمس.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. أحرار.
1: نعم مستمعينا الأوفياء، مستمعينا الأعزاء، الحشود التي رأيناها اليوم والتي رأها العالم، والتي حاولت عدسات الكاميرا أن تحيط بها وأن تضعها في صورة واحدة، لكنها بكل تأكيد فشلت، لأن الحشود كانت على مدى العين، وحشود أيضا لم تمتلأ أو لم تستطع الساحة أن تستوعب كل تلك الحشود، ففاضت الساحة وامتلأت الشوارع المؤدية إلى ميدان 70 بالحشود. والصورة كانت تحدثت، أو عدد من الصور أيضا التي حاولت أن تحيط بكل الحشود وبكل من أيضا جاء الساحة بكل في زواياها. كانت تلك الحشود كانت كصواعق جهوزية صبت حممها هتافا صاخبا، هز العواصم والمدن وهز عروش المستكبرين. أولا، لقد زأر المحتشدون اليوم بمعادلات الردع الاستراتيجية التي أرساها قائدنا المفدى، وهتفوا بأعلى صوت: المطار بالمطار، والنار ستخمدها النار، الشعب اليمني اختار حربا وحصارا بحصار، وجملة من الشعارات والهتافات التي أيضا تعبر عن الغاية من هذا الخروج وعن الهدف من هذه

جوانب من رسائل الإنذار والتحذير بمسير وبمسير وبفرط صوت سيارة آل سعود الموت بمسير وفرط الصوت سيارة آل سعود الموت. الجماهير المحتشدة اليمنيون اليوم الذين حضروا في الساحات في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات ذكروا العدو السعودي، ذكروا الرياض بأن مآسي اليمن وحصاره أيضا الممتد لأكثر من 10 سنوات ومنع المرضى من السفر، تجويع العائلات عبر نهب النفط والغاز، كل هذه الجرائم وكل الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي خلال السنوات الماضية منذ 2015 وصولا إلى اليوم، هذه الجرائم لن تمر دون رد وعقاب بالمثل، فالسن بالسن والعين بالعين، والبادئ اليوم سيتجرع الهلاك والبادئ أظلم.

هجوم.

معنا إلى جانب من هذه الهتافات، وفي ذروة هذا الموقف التاريخي المشهود، الجماهير المليونية هي ردت الوفاء بالوفاء بعد أن أعلن السيد القائد يحفظه الله في خطابه المفصلي أمس أن نفسه وروحه فداء لهذا الشعب حتى لا يظلم ولا يقهر. الجماهير الملايين رددت بقلوب مؤمنة وبنفوس طيبة: فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك. ورددت أيضا شعار: وأرواحنا لك الفداء، متمثلين طبعا بموقف الأنصار الأوائل: لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. أيها الأحرار، لقد منح الشعب القيادة ممثلة بالسيد القائد يحفظه الله تفويضا مطلقا وغير مشروط لاتخاذ كل القرارات العسكرية والسياسية اللازمة لكسر الحصار ولدك الحصون، حصون الطغيان، لفتح مطار صنعاء وفتح الموانئ بالقوة واستعادة الثروات المنهوبة. على الصعيد الرسمي هناك التحام متكامل ما بين الجانب الرسمي والممثل بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة، وهناك التحام أيضا والتفاف من قبل الشعب والقيادة أيضا والقوات المسلحة اليمنية. التحمت القيادة السياسية والعسكرية بهذا الطوفان الشعبي الثائر. رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط أطلق بعد الخروج المليوني اليوم، أطلق تحذيرا يعني نقول شديد الرمزية عقب المسيرات المشرفة، قائلا وبعبارات واضحة، بعبارات تزن الجبال، بالقول: عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يمن الإيمان والحكمة رسميا وشعبيا فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء، مؤكدا أن معادلة الكرامة وهي إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. وعن عرين الأبطال، تقدم وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ليعلن الاستنفار الكامل والجاهزية القتالية العالية لكافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة لتنفيذ خيارات القيادة، موجها صواريخ اليمن ومسيرات اليمن نحو كبد الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن السعودية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما رفع يدها عن اليمن وإيقاف التدخلات الصهيونية الأمريكية، وإما التوجه نحو تصعيد شامل سيقابل بمثله، مردفا بالقول إن هذا التدمير سيطال السعودية عاجلا أم آجلا حتى تتوقف عن غيها.

0: إذا نعود لكم مستمعين لنا كارم على الهواء مباشرة، وفي هذه الأثناء يشرفنا ويطيب لنا أن نستضيف الأستاذ القدير سعادة السفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية، حياكم الله. أهلا وسهلا سيد الكريم. اليوم كان يوم تاريخي، جاء بعد خطاب تاريخي للسيد القائد أمس. بداية تعليقكم على هذا الاحتشاد وعلى هذه الاستجابة الواسعة سواء في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين. فما كان خطاب الأمس مفصليا واستثنائيا كان خروج اليوم الخروج الشعبي الكبير وغير المسبوق أيضا كان مفصليا واستثنائيا في العاصمة صنعاء كما في عدد من المحافظات والمديريات، عشرات بل مئات الساحات التي خرجت وكلها كلمة واحدة اختصرتها في شعار فوضناك للسيد القائد حفظه الله في إطار المرحلة الجديدة، حركة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني بالقوة وليس بالمفاوضات بعد 4 سنوات من حالة لا حرب لا سلم التي للأسف الشديد لم تؤدي إلى انتزاع حقوقنا ولم يلتزم بها العدو السعودي.
0: نعم.
1: اليوم هذا الخروج الكبير هو أعطى أكثر من رسالة، رسالة التطوير ورسالة التأييد، تأييد المسار الكبير مسار التصعيد، وأيضا إثبات بأن الجبهة الداخلية في حالة من التماسك الكبير وفي حالة من الجهوزية العالية وفي حالة من الاستعداد لكل ما تتطلبه هذه المرحلة، وهي مرحلة حساسة ودقيقة لعودة إلى حرب شاملة في بعض التقديرات إلا يرعوي النظام السعودي ويقدم الحلول المطروحة والمتوافق عليها في إطار ما يسمى بخارطة الطريق وفي إطار اتفاق الهدنة في الموقع في إبريل 2022.
0: نعم.
1: المسار الكبير هو مسار تصعيدي، ولهذا الشعب اليمني هنا يقدم هذه الرسائل وأوافق بأنه كما انتصر بمواجهة الإدوار السعودي العديد على مدى 8 سنوات وصمد بهذا الشكل الذي شهدناه العالم وأيضا أحبط كل أهداف الإدوار على بلادنا واستعاد من المبادرة وطور من قدراته العسكرية وأيضا بعد أن اشتركت قواتنا المسلحة في معركة بحرية كبيرة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي ذات اليوم من حق هذا الشعب أن ينعم بحريته بكرامته بسيادته باستقلاله، ولا يمكن أن يكون ذلك فيما هذه الإجراءات الضالة بحق شعبنا فيما هذا الحصار فيما مصادرة السيادة اليمنية عبر التدخلات السعودية والعملة السعودية. هذا الواقع لم يعد مقبولا ولا يمكن أن يستمر، وهذه المعركة هي معركة في الخلاص من كل تبعات العدوان على بلادنا ومن كل هذا الواقع الذي يريد أن يجعل منه السعودي حالة مستدامة بحيث تبقى اليمن تحت العيمنة تحت الوصاية وخارجة عن معادلات الفعل والتفاعل مع العالم.
0: نعم. طيب سعادة السفير، يعني ركز خطاب السيد القائد أمس وتابعنا أيضا جاء اليوم في تصريح وزير الدفاع، وكان التركيز على معادلة واضحة أنه المطار بالمطار والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار، ومع تحديد منشآت النفط والطاقة السعودية كأهداف مباشرة للاستهداف والقوات المسلحة اليمنية. من الناحية السياسية والاستراتيجية كيف تقرؤون تداعيات هذه المعادلة، يعني على مستوى حتى الأمن الطاقة الإقليمي في حال يعني أن العدو لم يتوقف أو لم يستجب يعني ولا زال متعنت، هل تعتقدون أن العدو السعودي سيأخذ بهذا الإنذار الأخير بجدية ولا أنه يستمر في الرضوخ للضغوط الأمريكية؟
1: يعني من الناحية السياسية والاستراتيجية، أولا هذه المعادلة تضع اليمن في حجمه الطبيعي في الحجم الذي يجب أن يكون عليه اليمن، الحجم السياسي والحجم الفاعل في إطار الاستفادة من جغرافية سياسية من مولده البشري الكبير من تاريخه من حضارته من العمق القبلي المناهض لعبودية الاستعباد، ومن الموقع الجيوسياسي الذي كان وما يزال نعمة وإن كان في ضمن العهود السابقة كان نقمة على اليمن. اليمن يقول بأنه ندم بالسعودية، هذه السعودية ونظامها الذي تعامل مع اليمن دون أن يقود الماضية باعتبارها حريرة خلفية لا أكثر.
0: نعم.
1: وصادر القرار اليمني برغم أنه كان هناك نوعا من السيادة والاستقلال الإطار الشكلي، لكن الكل يعرف بأن السعودية كانت تتحكم بالشأن اليمني، تتحكم في قراره الداخلي وتتحكم في علاقاته الخارجية. واليوم مع العدوان السعودي الأمريكي ومع هذا الحصار الجار بعد التحكم في السيادة اليمنية بشكل يجعل الدولة اليمنية منقوصة منقوصة التعريف، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تسمى دولة وأن يعترف بها العالم وهي مصادرة وسيادتها مصادرة على هذا النحو. وبالتالي الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد، الموانئ بالموانئ، المطارات بالمطارات، استهداف المنشآت النفطية السعودية ليس لمجرد العدوان أو رد العدوان فقط، ولكن من أجل تثبيت معادلة جديدة وقواعد اشتباك جديدة. بعد ما طالبنا إنهاء العدوان ورفع الحصار بهذا المعنى، ولكن أيضا بما يؤدي إلى تثبيت سيادة اليمن على أجوائه وعلى بره وبحره، السيادة المطلقة والاستقلال التام والشامل. صحيح سوف في مسار تدريجي وتصاعدي، لكن هذا هو الهدف المرسوم في إطار المسار الذي أعلن عنه السيد القائد وأكد عليه يوم أمس بلغة واضحة صريحة لم تعد تقبل التأويل ولا تقبل الجدال أو النقاش.
0: نعم.
1: هذا هو المرض الاستجابة السعودي، وجاء مؤتمر اليمن وجاء بحث عن حل، فالحلول المتاحة لم يعد تعد محل التفاوض. هناك حلول يمكن أن يتعامل مع السعودي من خلال حزمة واحدة. والسيد يحفظ الله تكلم عن ملفات مترابطة إنسانية واقتصادية كان يمكن أن تكون قد نفذت خلال فترة العدلة الطويلة، ولكن السعودي لم يلتزم بها. اليوم يريد أن يفاوضنا على جزء من هذه الحقوق المشروعة، ونحن نتكلم عن حزمة من الحقوق المشروعة للشعب اليمني في الحد الأدنى، حقوق ذات طابع إنساني واقتصادي. إن كان السعودي جاهدا لها فهذا يمكن أن يكون أن يخفف من مسار التصعيد، ونقول كفى الله عن المؤمنين القتال.
0: نعم.
1: فلا يبدو أنه في واردة استجابة، بدليل أنه اليوم عندما يعلن عن طريق الأردن أن هناك طائرة جاهزة للتعامل مع مطار صنعاء الدولي، هو من باب الالتفاف والخداع وتجاهل الحقوق الطبيعية وتجاهل الواقع الجديد الذي بات عليه اليمن. ويريد السعودي أن يديد ظهره لهذه الحقائق مستندا إلى الدعم الأمريكي والبريطاني والدولي، وأيضا إلى أدواته المصدقة الذين ما زالوا قفازة في الإطار الإعلامي على الأقل، يتم تحريفهم لوضع مسار مختلف عما يجب أن يكون عليه الحال.
0: نعم. هنا السؤال، يعني
1: المعادلة هي أن إما وعدنا أكده الرئيس المشاهد ما كان إما حقوق للجميع أو لا حقوق، الأمر واضحا وصريحا، ولم يعد هناك من يقبل التراجع.
0: نعم. طيب، حول ما أشرتم إليه سعادة السفير، يعني في موضوع يعني ما تم الإعلان عنه مؤخرا، مثلا بالخطوط الأردنية، يعني أنتم اعتبرتوها على أنها مناورة سياسية ومحاولة لامتصاص الغضب اليمني، هل هي يعني نعتبرها كذلك، ولا عجز من النظام السعودي عن تقديم حل شامل، أو تفهم أيضا في سياق آخر؟ يعني لأنه الآن يعني حتى على مستوى المرتزقة وبقراءة ردود الفعل مش هم يعني ما همش راضين حتى على هذا الطرح، يعني وهذا ربما شيء متوقع.
1: يعني هم يريدون أن يضعوا سردية بأن في مشكلة إنسانية في اليمن
0: وحاولوا يحلوها،
1: ممكن حلوها من خلال رحلة اتفق عليها يعني عبر مطار صنعاء الأرض، وهذا عودة إلى ما قبل التطورات الأخيرة.
0: نعم.
1: على أنهم يريدون أن يتعاملوا مع مطار صنعاء وما حصل لنا في إطار العدة الإنسانية، من تحت على وجهات جديدة الثلاث ويغلق هذا الملف ونبقى في نفس الدوامة، بمعنى ليس لنا حق في أن نحرك وجهات جديدة وليس لنا الحق في أن نستخدم طيران كأي دولة مستقلة، لأن حتى نتعامل مع دول العالم بلا في ذلك إيران. وكأن المشكلة فقط هي حصار الحصار هي مطار صنعاء، أن الحصار هو حصار شامل على مطارات اليمن بكلها، على موانع اليمن بكلها، على المنافذ البرية. هذا الحصار هو الذي أدى إلى هذا الواقع الاقتصادي الذي يعانيه قبلنا، وهذه المعاناة الكبيرة التي هي معاناة لم يصل إلى الشعب، على الشعب الفلسطيني. وهنا كان حديث السيد خالد يحفظه الله عن الدور السعودي في اليمن وفي المنطقة، وأنه يشبه إلى حد كبير الدور الإسرائيلي، ولكن نحن لن نقبل أن يستمر هذا الاستعداد من الجانب السعودي، ولن نقبل بتجزئة الحلول. هناك على الأقل حزمة من الحلول تتعلق بإنهاء العدوان ورفع الحصار كليا وتحريك ملف المرتبات بشكل مباشر وليس بمجرد وعود. عندما تأتي السعودية بهذه الحزمة من الحلول التي سبق التفاهم عليها في مطار ما يسمى بخارط الطريق، هذا على الأقل قد يقبل به اليمن وقد لا يقبل، يعني لا أقول أنه لكن على الأقل هذا سيعني أنه ما سجدية من جانب الرياض في التعامل مع استحقاقة الشعب اليمني. على ذلك فإن الأمور تتجه إلى التصعيد، والسعودي للأسف الشديد لم يتعظ من الدروس وما زال يتلاعب بالوقت ويتلاعب عن طريق أدواته. وما هذا الإعلان عن هذه الطائرة الأردنية إلا دليل على السلوك السعودي في التعامل مع المشكلة اليمنية، وأنه ما يزال بعيد كل البعد عن واقع الاستجابة لمطالب شعبنا. ولهذا من الواضح جدا أن الأمور تتجه إلى التصعيد يوما بعد آخر، وربما أقول ساعة بعد أخرى.
0: طيب، وكنت أنا أريد أن أسألكم سعادة السفير في هذا الجزئية، أنه السيد القائد أمس في خطابه يعني في جملة شهيرة قال ما بعد الغد لنا موقف وخيار وقرار ما بعد مسيرات اليوم، وتحدث على أن الملف الإنساني هو مرتبط يعني على مستوى الملف المرتبات والمطارات والموانع هي حزمة واحدة لا تقبل ممكن التجزئة يعني. ولذلك أنتم تحدثتم عن السيناريوهات والسيناريوهات المتوقعة للأيام القادمة أو ربما للساعات القادمة في حال يعني واصل الطرف الآخر، واصل العدو السعودي في تعنته وفي خنق اليمن اقتصاديا، وأنتم تتوقعون أنه ربما انفجار وشيك للمواجهة العسكرية الشاملة ومشكلة أو فرصة أو نقول فرصة للحل قد تكون غائبة. ولهذا في هذا الجزئية ومن هذا المنطلق ونختم هذا اللقاء سعادة السفير، حديثكم للمستمع اليمني الذي منهم من شارك والجميع حرص على المشاركة سواء في صنعاء أو في مختلف المحافظات، بناء على هذه السيناريوهات ما حديثكم للمواطن ونحن سندخل مع العدو في مواجهة شاملة؟
1: نعم سيد القائد حفظه الله، يوم أمس كان واضحا وربما كان أول مرة يقول أن رد القوات المسلحة اليمنية لم يكن بحجم تطلعات الشعب اليمني
0: على مطار أبها.
1: نعم. تكلم عن استهداف مطار أبها وقال أن المعادلة المقبولة الشعبية هو المطار بالمطار ومطار صنعاء الدولي مقارن مطار الرياض. ولكن أراد السيد أن يعيد الأمور إلى الشعب لكي يفوض القيادة بالخيارات القصوى، واليوم كان هذا الخروج الكبير يؤكد بأنه ذلك الشعب اليمني لم يعد يقبل تصعيدا محدودا ولا حلولا جزئية، ولكنه بات على أهدة الاستعداد لتحمل أي تبعات أو تداعيات لمواجهة شاملة. وكما أثبت الشعب اليمني ثباته ووقاعه وصموده طيلة السنوات الماضية، فهو بلا شك يريد أن يصل إلى معركة الخلاص ومعركة الاستقلال الثاني، لأن هذه الإجراءات التي يقوم بها العدو السعودي هي إجراءات دولة احتلال ليست إجراءات طبيعية إطلاقا، هم يتعاملوا معنا وكأنه تحت الاحتلال السعودي في زمن لم يعد هناك دول تحت الاحتلال سوى فلسطين المحتلة، ولم يعد هناك دول الاحتلال في العالم سواء الكيان الصهيوني. هل نريد السعودي أن يكون بمستوى هذا الكيان الصهيوني؟ وإذا نحن جاهزين بالمواجهة مع هذا الاحتلال بهذا المشنع وجاهزين لمعركة الاستقلال والخلاص بأي هدف كان وبكل التضحيات المطلوبة. وعندما يقول السيد القاضي رحمه الله أنه تجاه الشعب اليمني، اليوم يقول الشعب اليمني نحن تجاه السيد، وأنا أقول أن السيد والشعب هم تجاه هذا الوطن.
0: نعم.
1: ولحق الوطن في الحرية والكرامة والاستقلال. هي معركة صعبة وبلا شك الحروب ليست مزهة.
0: نعم.
1: ولا يمكن أحد أن يقول يجب أن يحارب من أجل الحرب ويجب أن يقاتل من أجل القتال. إنما اليوم كتب عليكم القتال كما يقول سبحانه وتعالى وهو كره لكم. لم يعد أمامنا من خيارات إلا أن نفترض حقوقنا وكرامتنا وحريتنا وأدميتنا. كيف نبقى أن نستمر تحت هذا الظل والمعاناة بحيث لا تدخل حتى القمح ولا حتى الدواء إلا بإذن من السعودي؟ حيث لا يمكننا أن نكون العلاقة مع هذه الدولة أو ترك إلا بإذن من السعودي؟ حيث لا يمكننا أن نتحدث حتى عن يمن واحد ومستقر إلا بتطوير من السعودية؟ هذا واقع ذات من الماضي وباتت المرحلة واضحة.
0: نعم.
1: وعناوينها واضحة ومساراتها واضحة، ولكن أيضا هي بحاجة إلى تضحيات كبيرة، والشعب خرج ليكون جاهزا ويعلن جهوزيته إلى جانب القوات المسلحة اليمنية. اليوم وضعنا غير وضعنا في 2015. اليوم قدراتنا العسكرية في أعلى جهوزية وفي تطور مستمر، وأيضا تمك الأهداف كبير بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي. والسعودي يعرف أن العالم وليس فقط السعودية لم يحتمل أزمة اقتصادية كبيرة. السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط.
0: نعم.
1: وعندما تستهدف المنشآت النفطية في السعودية هذا يعني أزمة عالمية، وهذا ما سيسمعه العالم. العالم لا يحترم ولا يعطي بالا إلا للأقوياء وللقوة. لو كان هناك احترام للإنسانية وحقوق الشعوب العادلة لكننا قد وصلنا إلى حل منذ سنوات. لكن للأسف الشديد العالم الظالم والمجتمع الدولي الذي يتعامل بإزدواجية في كل المعايير هو الذي تسبب في جريمة الإبادة التي تعرضها الشعب الفلسطيني في غزة على مدى عامين 24 شهرا كل يوم وكل ساعة كانت مجازة دموية. ولو أمكن للسعودي أن يفعل باليمن ما فعل الإسرائيلي لغزة لفعل، فالمجتمع الدولي يقف إلى جوانه. لكن العالم يستنفر عندما يجد أن النفط توقف وأن أسعار النفط في ارتفاع. وهذه ورقة إن لم نستغلها اليوم سوف تسد علينا غدا. هذه فرصة بالنسبة لنا للخروج من هذه الحالة، حالة الحرب والنفط، حالة الترهية التي يريد أن يفرضها السعودي على الشعب اليمني، حالة الخلاص والاستقلال بإذن تعالى الذي نسبو إليه، وجاهزون لدفع الثمن حتى إن لم نعد نحن النتيجة، فعلى الأقل الأجيال التي بعدنا تنعم بالحرية والاستقلال.
0: هي مسؤولية يعني وطنية ودينية وإنسانية وأخلاقية وبكل المعايير يجب أن نتخلص من هذه حالة التعبئة أو التبعية والوصاية المطلقة، الوصاية السعودية على اليمن وشعبه وثرواته. شكرا جزيلا الأستاذ القدير سعادة السفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية، كنت ضيف عزيز معنا، شكرا لكم التحية. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.
2: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: طيب اهلا بكم من جديد مستمعينا الاكارم، مستمعينا الاوفياء. وش اقول لكم ليش اوفياء؟ اغلب انا طبعا طلعت الان على جمله رسائل التي وصلتني الى لحد الان، اغلبها تطلب زامر راسي في دراسك. طبعا هذا رد الوفاء بالوفاء. يعني لا اعتقد انه هناك من يعني يستمع الى السيد القائد امس ومن تابع السيد القائد امس والسيد يتحدث وبتلك اللغه وبتلك بذلك الاسلوب الوجداني وهو يتحدث الى الشعب اليمني حينما قال نفسي فداء لكم. ولذلك اليوم من خلال حتى التصريحات التي كان يتحدث بها المتحدثون والمشاركون في المسيرات، اليوم تكلموا بأنه ردنا على هذه الجزئية فقط على هذه الجزئية. والله يوفقنا أن احنا نكون عند مستوى يعني ما يتحدث عنه السيد أمس قال نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا أو وألا تهانوا وألا تقهروا، أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. فذلك أغلب الرسائل اليوم هي يعني أول تطلب هذا الزامر راسي في دراسك.
1: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم ألا تهان ألا تقهر ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: لنا خبر لا غدا ان شاء الله، ان شاء الله نفك القيد على الشعب هذا كاملا باذن الله. صبر لما قدوا لها هناها ويتذكروا ان احنا رزعنا اصنامهم الذي هم لها عاكفون في البحر الاحمر، اقصد بها امريكا، عجيد ارمها ولا شويه الاقزام البحاري. تحيا الجمهوريه اليمنيه.
1: وكم هي التصريحات المليئه بالعزه وبالكرامه وبالاستقلال، كم هي كانت حاضره في الميدان بما يليق بهذه اللحظه التاريخيه وبهذه اللحظه الحاسمه من تاريخ اليمن. واليمن بقياده السيد القائد يحفظه الله بهذه المعركه في مواجهه العدو السعودي ومن خلفه الامريكي والصهيوني ومرتزقتهم واذيالهم في الداخل، نحن بهذه المعركة نحن ننظف ونحن نكنس تداعيات الماضي السحيق بكله. اللجنة السعودية الخاصة والنظام السعودي كان مسيطرا ومتحكما بالقرار اليمني منذ يعني الستينيات القرن الماضي، من ستينيات القرن الماضي، من سبعينيات وخلال العقود الماضية وصولا إلى اليوم. ولذلك نحن يعني أمام تركة كبيرة وثقيلة من الارتزاق ومن التبعية ومن الوصاية. ولذلك العدو السعودي لا يرى ولا يفكر في اليمن إلا أن يكون بالنسبة له حديقة خلفية، هكذا كان يراها منذ البداية، منذ عقود. ولذلك اليوم وهو يرى الشعب اليمني يخرج من تحت هذه العباءة و يعني يبحث ويطمح في حقه في الاستقلال وفي الحرية وفي الكرامة، وأنه يعني شعب من جاي زي شعب في العالم، ودولة مثل دول العالم ولديها ثروات ولديها مقدرات ولديها استقلال كامل. العدو السعودي لم يرى اليمن مطلقا بهذه الآلية وبهذا الكيفية خلال العقود الماضية كلها. ولذلك من اليوم يرى اليمن وهو يتحرر يعني يصاب بالهستيريا، يصاب بالجنون. ولذلك تابعنا جميعا تصريح ما يسمى والمدعود تركي المالكي متحدث التحالف العدوان على اليمن، بعد أن أقلعت طائرة مهان الإيرانية وأقلت الوفد الوطني من مطار صنعاء وأحطت الرحال في مطار طهران. حينها تابعنا كيف كانت اللغة المتشنجة والهستيرية يعني والمتخبطة، لغة متخبطة بكل ما فيها من كل حرف فيها، حتى أنه استدعى معركة البحر الأحمر، رغم أن معركة البحر الأحمر كانت في مواجهة الصهاينة وكانت في مواجهة الأمريكيين أسياد النظام السعودي، وكانت نصرة لغزة، ومع ذلك تركي المالكي والتحالف العدوان استدعى هذه الجزئية ليستشهد بها على أننا نحن إرهابيين ونحن من نهدد الملاحة الدولية وما إلى ذلك، رغم أنه كل المؤشرات تشير إلى أنه نحن يعني نحن ناصرنا غزة وأبناء غزة من يتحدثون ويشكرون اليمن قولا وفعلا، أو على أقل تقدير قولا يعني، ويعترفون بذلك. أيضا استدعى موضوع القبائل بإشارة إلى فدغم واستخدم كل التفاصيل. جاء بعده المرتزقة ولفيف المرتزقة وتحدثوا أيضا وتبنوا نفس السردية ونفس المقال ونفس ما جاء في ذلك البيان. لم يتخيل العدو السعودي أن اليمن سيتحرر في يوم ما، لكن هي الحقيقة. انتهت تلك الأيام وتلك الوصاية البغيضة انتهت، وإلى غير رجعة بقيادة السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. سنذهب مستمعين إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود ونستأنف معكم هذه الفترة على الهواء مباشرة.
2: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية، وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية، سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

طيب إذن ما بعد هذا اليوم ليس كما قبله. ما بعد هذا اليوم كما تحدث السيد القائد وأشار إليه في خطابه بالأمس، لنا قرار ولنا أيضا مسار ولنا يعني كما جاء في التعبير حرفيا قال ما بعد الغد لنا موقف وخيار وقرار. الشعب اليمني يترقب هذه أو هذه الخطوات وما سيقدم عليه السيد القائد، ومعه الشعب اليمني، معه القوات المسلحة اليمنية، معه قوات التعبئة العامة التي كان أيضا معها تصريح وبيان أيضا مساء اليوم بعد بيان وزارة الدفاع، وبيان أيضا تصريح الرئيس مهدي المشاط. قبل ما نستمع إلى التقرير فقط أقرأ ما جاء، أبرز ما جاء في بيان التعبئة العامة التي حيت فيها شعبنا. قال أو قالت المجاهد على استجابته الكبرى لدعوة السيد القائد وخروجه المشرف والعظيم وغير المسبوق في جمعة التحذير والنفير. التعبئة العامة قالت إن الخروج المليوني اليوم يعبر عن التفويض المطلق للسيد القائد والاستعداد لتنفيذ كل ما يتخذه من قرارات وخيارات لكسر حصار العدو السعودي. التعبئة العامة أكدت على جهوزية قوات التعبئة بكافة تشكيلاتها لرفض الجيش اليمني المجاهد وخوض معركة الحرية والتحرير والاستقلال. التعبئة العامة أيضا أكدت الاستمرار بالتعبئة العامة والنفير والإعداد والثبات في التوجه الإيماني والجهادي حتى تحقيق كل تطلعات شعبنا وانتزاع حقوقه كاملة من المعتدي السعودي المجرم.

0: تدفقت سيوله وفاضت أمواجه غير المسبوقة. تحشدت الجماهير بالغضب والتحدي، الرايات مشرعة، الهتافات مدوية، الرسائل واضحة: اليوم تحرير للعدو السعودي المجرم، وغدا تحرير للمحتل من الأرض ولا تأخير. يعلو النداء هنا والتفويض للقيادة في صور متكاملة.
1: يقول القرآن لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ألم يقول الله لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحرفها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موقف، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة.
0: العاصمة وسورها العتيد يتشح السلاح، يؤكد أن جاهزية الشعب كاملة لمعركة فاصلة حاسمة. من بعد صبر الصبر والصمود الصمود، قرر اليمنيون نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة، شاملة غير مجزأة، حقا مشروعا وأجلا مؤجلا. حان وقته وآن أوانه، دق ساعة الصفر في صفر، مؤذنة للظالم أن يرعوي وللطاغوت أن ينكفئ، وعدا موعودا ونفيرا جماعيا من شعب يتوكل على الله، وقائد يستعين بالله، وجيش يثق به ويعتمد عليه، وجميعهم يشدد: المعادلة صفرية ولا مجال للحلول الوسط، لا الآن ولا لاحقا، ذلك أن الحرية لا تتجزأ.
2: نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم.
0: تستنفر صنعاء بزخم ملايني بأعلى صوت مسموع وبأضخم حشد مشهور، فاق كل توقعات على طريق الثبات في صف غزة والرباط في الخندق الأول للأمة. لا بد لليمن من قطع أيادي الصهيونية الممتدة ومن قطع دابر أدوات الغدة في المنطقة.
3: بلغ السيل زباه وطفح الكيل مداه، اليوم يخرج الشعب اليمني في عموم اليمن ليقول كلمته، وغدا وبعده ليعلن قراره ويتخذ خياره. ولا عاصمة لآل سعود من طوفان اليمنيين. من العاصمة صنعاء، عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.

0: احتملنا المشهد ولا مجال للحديث إلا بحديث الميدان وبحديث الفعل وبلغة القوة بلغة الواقع. هذه اللغة التي يفهمها العدو السعودي. نحن لا نتحدث بعد تجربة مع العدو السعودي لمدة شهرين ثلاثة أشهر سنة سنتين، نحن نتحدث 12 سنة من الحصار، من الوصاية، من التحكم المطلق بالقرار اليمني، حتى على مستوى حبة الدواء، على كل المستويات. النظام السعودي متحكم بكل مفاصل، يعني كل ما يدخل اليمن، ويريد أن يتحكم بكل مفاصل القرار في اليمن كما كان. لكن هذه أمنية، هل يعني أنها ستتحقق أو ستستمر بمجرد أنه بدأ ويعني صادف خلال السنوات الماضية أنه مع مرتزقة وأدوات ومن تم شرائهم بالمال المدنس بالمال السعودي عبر اللجنة الخاصة، هل يعني ذلك أنه سيشتري اليمن للأبد؟ لا، يعني كما هي عادة أو عهد البلدان هناك في والأفراد وكل شيء في الحياة، يعني من المحال دوام الحال من المحال، ولذلك من يعني من المستحيل أن يستمر الوضع هذا على ما هو عليه، خاصة وأن في هذا الشعب ووجد في هذا الشعب وولد في هذا الشعب من حفيد وهو حفيد الكرار، من قام وقاد ثورة 21 سبتمبر. من الصعب ومن المحال أن يستمر هذا الحال في ظل وجود المسيرة القرآنية، في ظل وجود ثورة 21 سبتمبر، في ظل وجود السيد القائد، في ظل وجودكم أنتم يا شعب الإيمان والحكمة. من المستحيل إذا كانت الأيام الماضية يعني تسنت له الظروف وتجمعت وتهيئت الظروف ليحكم ويتسيد ويتصرف وينفذ ما أراد، يعني ما أريد له أن يفعل وأن ينفذ في المنطقة، بأن يكون هو جندي بريطاني سابقا وجندي أمريكي في المنطقة وكان يقوم بأعماله الآن حاليا، خلاص إلى هنا وكفى. السيد القائد يحفظه الله تقريبا مر بكل المراحل السابقة وأقام كل الحجج. السيد وهو الحكيم يدرك أن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني يريد أن ندخل نحن والسعودي بوصفه أداة من أدواته، أن ندخل نحن وإياهم في حرب. ولذلك السيد أنذر وحذر ونصح قبل ذلك، لعل وعسى يتراجع النظام السعودي عن غيه وعن إجرامه وعن عدوه وعن لكن وعداوته وعتوه، لكن لم يتراجع. وهنا كانت الصدمة كما يقال، يعني خاصة بعد معركة طوفان الأقصى، بعد ما مرغنا ومردغنا بالأمريكي في البحر الأحمر، بعد أن استهدفنا الأصنام المقدسة التي كانت بالنسبة للعدو السعودي يعني أو للعالم ككل مقدسة، الحاملات الطائرات الأمريكية، البوارج، الفرقاطات، كانت أمريكا متسيدة للبحار وللعالم أجمع. نحن جينا من الأخير، يعني انتقلنا للليفل للمرحلة الوحش رأسا، يعني بمعنى ما عاد يعجزناش الأدوات، إذا كان قدر الأمريكي نفسه والصهيوني فشل في اليمن، فشل المرة الأولى والثانية والثالثة، فشلا ذريعا. وترامب طلب من عمان بوساطة ودخلنا نحن وياهم في هدنة، فبتنا نستهدف عمق الكيان الصهيوني. لكم ما تتخيلوا هذا، وهذه سابقة تاريخية لم تحدث منذ أن وجدت هذه الغطة السرطانية في الجسد العربي والإسلامي. لم توجد فترة من الفترات كان فيها يستهدف العدو الصهيوني والأمريكي يتفرج دون أن يستطيع أن يحرك ساكنا، ما لم تحصل هذه إلا مع اليمن وفي عهد اليمن وبقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. استهدفت بعد أن أجبرنا العدو الأمريكي أن يسحب الحاملة الأولى والثانية والثالثة، وسحبت بالكامل وخسرت وتراجعت بالمليارات، واعترفوا الجميع اعترف. وبعدها ترك المجال لنا مفتوحا أن نخنق الملاحة الصهيونية وأن نستهدف العدو الصهيوني في عقر داره. هذا لم يحصل. فالعدو السعودي مع هذا كله لم يرتدع، عليه أن يجني ثمن هذه الغباوة.
1: الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف. وأيضا ما ستحصل

قال محمد اليوم اتصالات ملان وبالفعل من أول بيتصلوا وهناك رسائل أيضا، ونتيح المجال لكم أنتم أيها الأحرار

0: يا بشير، حياك تفضل.
1: أقول لي سيدي عبد الملك ارتاح يا سيدي وفتانا بابشرك كل شيء صابر وقوة ودين الشعب لما يشوفك مستانستان الله يخليه ويحافيك للمؤمنين.
0: يلا
1: اللهم لك الحمد لأنك جعلتنا لنا قاعد لا يهاب أحدا سوى الله. ونقول لعائل سعود انظروا ذلك القاعد العظيم كيف لديه من شعب، فنحن يا سيدي تحت إشارتك، سيف في يدك، أصاتي موسى خاتم سليمان،
0: ونعم بكم
1: والله لا نفل ولا نمل. ومن كان عمل الحق واضح فالشعب جاهز بإذن الله لأي خيارات.
0: ونعم بكم، شكرا جزيلا، شكرا، في أمان الله. حدد الوقت وحنا نلتقط وحنا المحوى قبل ما تمر انقدمنا في البلاد التنتقل. طيب أيضا مكالمة، مرحبا.
2: أيوه مساكم أبو هاي،
0: مساكم الله بالخير والنصر، يا أهلا وسهلا،
2: وجمعة مباركة
0: على الجميع إن شاء الله بالخيرات والمسرات والنصر.
2: الله أم حاجدة
0: ما شاء الله،
2: فلحت قلوبنا.
0: نعم، في أي ساحة؟
2: وسمعنا كلمة السيد حي سلام الله عليه حنقل أن على المنكر. نحن إذا بيزم وحده كلمة يعني يا رجة وسيد عبد الملك انزاح في الله حتى علينا أبوك من جيل ما قل وروحي فداء لكم. معنى الكلام مخلص لله سبحانه وتعالى، الله يجعل هدايا سيد كذا والأمة الإسلامية والشعب اليمني. ونشكركم يا جناب الرئيس ونشكر الشيخ الطلاح من الجبل الذي ما من فريق الإمام ولا من الجبل، وشكرا لكم مصلحين على خير.
0: وأنت من أهل الخير والنصر إن شاء الله، شكرا جزيلا لك.

0: طيب الشيخ صالح الجيد، اهلا وسهلا.
1: مساكم الله بالخير يا استاذ احمد.
0: مساكم الله بالخير والنعيم والنصر، اهلا وسهلا بك، تفضل.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا وجمعتكم مباركه سيدي، عليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين والمشاركين.
0: على الخير، على الجميع ان شاء الله بالخير والنصر.
1: حياكم الله. طبعا سيدي نسيت ونستخر بهذا الخروج الملائيني الذي خرجنا في التبعين وفي كل المحافظات، وهذا يغيظ الكفار ويغيظ المنافقين ويغيظ المرتزقين، وكذلك آل سعود الذي هم أحذية إسرائيل وأمريكا وانتم بالكرامة. كذلك طرم والنتن الحمد لله رب العالمين، نبينا صوت السيد القائد سلام الله على السيد عبد الملك، وهذا فرض عين علينا من أجل تحرير بلدنا ومن أجل كسر الحصول على موانئنا ومطاراتنا. ونشيد بالبيان الذي كذلك الفتوى الذي كان في الجمهورية سلام الله عليه، ومن بعده بيان الرئيس المشير مهدي المشاط سلام الله عليه وحفظه الله، وكذلك البيان الذي استوى الدين الدفاع ويعني فرح وعرفنا ما فيه على انه القوات المسلحة في اتم الجاهزية، ومن صوت السيد القائد بالنسبة لوزارة الدفاع اي وقت يقول لهم السيد هم جاهزين. واحنا نقول البديل اليمني جاهز الى جانب قوات المسلحة والامن والى جانب البحرية، لا نقل شادا ولا نتأخر دقيقة واحد، والله الجبائل كلهم متعطشين يا اخي من اجل يعني ان ناخذ الحال بهم الى الضيق والى يا سيدي الحاجة الذي ضعفت نفوس الناس من اجل لا حرب ولا سلم، والحمد لله رب العالمين السيد طيب نفوسنا وريحنا من عندنا قال ضروري نحرر بلادنا وضروري نكشف الكم عنا. فسلام الله على السيد وجميع اليمن، والحمد لله رب العالمين مستنفرين وقوات المسلحة سلام الله عليهم البحرية، وسلام الله عليكم في هذا الإذاعة المحترمة إذاعة آباد، وعلى كل الأدائع المتخندقة وكذلك القنوات الذي هي مطلعة وضبط بن سعود ومطلعة الإمارات. سلام الله عليكم وتقبلوا تحياتي العميد الشيخ صالح الجيد، أما بجرفني للقبيل اليمني وتصبحون على خير يا أستاذ أحمد.
0: شكرا لك، وأنت من أهل الخير والنصر إن شاء الله. شكرا في رعاية الله.

0: هنا أيضا مشاركة أخرى. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معنا مشاركة.
0: أهلا وسهلا نسمع تفضل.
1: لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمبارات أمان الجمهورية اليمنية وأي اعتداء سعودي وخرج لأجوائنا سيجاء بالرد حازم. الشعب اليمني لن يستسلم ولا يخضع للإملاءات والتهديدات. الحرب يقابلها الحرب والقصف بالقصف والضربة بالضربة. سيجد شعبنا اليمني صامتا وضويا كما وقف صامتا أمام الحرب المفروضة. ويجب أن نكون في شعب الإيمان جميعا في حالة استنفار قصوى نؤكد بأننا وجيشنا على أتم الاستعداد خلف قائد الثورة وكل خيارات والتطورات المحتملة. ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة. نحن رهن إشارة قائد الثورة للتحرك في أي لحظة لمواجهة قوى العدوان حتى يتحقق لشعبنا النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات. ونقول لقائد ثورتنا نحن جزء من جيشك الذي لن يخذلك. قول الله روحي ودمي فداء لك يا سيدي. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيات أخوكم أبو عبيد بن الكامل الأرحب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك. لك التحية أيضا.
2: حاضرون أن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا.

0: سنعطي مهلة 4 أيام.
1: ولا اليهودي
2: ولا ولا
1: في البحر والبر
2: نقطع ديله.
1: ولا اليهودي.
3: طيب مرحبا.
4: مساء الله بالخير،
3: جمعتك مباركة
4: من عمك عبد
3: العزيز
4: بن
3: عفان. أهلا وسهلا بك، مساء الخير
4: والنصر. مساء الله بالخير، تحية للشعب اليمني اللي خرجنا سخيرا معك بناء إلى ميادين السبعين، والتحية للسيد القائد حفظه الله وطول عمره والله يحفظه ويجعل الكامنة في ذلك يا ربي يا الله، ونخذ حقنا من العدو السعودي الوهابي الداعشي بإذن الله سبحانه وتعالى، وتحرر بلادنا شرقا شرقا من شرقها إلى غربها، وفوق الأمريكا والإسرائيل والإماراتي، وانت عارف معهم وتطبع معهم يا رجال. الله يحفظكم ويحفظ الطاقم كامل ويحفظ السيد القائد.
3: شكرا جزيلا.
4: ويحفظ إيران ويحفظ لبنان ويحفظ العراق، ويقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام فوقهم يا رجال الله.
3: شكرا جزيلا لك، وصلت الرسالة. قد صرخت. شكرا جزيلا، في أمان الله.

0: نستقبل هذه المكالمة. مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك ومبارك جمعة تحذير والنذير، سلام الله على كل من خرج في هذه الساحة، سلام الله عليهم، سلام الله على سيدي وعيني سعد المسير أبو جبري سلام الله عليه. أقول السعودي على أن يتحمل تبعات نادر، وسيعلم إذا جاءت الفرد الصوتي أن السيد سلام الله عليه رجل القول والزع، فعليه أن يحضر تحذيرات السيد
0: نعم
1: جدية، وكل من دعا من رسالتنا اليوم ارتفعت وعلم بها العالم كله، وإلا احنا يجيب ويكفي كلمة السيد تكفي وتغطي كله شوف وانت والله والله سلام الله عليكم وتوفوا الكل بتحياتي ماشي أكثر الباقين وفي أمان الله والله.
0: شكرا جزيلا.
1: احنا باقين زي ما مساجد زي احنا نقول الطفل للرضع امه والشجر للمضب، واحنا والله احنا مساجد مقاتلة السعودي كرنا الشيطان صدق رسول الله
0: نعم
1: هنا يطهر غير الشيطان وفي امان الله
0: في رعاية الله
1: جميعا وفي امان الله
0: لك التحية ايضا في امان في رعاية الله.

0: طيب اخونا العزيز المتابع ايضا لكل المستجدات ومشارك معنا دائما ابو خالد المهري، اهلا وسهلا بك.
1: هلا هلا فيك تاجراسي، انا متابع معكم قلبا وقالبا ونتابع بصمت ونشوف هذا الحشد الكريم المشرف الذي خرج اليوم. شيء يعني باذن الله علامات نصر، وانا مبغى اعطيه ان قضي الامر الذي به الاستفتيان، ونبغى من سماحه السيد عبد الملك ان يعلنها حرب عاجلا غير اجل. فنحن نبغى مثل هذه المشاركات، ما شاء الله الناس في وضع غليان. ما راح ناخذ الاذن من واحد صعلوك مثل ابن سلمان هنا على والدي على والدي بن زايد على ترامب ابن الكلب، ما راح نسكت ولا راح نكون في حلقة ضعف.
0: ونعم بكم.
1: الوجه نعم الوجه بالوجه والبادي أظلم، ومنتظرين هذه الإشارة الكريمة، والله لا يوفقنا ولا يبارك فينا من يرجع من هذا الحرب فهم هو رجال ولا يستحق أن يعيش وينتمي للشعب اليمني.
0: نعم.
1: وألف تحية لكم وتحية للمرابطين وتحية لسماحة السيد عبد الملك.
0: لك التحية وتقدير، شكرا لك.

0: في نكتة حصلت اليوم يا أستاذ محمد، تسمع النكتة؟ يعني نكتة سامجة وساذجة في نفس الوقت، ولا يعني نعرف ما هي دوافع هذه النكتة. السيد القائد أمس تابعنا جميعا خطابه، والعدو أيضا هو يعني حريص على متابعة الخطابة السيد القائد. الشعب اليمني اليوم خرج بذلك الحشد غير المسبوق المليوني الواسع والكبير في ميدان السبعين وفي مختلف المحافظات لإعلان التفويض المطلق للسيد في كل الخيارات التي يتخذها في إطار كسر الحصار السعودي والعدوان السعودي الممتد منذ 12 عام. فوجئنا قبل ساعتين يمكن بإعلان من التلفزيون الأردني، يعني قال أنه يتم استكمال المملكة الأردنية الهاشمية تستكمل إجراءات استئناف رحلاتها إلى صنعاء. والله يعني ما أدريناش ما هو الرد المناسب لهؤلاء. يعني تخيل الناس، يعني هل على من، يعني على من هذه الألاعيب ستنطلي؟ على الشعب اليمني، الشعب اليمني الحكيم الذي يعرف جيدا ماذا يقول وكيف يتحرك وما يفعل. هل هذا كل الحشد وكل وخطاب السيدة أمس ودعوة السيد القائد والشعب المغدغد من النظام السعودي قصة يعني يبردنا ويطفينا بمجرد إعلان أنه يعني ومش هيعلن يا أستاذ محمد؟ إيش قال؟ يعني ما جاءها في النص هنا، قال إجراءات استئناف، يعني استكمال إجراءات استئناف، يعني عادي لا غير، يعني ها عاد باقي مدري عادي مدري، يعني بعد شهرين ثلاثة شهر خمسة أنت وحظك، يعني عاد وغير يدرسوا الاستكمال، استكمال الإجراءات وتكون الرحلات من صنعاء إلى الأردن. كثر الله خيركم، كثر الله خيركم يا أوباش، يا يا يا يا أخبياء. معادلتنا واضحة وحديث السيد القائد واضح، ولن نرضى بأنصاف الحلول حتى يعني قد العدو السعودي أيضا حاول بأكبر من هذا، يعني وهذا هي خطوة أيضا من ضمن الخطوات السعودية بالمجمل، يعني على أساس يرجع يقول للمجتمع الدولي ها شفتوا شفتوا احنا دينا فتحنا المطارات ومن أجل نقل المرضى والحوثيين هؤلاء ما رضيوش، ما همش حق سلام من هذا الكلام. جاء الرد واضح طبعا من الوفد الوطني، وأكد مصدر في الوفد الوطني أكد أن إعلان لفتح أن أي إعلان لفتح رحلات جوية إلى مطار صنعاء هو خطوة مرحب بها أهلا وزلا بالجميع، بشريطة أن تأتي ضمن اتفاق واضح مع الجهات المختصة في صنعاء، في صنعاء يضمن إنهاء الوصاية على اليمن كليا دون الخضوع لأي قيود أو شروط مسبقة. حتى إيش كتبوا في قال إلى مدينة صنعاء، يعني على أساس أنه العاصمة هناك وهنا هي المدينة، يعني هناك الأصل وإحنا هنا الفرع، هناك الثلثين من الشعب وهنا هو الثلث بس، وما إلى ذلك. يعني عموما الوفد والمصدر في الوفد الوطني أوضح أن المطلب الأساسي والثابت للشعب اليمني هو فتح المطار أمام كافة الوجهات الدولية دون استثناء، دون استثناء. ما احناش مريعين لأبدكم، يعني ما احناش يعني دولة بكامل السيادة بكامل الحرية بكامل الاستقلال. هل يعني معقول عن نرجع نفس الحبال السابقة على كل تحرك وعلى كل سكنة وعلى كل رفعة وطلعة ونزلة نشين نستأذن من النظام السعودي الغبي المجرم المتعجرف المتغطرس الذي يأتمر بأمرة الصهيوني؟ لا والله، نحن نطاع، يعني مطلبنا وتحركنا مطلب ثابت وواضح في نفس الوقت، فتح على مستوى المطار، فتح المطار أمام كافة الوجهات الدولية دون استثناء. أي دولة تريد أن تأتي وتحط الرحال في مطار صنعاء أهلا وسهلا، دولة عادية لا بتشوف اليمن على أو صنعاء على اعتبار أنه ميليشيا وانقلاب بشأنهم براحتهم، سواء الأردن أو إيران أو أي دولة معروفة من ضمن دول العالم تشي تأتي وتفعل رحلاتها إلى مطار صنعاء مرحب بها وأهلا وسهلا، يعني دون الحاجة للتفتيش والإجراءات. ولعلمكم يعني وفي تجربة المسافرين اليمنيين عبر أو الذين ذهبوا من لا مطار إلى الأردن، يعني تحدثوا عن معاناة شديدة وسخة من النظام الأردني العميل والمضبع والمنافق، يعاملوا اليمنيين معاملة وسخة وقذرة، اليمنيين يعانوا في تلك المطارات. ولعلمكم إذا واحد مثلا وصل من صنعاء ومع جواز من صنعاء يوصل له هناك وعادوا يعني مفروض عليه يدفع مبالغ إضافية بحيث أنه يقطع جواز من عندهم من السفارة اللي عندهم على اعتبار إحنا هنا مش معترف بنا. طيب ليش اللف والدوران هذا كله؟ لكن لدينا ما يلجمهم، لدينا ما يجبر العدو السعودي وما يجبر الجميع على التعامل بصنعاء بندية بندية. عموما المصدر اعتبر هذا التصريح محاولة للالتفاف على المطالب السيادية العادلة، قائلا هذه المحاولات هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني بخطوات شكلية يمكن أن تتوقف أمام أي منعطف وتحت أي عنوان وتستخدم للابتزاز والمقايضة بمجرد اتصال من النظام السعودي. يعني قد ربما، يعني لاحظوا الوساخة في هذه الخطوة، يعني قد ربما تكون هذه الخطوة قد ربما بالفعل تستكمل، وقد ربما أنه شهر شهرين ثلاثة شهر بعدين يقولوا خلاص يعني هناك إجراءات أو هناك معوقات هناك تحديات حالة دون هذا، لكن إن شاء الله سندرس الأمر يعني خلال السنوات أو السنتين أو الثلاث سنوات القادمة. وعليها بمجرد أنهم طفوا الشعب اليمني وطفوا هذه الحمية وهذه الجدوى وهذه الثورة الآن المشتعلة في وجدان كل الشعب اليمني، لكن هي محاولات شكلية، محاولات للالتفاف على مطالب الشعب اليمني بخطوات شكلية لا يمكن أن تنطلي علينا مطلقا. الوفد أيضا أو المصدر في الوفد الوطني قال لقد سئمنا هذا المسلك كليا، جربنا كل شيء، جربنا المجرب، ما فيش داعي نجرب المجرب، كل شيء جربنا، أقمنا كل الحجج السابقة. وقال المصدر نطالب باتفاق شامل يفتح المطار دون أي قيد أو شرط، وبعد ذلك فإن من يريد تشغيل رحلات إلى صنعاء نرحب به وفق ترتيبات معينة مع الجهات المختصة في صنعاء. الوفد شدد على أن تجزئة الحلول أو تقديم مسكنات مؤقتة لم يعد مقبولا لدى القيادة في صنعاء، مشيرا إلى أن الجانب اليمني لن يظل رهينا لإملاءات الرياض أو لقرارات مواقف قابلة للإلغاء في أي لحظة. يعني وبعدين بالمناسبة إحنا مشكلتنا يعني نتعامل مع الملف الإنساني والاقتصادي ككل، لا نتعامل مع حلول مجزأة، يعني منها المطار، منها الميناء، منها صرف المرتبات، منها الثروات، كل التفاصيل هذه لم نتحرك نحن من أجل مطار ولا من أجل ميناء ولا من أجل يعني أو حلول مجزأة، أو أننا قد نرضى ونفرح نسارع بأن نفرح وأن نقبل بما يتم يعني إسكاتنا به، هذا لن يقبل. القائد الذي استمعنا إليه بالأمس والشعب اليمني الذي استجاب اليوم يحمل وعيا كبيرا ووعيا يزن جبال، فبالله عليكم هل تنطلي عليه هذه الألاعيب؟ كفى غباء، والله كفى غباء، للغباء حدود، للجنون يعني كما يقال بالمعقول، يعني عاد الجنان شيء عقل بالمعقول. عموما المصدر اختتم تصريحه بالتأكيد على أن الرؤية السياسية والتفاوضية لصنعاء باتت تشمل الحقوق المشروعة كحزمة واحدة، مؤكدا أن المسألة لم تعد منحصرة في ملف المطار فحسب، بل بكافة الملفات الإنسانية وفي مقدمتها صرف مرتبات جميع الموظفين اليمنيين والملفات الإنسانية الأخرى والتي تمثل استحقاقا قانونيا وإنسانيا غير قابل للمساومة. وإذا كان العدو السعودي والمرتزقة ومن خلفهم أيضا لم يستوعب هذا التوجه ولم يستوعب هذا القرار وهذه الخطوة وهذه النية، فعليه أن يتحمل النتائج والعواقب، عليه أن يتحمل العواقب في عقر داره، عليه أن يراجع نفسه. وكما يبدو وكما تشير المعطيات أن العدو السعودي مستمر في غيه وفي إجرامه وفي تعنته ومستمر، ولذلك لابد منها. يعني كما قال في اللقاء قبل قليل مع الأستاذ عبدالله صبري وقال يعني حتى نحن إذا لم ننعم نحن هذا الجيل بالعزة والكرامة والسيادة الكاملة على أقل تقدير نحن سنمهد ذلك للأجيال القادمة. شوفوا على توجه، شوفوا على وعي وعلى عمق في الوعي. يعني معنا خطوات استراتيجية بعيدة المدى وفي سبيل الحصول الخروج من تحت عباءة العبودية، الانعتاق من الوصاية السعودية، في سبيل ذلك سنفعل المستحيل، ولدينا الاستعداد الكامل والمطلق أن نفنى من على الوجود، أن نستشهد في سبيل الله، على أن يأتي من يأتي بعدنا من أجيال الذي بعدنا يأتي بواقع متغير، واقع مختلف. العدو السعودي ظل لعقود طويلة وطويلة جدا يمارس الوصاية على الشعب اليمني. وانظروا إلى الواقع في الشأن الجنوبي وفي المناطق التي سيطر عليها العدوان. وبالمناسبة أزيدكم من البيت شعر ومن الشعر بيت. بنشوف ردود فعل المرتزقة بالمناسبة في على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الإعلان. مش يعني تخيلوا مستخسرين علينا يا أخي، حتى على مستوى هذه المسرحية. يعني البعض قال هذا يعني واحد من المرتزقة قال أكيد في خطأ في الأمر، المملكة الأردنية الهاشمية تريد أن تكتب عدن وكتبت صنعاء. خطأ وقال أنه خطأ يعني والله قال هكذا، يعني قال أنه مش مستوعب يا أخي، مش مستوعب رغم أني حركة شكلية مسرحية هبلة، لكن مع ذلك قال مستحيل يكتبوا صنعاء، ما مستحيل، وعادي غير استكمال إجراءات الدراسات، عادي غير كلام فاضي، يعني عاد كلام في الهواء. وهناك من المرتزقة من شافها كأنه تنازل الشرعية الدولية والمش عارف إيش يا أخي، عاد المرتزقة عادهم وعاد. فإذا الحل الوحيد وفق التجارب السابقة، بعد أن أقيمت كل الحجج، بعد أن السيد القائد حذر وأنذر، وقبل ذلك نصح النظام السعودي، ارجع، الأمريكي يريد لنا أن نتواجه، يريد لنا أن ندخل نحن وأنت في معمعة وفي صراع وفي استنزاف داخلي، نحن أبناء الأمة الإسلامية يفترض. لكن هل النظام السعودي ارتدع؟ لم يرتدع ولم يستوعب الدروس. نحن نقلنا كما ذكرت قبل الاتصالات إلى مرحلة الليفل الأخيرة الوحش، لعله وعسى هذا يعني يفهم العدو السعودي، لكنه لم يفهم، وخرج بتلك اللغة بذلك البيان المتشنج الغبي المتغطرس. ولذلك لا بد منها.
1: أعطينا شهادات ودروس وتجارب الأيام منهج دراسي.
0: الله

0: اليوم المشهود بغضب عارم، الشعب اليمني كله بكل اطيافه، ونقول للسعودي الجبان المتغطرس المتكبر اننا سننتزع حقوقنا من ارواحك، واننا سناخذ بثارنا وثار ابائنا واجدادنا وستحاسبها من تنومه الى يومنا هذا، وانك ستغرق مثل ما غرقت في الفتره السابقه. هم وحلوا في غرز اليمن، الان سوف يغرقون في البحر وسوف يحرقون في البر آل سعود المتغطرسين، وسنقاتلهم بوعي وبصيرة وإيمان وإثبات. لقد أصبحنا بعد إزلاق غزة أكثر إتقانا في الإصابة وفي الوعي وفي العدد وفي العدة، وقد أصبح المسيرات والمجنعات أكثر من الولاعات الذي كنا نحرق بها البارية ونحرق بها المدرعات. بفضل الله، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
1: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

في واحد قال الحل بسيط قبل ما قرر الرسائل، قال الحل الوسط. الحل الوسط ما هو؟ يعني فيما يتعلق بالمطارات والنظام السعودي، قال تغلق مطارات السعودية 12 عام ثم نحدد للسعوديين السفر عبر طائرة أردنية إلى الأردن، وتغلق موانئ السعودية وأي سفينة ينبغي أن تأتي تذهب إلى جيبوتي للتفتيش وتتأخر 4 أشهر، وتغلق حنفيات النفط السعودية ولا تفتح إلا بإذن يمني. هل يقبل السعوديون هذا المنطق؟ يعني هذا هو العدو السعودي، هكذا يعني يطرح نفسه مكان الآخرين هكذا. وقال أيضا زكريا الشرعبي، قال القضية أن السعودية تتعامل مع اليمن وكأنه قاصر وتريد فرض الوصاية عليه، تحاصره ثم عندما يتجه لكسر الحصار تريد أن تحدد له إلى أين تسير الرحلات. الأمر يمس الكرامة والحرية للشعب اليمني، وهو أمر لا يمكن القبول به، ولا يقتصر على قضية المطار، فالموانئ اليمنية تحت الحصار والثروات اليمنية أيضا. أقرأ الرسائل والمشاركات. مساء الخير أنت والمخرج هذا البرنامج وكل طاقم إذا اتفق. نقول لكل الأحرار الذين خرجوا في الميادين جمعة مباركة، وبيض الله وجيهكم في تسليمكم المطلق للسيد القائد على تلبيتكم للنداء، نداءه للخروج لمليوني الذي شرفتم وجه السيد القائد، فذلك هو من قوة إيمانكم وانتزاع انزعاجا ايش من العدو، واخرج حقوق واخراج حقوقكم وفك حصاركم واثباتا للعدو او العدوان مع السيد رجال، وان على العدو السعودي الاستسلام والا سوف يمرغ انفه في التراب. وحيي كل ابناء الشعب اليمني على صمودهم الصوري، وحيي قائد الثوره على الكلمه التحذيريه للاعداء، والى اخر رساله. عموما تحياتي ابو مهيب العباسي عمران ضليمه، شكرا لك.

يا رب يا الله نصرك. طيب نحيي جميع الشعب اليمني على الخروج المشرف غير المسبوق اليوم ضد العدو السعودي الجبان، واستجابة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عاصم حمود أبو جرادة قفلة عذار عمران. رسالة أيضا: مساء النصر والتمكين والتحذير للعدوان السعودي، افهم يا أبو عقان تحداك باتحرق. كل التحية لأبو عبد الله العنوى ومحمد الغيلي وعاصم حمود أبو جرادة صادق الزماني حبر ضليم. ورسالة أيضا بعدها بتقول، ما هذه رسالة طويلة جدا، كل السعودي يحترم نفسه اليوم لا يتجاهل التحذير، شعب اليمن عازم على دعسه ونيته يستكمل التحرير في كل ساحات الغضب، حسه حاضر ومستنفر وله تأثير، متعتم أكوام السحب رأسه وهيبته هيبة بكيل المير، واليوم بالمفتوح غير أمس الأسلحة في قمة التطوير لن يستطيعوا يقطعوا نخصه. إلى نهاية الرسالة المرسلة: شموخ يمانية أطلب زامل وحدة الساحات. وجهت أيضا تحية للأستاذ أبو خالد المهري، شكرا جزيلا. نقرأ رسائل بعدها. طيب مساء العنفوان الحيدري اليماني، نقول السعودي إن خيارات اليمن حسمت وقضي الأمر الذي فيه تستفتون، وعلى بن سلمان رفع يده عن اليمن نهائيا ومعالجة الملفات التي تسبب بها طوال 11 عام، أو ينتظر الخراب والدمار وسيفقد كل شيء مثلما أفقد اليمن كل شيء، والفارق هو أن يبني ما دمر اليمن غصبا ونحن لم نبني له ما. طيب إلى نهاية الرسالة. خالد القصاري من عمران، يعذروني طبعا بنختصر الرسائل لأنه الوقت بيداهمنا ونشير نقدر الجميع. على كل السياسيين والمفاوضين والشعب بكله أن يسلموا السيد فقط ويسمعوا لكل خيارات السيد، وعلى المفاوضين اليوم عليكم بس تنفذوا كل توجيهات السيد، ولكم وليس لكم الحق في أي شيء أو تطرحوا مقترحات، عليكم وعلى الشعب كله أن تأخذوا بمقترحات السيد وعرفوا عزة وكرامة وخير ونصر. ونعم بك أبو معتز الغباري. أيضا الآن حن وقت الرد والباد أظلم يا سيدي ما سار بالقوة لا إيش يبدو قصيدة هذه. وشكرا لكل إعلامي يعمل في كل قنوات اليمنية، أنتم أبو صالح القزقزي يا من عزامل أسألك بالله يا حوثي تجيني، معذرة ما عاد قدرت الرسالة كاملة. رسالة أيضا بعد ما قد سمع العالم كله يومنا هذا قال إيش بعد ما يسمع إرسال فرد صوتي ونحن معه رد سريع دون كلام أبو صاروخ. طيب بكيت على فلسطين وعيني لم تراها، فكيف لا أبكي على اليمن وأنا أعشق هواها، خلقت فيها تربيت فيها أكلت من خيراتها، الويل ثم الويل لمن يسعى في خرابها. حج أسلم أبو بشار مؤيد.

0: طيب مساء الخير، نحيي كل من خرجوا إلى الساحات اليوم، وتحياتي للمشاهد والسيد يحفظه الله، ونقول عباد اليهود الآن لا نخضع لأحد إلا لله، نقول سيد أرواحنا لأرواحك فداء أو لروحك فداء. تحياتي لكل عاملين في إذاعة أبو برهان، أبو نخرة من جبهة تعز ووادي ضباب وطب زامل أو آخر زامل.
1: رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.
2: يا سيدي يا سيدي ما سفت رأسك وروحي لك فداء يا سيدي.
0: طيب بثبات راسخ ووعي شامخ وقلوب يوم الأوفى الإيمان وهامات شامخة إلى العنان، خرج الشعب الإيمان والحكمة والإيمان بكل تحدي وعنفوان، يزأر بصوت واحد مفوضا للسيد القائد فيما يتخذه من قرار لنزع الحقوق وكسر الحصار واستعادة الحرية والكرامة والعزة والسيادة في الكل، مسلم لكل الخيارات والقرارات والجميع باذلي أنفسهم، جنود مجندة تحت راية علم الهدى في الكرامة والعزة شعارنا، والحرية والسيادة خيارنا وقررنا، فنحن شعب أبي ولا نرضى لأنفسنا أن نكون عبيدا لعبيد العبيد، وإنما عبيدا لله وحده لا سواه، ونأبى العبودية لكل ضواغيت الأرض. ما عاد قدرناش نكملها كامل، لكن محمد عولة إن شاء الله رسلها صباح، وأنا أعوضك الصباح إن شاء الله. أيضا آخر رسالة تحية من العماق لك أستاذ المتألق، شكرا جزيلا، وكذلك المخرج نرجو زامل وحدة الساحات، شكرا جزيلا. أبو خالد المهري لك التحية، شكرا لكم التحية عموما، لكم جميعا المستمعين الأكارم الذين ما قرينا رسالتها كاملا، عوضة إن شاء الله غدا في الفترة الصباحية. أيضا نستعد لما أعلنه السيد القائد، ونكون وإحنا جاهزين مسلمين لكل الخيارات، يعني لا نفرض على السيد أو نتخير أو نتخور أنه شيء خيار معين، أو مسلمين للسيد القائد بكل ما سيتخذه من قرارات إن كان في الحرب أو السلم، نحن معه إن شاء الله. فقط فلنبشر بالنصر ونكون خير سند وعون للسيد القائد يحفظه الله. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع ومتابعة، تقبلوا في الختام تحياتي أنا أحمد محمد الصنعاني، وهيركم أيضا من المخرج والتنفيذ على الهواء مباشرة من محمد الديلمي، ونراكم على خير إن شاء الله، وتصبحون على نصر في أمان الله.

0: شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فتح له باب دعاء فتح الله له باب إجابة ورحمة، وذلك قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
1: الكون في القرآن.
3: السماء، السماء. قال تعالى:

0: السماء لفظ مفرد مؤنث من مادة سمو. تتميز السماء الدنيا بخلقها الدقيق والعجيب والمحكم، فنهارا يكون لون السماء أزرق يخطف الأبصار بجماله وحسن منظره، تزينه قطع من سحاب أبيض تجعل السماء أكثر جمالا ورونقا، وليلا يسلخ ذلك اللون النهاري ويتبدل بأسود ليلي تزينه الكواكب بسطوعها الشامخ والشهب بحمرتها المتلهبة والقمر بنوره المنير. وقد تحدث الخالق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن خلق السماوات وما هي عليه من الإحكام والدقة والجمال، حيث قال في سورة لقمان:
1: خلق السماوات بغير عمد ترونها

وبين الله سبحانه وتعالى أن السماء مستودع شؤون الأرض، قال تعالى:

0: فالسماء بنهارها الواضح الباهر، والسماء بأصيلها الفاتن الساحر، والسماء بغروبها البديع الفريد، والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألئة وحديثها الهادئ، والسماء بشروقها الجميل السافر، آية من صنع الله التي أوجب على الإنسان أن يجول ببصره ويسرح بفكره في بديع خلقها وصنعها. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية:
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت.
0: فتبارك الله أحسن الخالقين.
2: عندما نأتي إلى المجال الإعلامي يجب أن نستحضر أننا في ميدان مواجهة وصراع، وأنه ميدان يتحرك فيه الأعداء بكل قوة، بكل إمكانياتهم، بكل مخططاتهم، بأنشطة واسعة جدا. إذا تحرك الإنسان في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف أنه سيدخل إلى عالم مفخخ وملغوم بالأضاليل، بالأكاذيب، بالافتراءات، بالدعايات الباطلة، بالتزييف للحقائق، فليدخل كفارس، كمجاهد، كمواجه، كمتصد للأعداء. هذه الرؤية القرآنية التي ستجعلك تدخل وتحضر في المجال الإعلامي أو المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي أو في أي مجال من المجالات، بوعي، بروح عملية، بروح مسؤولة. تدخل كمجاهد يتصدى لمؤامرات الأعداء، وليس كغافل، وليس كساذج يتقبل كل شيء ويتأثر بكل شيء، بل كمؤثر وكمواجه وكمناصر للحق والحقيقة، وكمدافع عن الأمة، وكمتصد لكل مؤامرات الأعداء. هذا ما يجب أن نستحضره دائما في كل مجال وفي كل ميدان. وسنرى الفاعلية العالية عندما نتحرك على أساس الرؤية القرآنية والمشروع القرآني في كل مجال من المجالات. ننتصر، ولا أحد يستطيع أبدا أن يطفئ نور القرآن. إن القرآن هو نور الله الذي لا ينطفئ ولن ينطفئ مهما عمل الكافرون والجاحدون والمنافقون، مهما نفخوا بكل أفواههم، هم أعجز وأضعف وأحقر من أن يطفئوه. ومن نفخ في نور الشمس هل سيطفئها؟ هل هي قوة القرآن؟

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الشعب الحر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه يوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الحاج يضن تزرع.
1: موسم حصادك بلا ترضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات والبركات. أهلا بكم إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي على إذاعة أفاق FM، صوت الوعي والبصيرة. أهلا بالمزارعين، تحية للفلاحين، وتحية كبيرة لكل صيادين ومربي الثروة الحيوانية، لكل من يعمل في الحقل الزراعي والقطاع التنموي وجبهة المائدة. أهلا بكم جميعا إلى يد تزرع.

0: ليت والبحر زوم وقاع جهران من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وازرع ارضك تجد في كل شبر مائده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.
2: ارفعوا حصاركم، لا لنستورد منكم وانما لنصدر لكم.
3: صدر لكم.
4: على تصلح يا محمد.

0: مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، سنتحدث في هذه الحلقة عن إنتاج فول الصويا، زراعة فول الصويا، كل ما يتعلق بهذا المحصول المهم. ويسرنا أن نرحب بالمهندس مبارك الشدادي، مختص إرشاد البقوليات. طيب الله أوقاتك مهندس مبارك.
1: حياكم الله سيدي،
0: أهلا بكم. إذا ما بدأنا سيدي الكريم بالحديث عن أهمية محصول فول الصويا على المستويين الزراعي والاقتصادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيب الطاهر.
0: اللهم صل على
1: محمد. يعتبر محصول المحاصيل البقوليات بشكل عام من أهم الركائز الأساسية للأمن الغذائي، وصحة والاحتواء على قيمة غذائية عالية.
0: نعم.
1: من الناحية الأخرى، تعد هذه المحاصيل مجال حيوي واستراتيجيا، ويضع بعض القوى الاقتصادية للبلد. ما يتميز به يعني أنه للأسف الشديد يعني يتم استثمار بعض الميزات الربانية والعقود على أنها تؤثر يعني المحاصيل البقولي بشكل خاص، كونها محاصيل استراتيجية مرتبطة بالسيادة الغذائية. وزيادة القرار الوطني، وما يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيلاء والحد منها على مراحل متخلفة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
0: نعم. طيب، أبرز استخدامات فول الصويا في الغذاء والصناعة والأعلاف، يعني بما جعله هكذا مهما وذا جدوائية اقتصادية.
1: يعتبر فول الصويا من المحاصيل الصناعية الهامة في العالم، حيث عرفت زراعته في معظم المناطق الشرق الأوسط كمحصول غذائي وزيتي نباتي، حيث يعتبر من أعلى مصادر الطاقة لاحتواء البذور على البروتين والدهون والكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على مواد دهنية أهم الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات. يحتوي حبوب فول الصويا على جميع أحماض الأمينية الأساسية للإنسان والحيوان، وتشمل في تركيبها تلك الأحماض الأمينية في اللحوم أيضا، كما تحتوي على مواد معدنية مختلفة، ويدخل في مجال الصناعات كما علبات أحتاجها ما يشبه شائعة اللحوم والغربة في الطعم والتركيب الغذائي.
0: نعم.
1: كما يستخدم كسبة فول الصويا مختلف عصير الحبوب، وتستخدم بشكل كبير في تغذية الحيوانات والدواجن.
0: نعم. إذن يدخل في استخدامات متعددة. طيب مهندس، ما هي الظروف المناخية المناسبة لزراعة فول الصويا؟
1: الظروف المناخية، محصول فول الصويا معتدل الحرارة ودرجة يعني الدنيا الانبات البذور تتراوح ما بين 10 إلى 15 درجة مئوية، والمثلى من 20 إلى 30 درجة مئوية. أما يعني مرحلة تضرب الحرارة فهي مرحلة الإزهار والنضج، هي أهم مرحلة، وهي تكون بدرجة 20 إلى 25 درجة مئوية. تمام. أما بعد الإزهار يحتوي يعني تصل إلى 30 يوما حتى الإزهار. كما أنه يحب المحصول الرطوبة في مرحلة الإزهار وتشكل القرون، فوجد زراعة فول الصويا في الأراضي العميقة المفككة والغنية بالمادة العضوية والمروية وخالية من العشب.
0: طيب. طيب، بالنسبة للتربة، ما هي التربة الملائمة للمحصول فول الصويا أو للحصول على إنتاجية جيدة؟
1: يحب يعني يفضل استخدام الأراضي العميقة والمفككة والغنية بالمواد العضوية وغير المتصلبة.
0: طيب، ما هي أبرز أو أفضل المناطق في اليمن يا مهندس لزراعة فول الصويا، وما هي العوامل التي تميزها؟
1: المناطق تعتبر من المحافظات التي يزرع فيها مثل المحافظة الشمالية والوسطى والجنوبية ومحافظة الجوف ومحافظة الحديدة، حيث أنها تتميز بمناخ ملائم للإنبات ودرجة الحرارة غير مرتفعة، حيث أنه تكون ملائمة لمرحلة الإزهار والنضج.
0: نعم. طيب، ما هي مواعيد الزراعة المثلى في المرتفعات والمناطق الوسطى والسهلية في تهامة؟
1: مواعيد الزراعة، المواعيد المناسبة لزراعة فول الصويا في المحافظة الشمالية والوسطى والجنوبية يكون في شهر يوليو. هذا في الموسم الصيفي، بينما في محافظة الجوف يزرع في شهر ديسمبر، ومحافظة الحديدة في شهر يناير.
0: يعني في المناطق الحارة يزرع في الفصل الشتوي.
1: نعم.
0: طيب، ما هي أصناف فول الصويا المناسبة للبيئة اليمنية مهندس مبارك؟
1: معنا أصناف جيجر، وهو الذي ينصح باختياره، وهو الذي هو يعني تم الحصول عليه صنف جيجر من محطة بحوث المرتفعات الوسطى دمار، وتم تنفيذ دراسة تقييم ووصف لهذا الصنف، وتم زراعته في مختلف المناطق وحصل على إنتاجية عالية، وهناك العديد من الأصناف تحت البحث. نعم.
0: طيب، ما هي المعايير التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الصنف؟
1: المعايير التي ينبغي اختيار الأصناف أن تكون أصناف جيدة، يعني تم زراعتها في نفس المنطقة وملائمة للأجواء والمناخ. مثلا في هناك بعض من المزارعين يستخدم بذور من غير يعني غير ملائم للبيئة.
0: نعم.
1: أيوه. مما يؤدي إلى ضعف الإنبات وعدم الإزهار، يكون هناك نمو خضري بدون إزهار.
0: طيب، هل توجد أصناف محلية أو مستوردة أثبتت نجاحها في اليمن؟
1: لا يوجد، وإنما سبق حدثتكم أنه يوجد صنف جيزة وهو الذي تم استخدامه، وهناك أصناف أخرى تحت البحث.
0: نعم. طيب، ما هي مواصفات البذور الجيدة وكيف يحافظ المزارع على حيويتها وجودتها؟
1: مواصفات البذور الجيدة، مواصفات نسبة الإنبات لا تقل عن 80% خالية من الشوائب والأتربة مثلا، وغير مجعدة وخالية من الآثار والإصابة الحشرية والمتسوسة غير متجعدة، يعني تكون حيوية ذات جودة عالية عند اختيار البذور عند البذور والزراعة.
0: طيب مهندس، كيف يتم تجهيز الأرض قبل الزراعة من أجل زراعة هذا المحصول فول الصويا؟
1: تم تجهيز الأرض بحراثة الأرض وخصب والمروي باستخدام الحراثة الجلاب، ويجرى حراثة عميقة يعني بمقدار 25 سنتيمتر قبل الزراعة، ثم تروى ثم تجرى حقته ثانية متوسطة العمق وتتخلص من بقايا المحصول السابق، ثم تنعم وتفتت التربة حتى تصبح ملائمة لإنبات البذور.
0: طيب، حدثنا عن أفضل طريقة للزراعة والمسافات الزراعية المناسبة بين الخطوط والنباتات.
1: هنا يا سيدي تستخدم الحراثات البلدية، يعني المحراث البلدي وسط الحيوانات وبطريقة السطور، والمسافات بين السطور تكون 50 سنتيمتر وبين النباتات 50 سنتيمتر، تمام. الزراعة في سويد استخدم بالبزارات وضيق الصنف آلية المحداث الآلي وعمل بنفس الأدوار بواسطة العمال، أو في خطوط المسافات ما بين الخط والخط 50 سنتيمتر وبين النباتات 15 سنتيمتر.
0: طيب ما معدل كمية البذور الموصى به للهكتار؟ يعني مثلا في الهكتار الواحد كم نزرع كم ننثر من البذور؟
1: أنا معدل البذور المناسب نصف للصنف جيزة فهو يعني من 60 إلى 80 كيلو جرام للهكتار باستخدام مسافات ما بين 40 إلى 50 سنتيمتر بين الخطوط و 15 بين البذور، وأخرى تزرع البذور بعمق 3 إلى 5 سنتيمتر.
0: طيب ما هي أهم عمليات الخدمة بعد الزراعة؟
1: هناك عمليتان مهمتان جدا تستخدم بعد يعني أثناء أو بعد الإمداد، وهي الترقيع توزع الأماكن الخالية من الحبوب، ويفضل أن تنقع هذه البذور التي سيتم الترقيع بها حتى تكون عملية الإمداد بشكل أسرع، ويكون هذا العمل بعد الإمداد بأسبوع أو أسبوع أو 10 أيام ثم تروى. ثم العملية الثانية وهي العزق والتعشيب، يتم بعد 10 أيام إلى 30 يوم من الإمداد يتم التعشيب أو بتفكيك سطح التربة وإزالة الأعشاب.
0: نعم.
1: وتنظيم الري.
0: هذه هي. طيب نعم. ما الاحتياجات المائية؟ يا مهندس اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليك للحديث عن بقية المحاور والعناوين. طيب مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، طيب الله اوقاتكم. نحن معكم من إذاعة أفاق FM، صوت الوعي والبصيرة، في برنامج يد تزرع على إذاعة أفاق، ونتحدث عن إنتاج وزراعة محصول فول الصويا مع المهندس مبارك الشدادي، مختص إرشاد البقولية. طيب الله أوقاتك مهندس.
1: حياكم الله سيدي،
0: أهلا بكم. كنا بنتكلم عن يعني الاحتياجات المائية لمحصول فول الصويا، هل هذا المحصول من من المحاصيل التي هي بحاجة إلى ماء بشكل كثير أو اقتصادي في الماء في استخدامها أو احتياجها للماء؟
1: هو المحصول تختلف احتياجات للماء باختلاف درجة الحرارة ومرحلة النمو، ففي مرحلة الأنبات تكون احتياجاته أقل مرحلة من المراحل الأخرى، ويكون احتياج أكبر في مرحلة الإزهار وتكون الحبوب أو تكون القرون. يتطلب فول الصويا يعني كم كبير من الرطوبة إضافة أنه يتحمل الجفاف.
0: نعم،
1: ويحتاج فول الصويا لري تكميلي، مثلا إذا نزل سطول الأمطار أو كذا يحتاج إلى ري في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية عند زراعة على الأمطار، يحتاج إلى ري تكميلي في المراحل الحرجة وهي الإزهار والتكوين والقرون.
0: طيب مهندس، حدثنا عن أهمية التسميد العضوي قبل الزراعة بالنسبة للمحصول فول الصويا.
1: ينصح باستخدام السماد العضوي يعني مخلفة الحيوانات المخمر، يكون استخدامه على إضافة قبل الحراسة الأولى بكميات يعني تتراوح ما بين 20 إلى 25 طن للهكتار.
0: نعم،
1: أهميته في استخدامه للتربة تكون تربة يعني هشة وقابلية يعني يساعد البذور على تربة ملائمة للإنبات.
0: طيب نعم. ما دور العناصر العناصر الكبرى والصغرى في تحسين النمو والإنتاج؟
1: نقول أنه عند استخدام عند التسميد الكيميائي بشكل عام إضافة الأسماد الفوسفاتية يزيد من كمية المحصول ويرفع من نسبة المواد الدهنية في الحبوب، كما أنه إضافة الأسماد الفوسفاتية يعطل من يعني معطل تأثير الأزواج يعني المتشكل على العقد البكتيري في الجذور. ولا ينصح باستخدام يعني الأسمدة الأزواتية اليوريا مثل النيتروجين، لأنه يحتاج النبات للنمو الخضري يعني بزيادة على تكون الحبوب أو الإزهار.
0: نعم.
1: وهناك الأسمدة الفوسفورية يعني مثل أكسيد الفوسفور يعني يضاف على شكل دفعات عند تسوية التربة مع 60 كيلو جرام. حتى العناصر الصغرى فهي مهمة.
0: نعم.
1: عند إضافتها قبل ما مراحل الإزهار لأنها تعمل على حركة امتصاص الجذور المواد الغذائية من التربة.
0: طيب ما تأثير الحشائش اللي بتطلع يعني في الحقل، هل بتأثر على إنتاجية فول الصويا؟
1: نعم،
0: اشرح لنا ووضح لنا ذلك كيف.
1: الحشائش تكون اللهم تسمع عليك في في في في هذه الأوقات أحيانا إنها مواد باسمها آفات منافسة. الحشائش يعني خطيرة بنسبة كبيرة إذا ما تم مكافحتها، لأنها تنافس على الماء والضوء والعناصر الغذائية خصوصا خلال فترة الحرجة. تمام. حتى يعني تكون المكافحة في وقت مبكر وسط العزيق أو الحشة اليدوي.
0: طيب ما هي أبرز الأمراض يا مهندس اللي بتصيب محصول فول الصويا؟
1: هناك أمراض فطرية وهناك أمراض حشرية، وإنما الأغلبية التي من خلال متابعتنا في الميدان والقدرة الشكاوية من المزارعين استشعرنا أنه هناك عند ظهور اللفحات البكتيرية. نعم، وأعراض المرضية بتكون بداية العرض أنها تكون على هيئة بقع مائية من تضمن الشكل على أوراق، وهذا تسبب بأنه ارتفاع الرطوبة وعدم تنظيم الري. أما المكافحة استخدام أصناف مقاومة زراعة بذور سليمة خالية من الأمراض، اتباع دوري الزراعية، وهناك أمراض أخرى مثل الضفادع البكتيرية. تتواجد البكتيريا الممرضة في بقايا النبات المصاب والبذور كذلك في الحشائش. نعم، تظهر على الأوراق بقع صغيرة لونها أصفر مائل للأخضر.
0: هذه العلامات.
1: نعم، وتتقدم يعني في معظم الحالات تتقدم الإصابة تتحول المنطقة التي أصيبت ووسط البقع هذا أو البثرات يمكن ملاحظتها بواسطة على السطح السفلي للأوراق. نعم، ويتم مكافحة هذه البثرات المكافحة الزراعية التي زرعت أصناف مقاومة اتباع دور الزراعية. يجب أن تكون البذور معكمة قبل البذر.
0: طيب، يعني هذه الآفات والأمراض سهلة المكافحة ويمكن القضاء عليها.
1: نعم.
0: طيب، ما هي أساليب المكافحة المتكاملة اللي تنصح بها يا مهندس؟ يعني هل نعتمد فقط في المكافحة على الكيميائيات أم هناك طرق فيزيائية وطبيعية تقليدية يمكن يعني استخدامها؟
1: نعم، هناك طرق وهي التي احنا بشكل مستمر نعد ارشادات ونصائح ارشادية مستعملة للمزارعين، واحنا بنحاول ان احنا نبعد عن استخدام الكيميائيات في المكافحة، بحيث ان احنا بنوجه رسالة ارشادية انه يتم المكافحة من البداية وهي الوقائية. يعني بشكل وقائي يتم من عند الحراثة العميقة قبل الزراعة. إذا تم قلب التربة بشكل عميق وبشكل متعامد هنا بتكثر اليرقات المتعثرة في التربة. تمام، حتى بتعرض صار الشمس بتعرض لها التربة للتعقيم حتى يعني يعني بتم الحراثة وتفضل عند تركة التربة للفترة حتى يتم تعقيم التربة وقتل اليرقات والحشرات داخل التربة. هذا أهم النقطة. وثم بعد ذلك إزالة الحشائش وحرقها حيث أنها تعتبر عائل بداية لظهور الحشرات، إزالة النباتات المتقاربة والمصاعدة. تمام، الاعتدال في التسميد والاعتدال في الري حتى مثلا الري إذا زادت كمية الري بتؤدي إلى أمراض فطرية وحشرية.
0: نعم،
1: في مغلب الإصابة الحشرية يتم استخدام مصائد صفراء أو مصائد مائية.
0: طيب مهندس، ننتقل الآن إلى الحصاد. كيف يعرف المزارع أن المحصول أصبح جاهز للحصاد؟ هل هناك مؤشرات أو علامات؟
1: نعم، هناك علامات يجب أن تكون في حسبان المزارع حتى يكون علامات للنضج.
0: ما هي هذه العلامات؟
1: من ناحية تبدأ القرون بتحويل اللون إلى اللون الأسمر وتكسى الحبوب، تكون غير قابل للترك باليد. أما الأوراق فهي عادة لا تتساقط ويتم الحصاد قبل النضج وجفاف النباتات خوفا من الإفراط القرون، لذا يفضل عدم التأخير بالحصاد. نعم.
0: طيب ما هي أفضل طرق الحصاد لتقليل الفاقد؟
1: نصح المزارع أنه يتم الحصاد يدويا ثم تجفف، يعني تحصد مبكرا قبل أن يتم جفاف المحصول بشكل نهائي. إذا تم يعني تعرض النبات إلى جفاف كثيف ثم حصابت، قد يؤدي ذلك إلى إصابة المحصول بالفاقد وإفراط في البذور.
0: طيب ما هي أفضل طرق الحصاد لتقليل الفاقد؟ إحنا الآن بنتكلم عن محاولة تقليل الفاقد لأنه بيؤدي إلى خسائر كبيرة لدى المزارع، كيف نعمل على تقليل الفاقد يا مهندس خلال الحصاد؟
1: يتم الحصاد قبل الفوت وجفاف النبات خوفا من إفراط القرون، لذا يفضل عدم التأخير قبل الحصاد، ويتم الحصاد يدويا ثم تجفف حتى تحت أشعة الشمس بشكل جيد للتخلص من بلوط التخلص من الرطوبة ورطوبة النبات. نعم. ثم تدرس باستخدام الحرارة أو الدكة اليدوي، ويتم تنظيفها ثم تغربل وتعبى في أكياس نظيفة وتخزن بعد تجفيف البذور.
0: طيب ما هي أبرز الأخطاء اللي بيرتكبها المزارع والتي تؤدي إلى تلف المحصول أثناء التخزين؟
1: هناك عامل رئيسي وهو الرطوبة ومكان التخزين.
0: نعم.
1: عند ما يتم تخزين البذور أو فعبئتها في الأواني وهي ما زالت غير مجففة، تتعرض لآفات وأمراض وتعفن ما يؤدي إلى خسارة. الجانب الثاني هو مكان التخزين، إذا ما توفر مكان للتخزين بشكل ملائم مثلا التهوية والرطوبة وأشعة الشمس ونظافة من الجوارض وكذلك استخدام الأواني، إذا ما تم استخدام أواني نظيفة ومعكمة ومحكمة ومعاملة البذور قبل التخزين التي هي استخدام حتى العادة والتقاليد التي يستخدمها الآباء والأجداد، مثل استخدام البسباس، استخدام الرماد عند وضع البذور في الأواني، يتم وضع هذه المواد حفاظا على حيوية البذور.
0: نعم. طيب ما هي العوامل التي تؤثر في زيادة الإنتاجية يا مهندس بشكل عام؟
1: العوامل التي تؤثر في زيادة الإنتاجية هي أولا الأرض، إذا تم اختيار الأرض المناسبة للزراعة تمام، هذا يؤثر على في زيادة الإنتاج.
0: نعم.
1: ثاني شيء وهو البذور، إذا تم اختيار بذور مناسبة وملائم للمنطقة التي سيزرع فيها هذا يؤثر على في زيادة الإنتاج. ثم العملية الزراعية والممارسة الزراعية الصحيحة تمام، واتباع التوصية الإرشادية التي يتم إعطاءها للمزارع من قبل المسؤولين الزراعيين هذا يؤثر على في زيادة الإنتاج. المزارع نفسه إذا تم مراقبة المحصول أولا بأول بشكل مستمر حتى لا يتعرض للعطش وتعرض للآفات أو كذا، فهذا يؤثر في زيادة الإنتاج.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب ما هي السلبيات اللي بيوقع فيها المزارعين عندما بيزرعوا فول الصويا يا مهندس؟
1: وهذا الذي احنا بنعاني منه حتى في تكرار التوصيات، هذا التوصيات احنا بنواجهها في يعني اغلب المزارعين يستخدم بذور مجهولة في المصدر وبذور قديمة او فاقدة حيويتها. ثاني شيء وهو الإفراط في الري أو التسبب في قدر الماء في الحدث، ما يؤدي إلى أمراض بذرية وتعفنات في الجذور وغيرها. تمام. التقيس الحصاد حتى يعني عند الجراب القرنية تبطل المحصول يجف إلى يعني قام يعني قدو يابس يقوم انفراد البذور انفراد البذور إلى الأرض بشكل ما تتخيل. فهذا العملية ضروري يعني يتجنبها المزارع ويتبع التوصيات الإرشادية الصحيحة.
0: طيب التوصيات اللي توصي بها يا مهندس يعني تقدمها للمزارع يعني من أجل يتوسعوا في زراعة هذا المحصول؟
1: أوصي المزارع عند التوسع في هذا المحصول استخدام أصناف موثوقة والالتزام بالمواعيد المناسبة للزراعة حسب كل منطقة.
0: نعم.
1: تشهيد أرض جيدة بالحراسة العميقة والتسميد العضوي المتخمر وتجنب إضافة الأسمدة غير المتخمرة البلدي. الري المنتظم عند الحاجة خاصة خلال مرحلة الإزهار وتكوين القرون. مكافحة العشائش والآفات بطريقة متكاملة. الارتباط بالجمعيات التعاونية الزراعية حيث أنها هناك برنامج يسمى برنامج الزراعة التعاقدية. تمام.
0: نعم.
1: وهذا برنامج التعاقدية يعني قلل الفجوة في الاستيلات وقلل معاناة المزارع عند التسويق.
0: طيب مهندس برأيك من الناحية الاستثمارية هل هناك فرص للمستثمرين من لديهم رأس مال يستثمروا في هذا المجال في مجال إنتاج فول الصويا حيث أن اليمن ما تزال تستورد بكميات كبيرة يعني من فول الصويا من الخارج وإحنا يعني إذا في استثمار تقريبا سيكون هناك دخل جيد للمزارع الوطني اليمني ودعم للاقتصاد الوطني. هل هناك فرص في هذا المجال؟ هل تنصح التجار من لديهم رأس مال المستثمرين بخوض هذا الغمار والدخول في هذا المجال؟
1: نعم لا نوجه رسالتنا إلى المستثمرين إنه الآن زراعة فول الصويا أصبح في تقدم والمزارع هو يتمنى أن هذا المستثمر إنه مثلا يرتبط بالجمعيات أو بالزراعة التعاقدية حيث أن الزراعة التعاقدية هي التي بتضمن إنتاج قوي من المزارع والمستثمر يضمن إنتاج قوي ووفير حتى أنه مثلا لا يصرف على رأس المال لأن عندنا مزارعين أكفاء ونحتاج إلى الاستيراد من الخارج. لدينا أرض ولدينا عمالة ولدينا ماء ولدينا بيئة من يعني زراعة أكثر من أصناف وأكثر من كذا فلا يكون يعني هدفنا هو الاستيراد وإنما تجري فاتورة الاستيراد وتشجيع المزارع اليمني.
0: أحسنت. إذن أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس مبارك الشدادي كنت معنا عبر الهاتف للحديث عن زراعة فول الصويا في بلادنا العزيزة اليمن. أشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا لكم يا سيدي الله يحفظكم.
0: حفظكم الله. إذن مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج جد تزرع لهذا اليوم. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة في الأسبوع القادم. تقبلوا خالص التحيات أيوب إدريس محمد حاتم سوسن مجاهد والسلام عليكم ورحمة الله.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: بالعودي بعد تتحقنا من وصل هذه الحقن
1: انا اكلك بعدك موفى
2: وينك تعرف منطقتنا وينها
3: جاهزين
0: لناخذ حقنا بايدينا
4: وان احنا داخل وناخذ حقنا بايدينا
0: واننا لن نتراجع قيد عنمنا

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بالفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك.

0: بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه، تعبير عن الإخلاص وحب الخير، ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
1: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، عبر إذاعة آفاق منبر الوعي والبصيرة، عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء، الذي نتحدث فيه عن موضوع خطبة الجمعة إضافة إلى فقرات أخرى. قبل أن نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة عز ونصر وبركة بإذن الله عز وجل. البداية مستمعين الأعزاء مع الفقرة الأولى من هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة. نناقش في هذه الفقرة موضوع خطبة الجمعة، موضوعنا اليوم وعنوان هذه الفقرة ذكرى دخول الإمام الهادي عليه السلام إلى اليمن في هذا الشهر المبارك، شهر الصفر. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا عبر الهاتف، نائب مدير الإرشاد بمحافظة حجة وخطيب جامع السوق بمديرية مبين، الأستاذ محمد جحاف عبد الله جحاف. حياكم الله سيدي الكريم ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا أستاذ محمد. بادئ ذي بدء، نحن في هذه الأيام أيام صفر، وقد دخلنا في هذا الشهر المبارك، وإن شاء الله سيكون صفر الظفر بإذن الله عز وجل. نستذكر فيه مناسبة مهمة هي ذكرى دخول الإمام الهادي عليه السلام إلى اليمن. الكثير من الناس أستاذ محمد يجهلون هذا الإمام ولا يعرفون من هو وكيف نشأ. من هو الإمام الهادي عليه السلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية يشرفنا استضافتكم لنا عبر إذاعتكم هذه الإذاعة الحرة الوطنية المجاهدة، وكادي المجاهد هذه الإذاعة التي لم تعلو جهدا في أداء واجبها الديني التوعوي التثقيفي، وكل ما يبث عبرها. لا أكون مبالغا إذا قلت أن هذه القناة أصبح لها متابعين كثر خصوصا في محافظتنا. نعم، الإمام الهادي عليه السلام، الإمام الهادي عليه السلام حين نتحدث عنه فإننا نتحدث عن رجل سليل بيت النبوة، نسب مجمع عليه مدون بدقة في أمهات كتب التاريخ وسير محبيه، فهو الإمام الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليهم. هذا النسب الطاهر لم يكن مجرد شرف عائلي، بل كان في نظر معاصريه وأتباعه يحمل مسؤولية رسالية تاريخية كبرى. الإمام الهادي عليه السلام ولد في المدينة المنورة في عام 245 هجرية تحديدا في جبل الرس، ونشأ في بيئة علوية خالصة تعج بالزهد والورع والطلب الحثيث للعلم، حتى بزغ نجمه كواحد من أكابر علماء عصره ومجتهديه. الإمام الهادي عليه السلام كما تتحدث كتب التاريخ في القرن الثالث الهجري كان اليمن يعيش حالة من التمزق السياسي والاجتماعي المأساوي. لم تكن هناك سلطة مركزية تحمي الناس، بل سادت الصراعات والحروب القبلية الدامية، لا سيما ذلك الاقتتال الطاحن بين كبريات قبائل اليمن في ذلك الحين. في ظل هذا الشتات والتيه تضلع عقلاء اليمن حينها وقادتها الى من يجمع شملهم.
0: نعم استاذ محمد، يعني المعذره ولو قاطعتكم، اذا الايام الهادي عليه السلام هو من مواليد القرن الثالث الهجري، ونشأ صالحة وتربى في البيت العلوي كما ذكرتم، وأجداده وأسلافه هم الأعلام والنجوم من نجوم أهل البيت عليهم السلام، جده نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم، وينتهي نسبه كما ذكرتم إلى الإمام علي عليه السلام. في ظل هذه النشأة التي نشأها كما ذكرتم في الجبل الرس الذي هو خارج المدينة المنورة، وهو أيضا في المدينة المنورة، هذا السؤال الذي نريد أن نسألكم عنه، وهو أنتم بدأتم الآن تتحدثون عنه، يعني الإمام الهادي متى خرج إلى اليمن وأسباب هذا الخروج؟ أكملوا ما بدأتم به.
2: نعم، الإمام الهادي سلام الله عليه خرج إلى اليمن له خرجتان، الخروج الأول كان في عام 280 هجري بدعوة من قبائل صعدة على رأسهم قبائل كما يقال خولان وهمدان إصلاح ذات البين، وإذ أن القبائل خلال تلك الفترة كانت قد ظهرت في أوساطهم اختلافات نزاعات إلى آخر كما هو مذكور. ثم عاد إلى المدينة سلام الله عليه، عاد إلى المدينة المنورة بعد أن رأى منهم من عدم الاستجابة بالشكل الذي يريده عليه السلام، بعد أن وجد منهم بعض الجفاء من بعض الجنود. هذا كان يعتبر الخروج الأول. وبعد أن زادت في أوساطهم النزاعات والاختلافات ورأوا أنهم قد فرضوا وقصروا فيما كان واجب عليهم نحو الإمام عليه السلام، كرروا السعي إليه إلى حيث كان يسكن في منطقته المعروفة الرس، طالبين منه الرجوع إليهم، وقد قدموا اعتذارهم والتزامهم بالاستجابة عليه وعدم مخالفته. وذلك كان عندما وصلوا إليه في عام 284 هجري، هذا هو الخروج الثاني له عليه السلام، بالتحديد في السادس من صفر.
0: نعم
2: 284. كانت هذه الأحداث خلال تلك الفترة ما قبل الخروج الأول وما بعده، بعد أن دعا إلى بعد أن عاد عليه السلام إلى مصدر دراسة، كانت الصراعات القبلية قد انتشرت وضغط على البلاد اليمنية. أضف إلى ذلك التمدد الفكري والعسكري لحركات كانت قد وجدت في اليمن، منها حركة القرامطة والإسماعيلية التي كانت تجتاح مناطق يمنية واسعة. نعم.
0: إذن الإمام الهادي عليه السلام كما ذكرتم أستاذ محمد لم يأتي غازيا إلى اليمن، لأن هنالك من يقول أن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليم جاء إلى اليمن غازيا ليقتل ولينهب، ولم يطلب أحد من أهل اليمن. وأنتم الآن ذكرتم على أنه جاء بطلب من أهل اليمن، في البداية طلبه أهل صعدة تلك القبائل فحط رحاله في ذلك المكان، ثم أيضا قبائل اليمن الأبية الأخرى، وجاء بطلب منهم، بل هم جاءوا إليه كما ذكرت أستاذ محمد. لأن هنالك من يحاول أن يصور أن الإمام الهادي عليه السلام إنما جاء غازيا ليقتل ولينهب وليتحكم على رقاب اليمنيين. أستاذ محمد، نحن الآن عندما نتحدث عن الإمام الهادي عليه السلام وأنه جاء إلى اليمن للإصلاح، وأيضا ذكرت أنت أن هنالك فرق من الفرق الضالة التي نشرت العقائد الفاسدة وأيضا قتلت واستباحت دماء اليمنيين، يعني حتى لا يكون الكلام مجرد تنظير، نريد أن نتعرف على بعض النماذج أو المواقف للإمام الهادي عليه السلام الإصلاحية التي قام بها في اليمن وأيضا الجهادية.
2: نعم، الإمام الهادي سلام الله عليه كما تتحدث كتب التاريخ عنه فقد كانت له يعني منذ دخوله إلى اليمن في عام 208 هجرية ثم عودته في العام 284 كانت له هناك حركة إصلاحية جهادية واسعة. هذه الحركة ركزت على إنهاء الفتن القبلية، إرشاد دعائم العدل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومحاربة الانحرافات الفكرية والسلوكية التي كانت قد وجدت. كان المجتمع القبلي اليمني كان يعني المجتمع اليمني قبل وصول الإمام الهادي عليه السلام كان يعاني من الفوضى ويعاني من الحروب القبلية المستعرة بين قبائل اليمن، خصوصا كبرى قبائلها المتمثلة في قبيلة حمدان وقبيلة خولان. وبسبب غياب سلطة القانون الشاملة فكانت خطواته عليه السلام الخطوات الإصلاحية التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يقوم على العدل، فقد تحرك في إخماد تلك الفتن وإصلاح ذات البين. فبمجرد وصوله إلى منطقة صعدة لم يبدأ بالمواجهة العسكرية، بل ركز على ردم الهوة بين القبائل المتناحرة. استطاع بفضل هيبته وعدالته وما يملكه عليه السلام من إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى وقبول، استطاع أن يجمع بين وجهاء القبائل المتصارعة في تلك المناطق واستطاع أن يعقد بينهم صلحا شاملا وأخذ عليهم العهود والمواثيق في تلك الفترة بترك الثارات والتزام الشريعة. وتحول المجتمع حين ذاك من حالة الاحتراب الداخلي المستمر إلى قوة متماسكة إلى قوة متماسكة تدعم بناء الدولة الجديدة. أيضا كان من إصلاحاته سلام الله عليه الإصلاح المالي وتوزيع الزكاة الركن الذي هو ركن من أركان الإسلام، توزيع تلك ذلك الركن أو تلك الزكاة في مصارفها الشرعية. الإمام عليه السلام ألغى تلك الضرائب الذي كانت تسمى في ذلك الحين بما هو في وقتنا الحالي بالضرائب، ألغاها التي كان يفرضها المتنفذون وقادة الأطراف والشخصيات الكبيرة المتحكمة في ذلك الحين، واكتفى بجمع الزكاة الشرعية من صدقات ونحوها. أيضا وضع عليه السلام قاعدة صارمة بأن أموال الزكاة التي تؤخذ من فقراء ومغارم المنطقة، أي منطقة ما، يجب أن تصرف في فقرائها، في فقراء ومصالح نفس المنطقة أولا، ولا ينقل منها إلى مركز الدولة في صعدة إلا ما زاد أو الزائد عن حاجتهم. هذا الإجراء وطد الثقة بين الرعية والدولة وأنها استغلال الإقضاعيين. أيضا هناك تحرك عليه السلام في مواجهة تلك الطوائف المنحلة والمنحرفة التي ظهرت في ذلك الحين، كمواجهته عليه السلام للقرامطة حركة علي بن الفضل. واعتبر الإمام عليه السلام خطر القرامطة الباطنية خطرا وجوديا على الدين وعلى المجتمع في اليمن، لما رافق حركتهم من استباحة للمحرمات ونحب للأموال وتخريب للمساجد. فالإمام عليه السلام قاد بنفسه تلك الحملات العسكرية، حملات عسكرية متعددة لصد تمدد القرامطة في مناطق نجد اليمن وأيضا ومحيط صنعاء، والتي قد يعني كما يذكر التاريخ أنها بلغت أكثر من 170 معركة، كلها كانت له عليه السلام. أيضا خاض معارك شرسة في مناطق أخرى مثل ريدة وثافت ومحيط صنعاء، واستطاع الحد من نفوذهم. أيضا حماية المناطق الشمالية من اليمن استطاع أن يحميها من التمدد القرمطي، مضحيا بسلامته الشخصية عليه السلام، حيث كان يقاتل الصفوف الأمامية مستبسلا رغم قلة الناصر في بعض المواطن. أيضا نستطيع أن نقول أن الإمام الهادي عليه السلام سعى لتأمين سبل الحج وطرق القوافل، فكانت الطرق بين صنعاء وصعدة ومكة والمدينة مرتعا كانت في ذلك الحين لقطاع الطرق من الأعراب وبعض القبائل المتمردة التي كانت تسلب الحجاج وتقتلهم. الإمام الهادي عليه السلام جرد حملة تأديبية صارمة ضد هؤلاء المخربين. قبائل معروفة كان يذكر منها مثل بني حارث وغيرهم من الذين كانوا يقطعون السبل المسبلة. أيضا أمن طرق الحج والتجارة بشكل كامل، حتى وصفت بعض المصادر التاريخية في تلك الفترة تصفها بأن المسافر كان يمر بالصحاري والقفاد بمفرده وهو آمن على نفسه وعلى ماله.
0: نعم.
2: إصلاحاته عليه السلام كانت كثيرة. نعم.
0: كما ذكرتم أستاذ محمد إصلاحاته كثيرة، وقد أحيى الله به عز وجل الدين في بلاد اليمن، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام أشار بيده إلى اليمن وذكر بأنه يخرج من هذا القطر رجل اسمه يحيى يحيي به الله عز وجل الدين. فكما ذكرتم قام بإصلاحات في أرض اليمن وألف الله سبحانه وتعالى به بين القبائل، وأيضا جاهد المعتدين مثل القرامطة وغير القرامطة. أيضا مستمعين الأعزاء الآن نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل معكم المحور الثاني من هذه الحلقة.

الكل في حكم الهوى والكل في عنادي، وأنتم آل النبي معادن المبادئ ونحن أنصار الله.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم فقرة منبر الجمعة بعنوان ذكرى دخول الإمام الهادي عليه السلام إلى اليمن مع نائب مدير الإرشاد بمحافظة حجة الأستاذ محمد جحاف عبد الله جحاف. نرحب بكم سيد الكريم من جديد وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا وبجميع الإخوة المستمعين.
0: أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث عن الإمام الهادي عليه السلام وما له من الفضل والإصلاحات الجهادية والعلمية والفكرية إلى آخر ما له من الإصلاحات في أرض اليمن، تنبري هنالك بعض الأقلام المأجورة سواء في اليمن الحبيب أو من غير اليمن، يتحدثون عن الإمام الهادي عليه السلام بلغة رخيصة، يريدون أن ينالوا من الإمام الهادي عليه السلام، يكتبون عنه بأنه جاء غازيا إلى اليمن وأن كل من هو موجود اليوم في أرض اليمن من ذرية الإمام الهادي عليه السلام إنما هم عبارة عن مستوردين وجاءوا ليحكموا اليمن بالقوة، وأن اليمن أصلها الملوك والقبائل والأقيال إلى آخر ما يتحدثون به من الكلام الرخيص. أستاذ محمد، لماذا هذه الأقلام المأجورة المدفوعة تستهدف هذا الإمام العظيم الهادي عليه السلام ومن يقف خلفهم؟
1: نعم، اللهم صل على محمد وآله. هذه الأقلام المأجورة التي تستهدف الإمام الهادي عليه السلام هي لغرض حجب نوره، وهذا من المحال أن تحجب الشمس باليد. الإمام الهادي عليه السلام مهما حاولوا أن يحجبوا نوره أو يشوهوا فكره المحمدي الأصيل وضرب المرجعية الدينية الواعية التي تضد مضاجع الظالمين وأعداء الإسلام، واستهدافه عليه السلام هو محاولة مستمرة، ليست في الوقت الحالي فقط، هي محاولة مستمرة سابقا وفي وقتنا، ويعلم الله كيف كم تستمر، لأن الأقلام المأجورة اسمها مأجورة.
0: صحيح.
1: اسمها مأجورة، يستأجرها أعداء الله، ومحاولة الاستهداف هذا مستمر لإبعاد أمة محمد، الأمة الإسلامية، لإبعادهم عن رموز الحق، الرموز الحقيقيون الذين يستضاء بهم في هذا الطريق، في هذه الحياة. فالطعن في الإمام الهادي عليه السلام هو طعن في هذا الامتداد القيادي الذي يحفظ للأمة ويحفظ أمة الإسلام، يحفظها ويوحد صفها. وهم كما يستهدفون الإمام الهادي عليهم السلام، هم اليوم يستهدفون قادتنا، والهدف هو نفس ذلك الهدف الذي يتحركون فيه. فمهما حاولوا أن يستهدفوا الإمام الهادي فلن يستطيعوا. كيف يستهدفون رجل بشر به النبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ النبي صلوات الله عليه وعلى آله كما يذكر في كتب التاريخ أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بشر بالإمام الهادي في موقف من تلك المواقف، وأشار بيده إلى اليمن في بشارته به سلام الله عليه. أيضا الإمام علي عليه السلام بشر به وبخروجه في منطقة في اليمن، كما تحدث الرواية تذكر أن الإمام علي عليه السلام يروى قال في قوله: ما من فتنة إلا وأنا أعرف سائقها وناعقها، ثم ذكر فتنة بين 80 و200، ثم قال: فيخرج رجل من عترتي اسمه اسم النبي، يميز بين الحق والباطل، ويؤلف الله قلوب المؤمنين على يديه. والروايات متعددة وإصلاحاته متنوعة، وما تحرك فيه أثناء خروجه إلى اليمن واستمراره واضح لكل منصف، لمن أنصفوا، لأهل الإيمان، لأهل الوعي، لأهل البصيرة. ولا زال خيره وبركته عليه السلام قائم إلى اللحظة، وفضله وكراماته مشهودة معروفة، يعرفها العام والخاص ممن له مسكة من العلم والمعرفة والدراية بأعلام الهدى وأهمية وجودهم وفضلهم وبركتهم. والشيء قد الأمر قد يطول الحديث فيه.
0: الله الله أستاذ محمد، كما ذكرتم يستهدفون مرجعياتنا ويريدون إسقاط رموزنا حتى لا يبقى لنا من ننتمي إليه، وهذا هدفهم، يعني يستهدفون العزة والكرامة والحرية، ويستهدفون أهل بيت رسول الله بالتحديد، لأن أهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم هم من أناروا هذه البلاد، بلاد اليمن، وما زالت بركاتهم كما ذكرت بركات الإمام الهادي عليه السلام إلى اليوم. أستاذ محمد، الإمام الهادي عليه السلام معروف بتميزه في عبادته، في علمه، في فكره، في عقائده، في إصلاحاته، في عدله، في جهاده، إلى آخر ما نذكر. الآن أستاذ محمد، ونحن يعني على بعد مئات السنين من استشهاد أو من وفاة الإمام الهادي عليه السلام، لأنه توفي في العام 298 للهجرة، بعد 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة، ماذا نستفيد من الإمام الهادي عليه السلام نحن في واقعنا اليوم المعاصر الذي نعيشه؟ يعني يستفيده الإنسان كفرد، والجماعة كجماعة، والأمة كأمة، والأسرة كأسرة، والإنسان، ما الذي نستفيده من هذا الإمام؟
1: نعم أخي العزيز، واقع الأمة اليوم، واقعنا نحن في حاجة ماسة إلى تجسيد واقع الإمام الهادي عليه السلام في واقعنا المعاصر الذي نعيشه، من خلال مواجهة التحديات بالصبر، بالعمل، وبناء الوعي الفكري لحماية العقيدة الصحيحة من الشبهات ومن الضلال المتجسد في الحرب الناعمة التي تعد الأخطر على الإنسان في هذا العصر من الحرب الصلبة. نستفيد من سيرته عليه السلام في تحقيق العدالة المنشودة حتى في أقرب المقربين له، حتى عم السلام والأمن، واستطاع أن يستملك قلوب الجميع وأحبه الصغير والكبير. أيضا نستفيد منه في بناء الدولة اقتصاديا، فقد كان يعمل بيده عليه السلام في مثل ما يروى في مزارع خاصة لتأمين معيشة أولاده، وهذا يعلمنا أهمية الاعتماد على الذات والاهتمام بالزراعة. والحمد لله، الله سبحانه وتعالى قد من علينا في هذا العصر بقائد لا يغيب عن الإمام، عنا من الإمام الهادي إلا شخصه.
0: الله الله،
1: تحدثت عن عبادة الإمام الهادي عليه السلام، كان رمزا للطاعة لله سبحانه وتعالى، والعبادة التي الخالصة لله. يتحدث أحد المولى الذي كان يلازم الإمام الهادي ويقوم بخدمته، الذي ذكر قال أنه أحد الليالي تبع الإمام الهادي إلى منزله، ورأى أن يبيت على باب بيت الإمام سلام الله عليه دون أن يعلم الإمام بذلك. قال ذلك القادم للإمام الهادي عليه السلام، قال فسهر الليل أجمع والإمام الهادي يسمعه، يعني سهر الإمام الهادي تلك الليلة راكعا ساجدا، قال وكنت أسمع وقوع دموعه ونشيجا في حلقه عليه السلام. أيضا مما الخشية مما تحدث به الإمام الهادي عليه السلام، مما نستفيد منه من كلامه، مما تحدث به سلام الله عليه، هو الذي قال وفرع الورع الدين ونظام الدين محاسبة النفس، وآفة الورع تجويز المرء لنفسه الصغيرة من فعله. هذه مقالة تروى عن الإمام الهادي، هو القائل عليه السلام عندما وقف يدعو إلى بيعته، يعني نقتدي بما كان يتحرك فيه الإمام الهادي عليه السلام، فهو قدوة ونموذج يحتذى به، ولنا شرف الاقتداء به إن وفقنا الله سبحانه وتعالى ذلك، ونسأل الله التوفيق. أيها هو القائل أيها الناس إني أشترط لكم علي لكم أربعا على نفسي، الحكم بكتاب الله وسنة نبيه، وأثر لكم على نفسي فيما يجعل الله بيني وبينكم، وأثيركم ولا أتفضل عليكم، وأقدمكم عند القضاء قبلي، وأشترط لنفسي عليكم اثنتين، الأولى النصيحة لله سبحانه وتعالى لله ولي، قال هكذا، ولي في السر والعلن، والطاعة لأمري في كل حالاتكم، ما أطعت الله فيكم فإن خالفت طاعة الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم، وإن ملت عن كتاب الله فلا حجة لي عليكم. ثم تلا دور الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإمام الهادي عليه السلام هو قدوة لنا ولكل المسلمين، وليس مختص بطائفة أو جماعة أو مذهب. الإمام الهادي عليه السلام هو رمز من رموز هذا الدين الحنيف، يعني امتداد لذلك النور الإلهي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله. وكما قلنا الله سبحانه وتعالى قد من علينا بالسيد القائد الذي يعمل على تجسيد واقع الإمام الهادي،
0: نعم،
1: عمليا عسكريا اقتصاديا في كل المجالات التي ترتقي بنا لنكون خير أتباع لخير قائد أكرمنا الله به وشرفنا به نحن أبناء اليمن الميمون. نعم،
0: الإمام الهادي عليه السلام كما ذكرت له هذه المواقف ويجب أن نستفيد من في كل الجوانب، جوانب الحياة وفي كل المجالات. أستاذ محمد، نحن اليوم وفي هذه الظروف نعيش ظرف خصوصا في اليمن يعني، وهذا مما يمكن أن نستفيده أيضا من الإمام الهادي عليه السلام كما ستحدثون بعد أن ننقل إليكم السؤال. اليمن اليوم يعيش في ظل أوضاع وحصار يعني خانق على اليمن، واستهداف أيضا شامل وخصوصا من قبل النظام السعودي الذي يخدم الأمريكي والإسرائيلي، وقد رأينا التصعيد عندما جاءت الطائرة الإيرانية ثم استهدف مطار صنعاء بعد أن عادت بالوفد وأيضا بالجرحى وبالمرضى وبغيرهم. في ظل هذه الأوضاع الذي يعيشها اليمن، ما الحل يعني خصوصا بعد كلمة السيد بالأمس والتحذير للسعودية؟ لو نتحدث في هذا الجانب، الحل الوحيد في مواجهة هذا الحصار الخانق على الشعب اليمني؟
1: نعم أخي العزيز، الحل الوحيد لنا في ظل هذه الظروف هو التمسك بالله سبحانه وتعالى، العودة الصادقة إليه بكل ما تعنيه الكلمة. أيضا الحل يكمن أيضا في التصعيد، في التصعيد، الحل في هذا التصعيد الذي يصعد علينا العدو، ذلك التصعيد الخطير والاستهداف في مطار صنعاء، أيضا يكمن في مسار مزدوج والاعتماد على الردع الاستراتيجي عبر معادلة المطارات بالمطارات، الموانئ بالموانئ لكسر الحصار، والوقوف إلى جانب قيادتنا الحكيمة، الوقوف الصادق كملتمسين النصر بعد هذا اليسر الذي عاشه شعبنا اليمني العزيز. وإن قد طالت المدة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، هو الواعد الذي من وعدنا بالنصر، هو الذي قال لنا وأن مع العسر يسرا، على النصر آتي لا محالة. وأيضا لا بد أن تفرض معادلة الردع بكسر العزلة بقوة، بفرض قيود على حركة الطيران والملاحة في المطارات والموانئ التابعة للعدو السعودي جارة السوء. أيضا رسائل حازمة بأن كلفة الحصار والدمار لن تبقى مفتقرة على الداخل اليمني، لا بد من الاعتماد أيضا على الذات في الاكتفاء الذاتي وتسريع خطوات التحرر الاقتصادي وتشجيع الإنتاج المحلي الشامل وتعزيز الجبهة الداخلية اليمنية وتقرير الجبهة الداخلية والتماسك الشعبي، هذا شيء مهم لا بد منه، سواء كان وهو يعتبر الركيزة الأساسية لإفشال محاولة فرض الوصاية. السيد القائد سلام الله عليه تحدث بالأمس وقد كان في حديثه ما يفي ويكفي لأن نعي وأن نفهم أن هذا العدو الأحمق الأرعن لن توقفه إلا يد القوة، ونحن لها بإذن الله سبحانه وتعالى شعب الإيمان والحكمة مستعينين بالله وعلى ما وفقنا الله له سبحانه وتعالى من قدرات نستطيع قتالية، نستطيع من خلالها أن نركع هذا العدو وأن نوقفه عند حده، وأن نريد منه أن يترك الشعب اليمني. هذا العدو يعني لا ندري كيف يفكر، بأي عقلية يفكر أمراءه وملوكه وقادات جيشه، بأي عقلية يفكرون؟ هل يريدون منا أن نخضع وأن نركع لهم بعد هذه السنوات، بعد هذه التضحية، بعد تلك الدماء التي أسيلت في الجبهات وفي المناطق وفي المدن وفي القرى؟ يريد منا أن نخضع؟ يعني الآن يراهن على حصارنا، لا يستطيع أن يجعل هذا رهان، يستطيع من خلاله أن يركعنا، أبدا. صبرنا ووفقنا الله في خلال هذه الأعوام الماضية، واستطعنا أن نتماسك وأن نبني قوة رادعة بفضل الله سبحانه وتعالى، والذي تفضل علينا بهذا الشيء. ونستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى في قادم الأيام بإذن الله أن نفك الحصار على بلدنا. مثل ما بنقول إحنا بالله جهدنا رجال بذل وجه ولا بالثاني.
0: الله الله. نعم أستاذ محمد، وسيخرج الشعب اليمني في يومنا هذا الجمعة عصر يوم الجمعة في ميدان 70 وفي بقية المحافظات ليثبت للعالم بكله أن هذا الشعب لن يقبل بهذا الحصار أن يستمر. أستاذ محمد، في ختام حلقتنا كلمة أخيرة في نصف دقيقة عبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: أدعو أن الإخوة المستمعين وكل من لديه خلفية يعني علمية أن يعود إلى تاريخ أهل البيت لدراسته، الدراسة الواقعية، حتى نجد أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأن ما كان يقال أن ما يثارون من أجل أن يصلوا أن أهل البيت وعلماء أئمتنا إنما يثارون من أجل أن يصلوا إلى السلطة، وأنهم عشاق سلطة، هم عشاق حق، هم من قال عنهم جدهم الوصي سلام الله عليه وهو يوصي ولده الحسن وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان، هذه هي طريقتهم. كلمة أخيرة، أشكركم على الاستضافة ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في إذاعتكم الموقرة، وأدعو أبناء شعبنا اليمني للاستجابة في هذا اليوم للخروج المشرف الذي يليق بقيادتنا كقيادة ربانية حكيمة، ويليق بهم كشعب مؤمن يمتاز بما لم تمتز به بقية الشعوب من خلال الوسام الذي قلدهم إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله حينما قال الإيمان يمان والحكمة اليمانية. هنا تتجلى الحكمة اليمانية في الاستجابة والخروج في مسيرات يوم عصر يومنا هذا، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المستمعين لأن نكون من المشاركين فيها، وأن يكتب الله لنا بها الأجر، وكما قال السيد القائد وبعد غد لنا رأي أو كلام أو قلب بهذا المعنى.
0: نعم بارك الله فيكم. نائب مدير الإرشاد بمحافظة حجة الأستاذ محمد جحاف عبد الله جحاف، نشكركم جزيل الشكر على ما أثريتم به فقرتنا منبر الجمعة من بصائر وأنوار. بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم وكتب الله أجركم.
1: حياكم الله وحفظكم الله ونستمد منكم الدعاء.
0: بارك الله فيكم وعافاكم.

0: مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة، ونذهب وإياكم إلى هذه الفقرة.
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
0: أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية، والتي ستكون بعنوان جهود الإمام الهادي عليه السلام إلى الحق العلمية والتعليمية مع الدكتور حمود عبد الله الهنومي في سلسلة حلقات بعنوان علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الهادي إلى الحق. نستمع الآن إلى هذا المقطع الصوتي، تفضلوا معنا بالاستماع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه السلسلة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن الأوضاع التي كانت في اليمن قبل مجيء الإمام الهادي للحق ابن الحسين، الأوضاع السياسية، الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع الفكرية، الأوضاع المذهبية. واليوم من هذه الحلقة سنبدأ في الحديث عن ما أنجزه الإمام الهادي، ما هي جهود الإمام الهادي الحضارية من الناحية العلمية والثقافية، من الناحية الإدارية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية العسكرية. ما الذي أنجزه الإمام الهادي إلى الحق في هذه المجالات كلها؟ وبداية نبدأ عن الإمام الهادي العالم المعلم. الإمام الهادي هو نموذج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في العلم والجهاد، ونموذج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في العلم والجهاد، هو نموذج أهل بيته رضوان الله عليهم وأئمة أهل البيت رضوان الله عليهم الذين جمعوا بين هاتين الفضيلتين، فضيلة العلم والجهاد. فقد مر علينا في الحلقات السابقة أنه وصل إلى العلم أو بلغ من العلم مبلغا كبيرا. في 17 من عمره كان يختار في الأدلة والمسائل ويرجح بينها، وكان قد أصبح ممسكا بتلابيب العلم والمعرفة في ذلك الحين، صار من أئمة أهل البيت الذين لا يشك لهم غبار. فلن نتحدث عن الجانب العلمي وما الذي حصله من العلم والمعرفة، لأننا كنا قد تحدثنا عن هذا في حلقة سابقة، ولكننا سنتحدث عن جهود الإمام الهادي التعليمية، نشاطه التعليمي. كان الإمام الهادي عليه السلام كثيرا ما يبحث عن طلاب العلم لإفادتهم وإكسابهم الوعي المطلوب والثقافة الصحيحة البناءة التي تصنع توجهاتهم العملية والجهادية. كان يرى كما مضى لنا تلك الأوضاع السيئة والمزرية التي كان عليها العالم الإسلامي في ذلك الحين وبعض المناطق اليمنية في ذلك الحين أيضا. لابد الإمام الهادي كان يحمل مشروعا تغييريا على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى اليمن. هذا المشروع التغييري الذي سيكون له واقع لا يمكن أن يتحقق على الواقع إلا بعد أن يتحقق في الأدمغة، في العقول، في الثقافة، قبل أن يكون هناك تغيير ثقافي واقع، قبل أن يكون هناك تغيير واقعي عملي في الميدان يجب أن يسبقه تغيير ثقافي وفكري. ولهذا كانت العملية التغييرية تبدأ أولا بقضية التعليم. الإمام الهادي كان ينشط في الجانب التعليمي بشكل كبير جدا، من حيث نشر الثقافة الصحيحة البناءة ومحاربة المفاهيم المغلوطة التي تكبل المؤمنين وتدجنهم ولا تصنع منهم توجها وسلوكا صحيحا. فالإمام الهادي تحرك في هذا الإطار، ولهذا كان يردد وكان ينادي أين الراغب، أين من يطلب العلم. وكان يأتيه كثير من الناس للجهاد بين يديه، فكان يرجو أيضا لو كان لديهم أيضا رغبة في العلم، كما قال الإمام الهادي: لصادفوا من يحيى بن الحسين علما جما، كما كان يقول، إدراكا منه لأهمية التثقيف البناء في صناعة أتباع مخلصين، حتى أنه يقال أنه في آخر عمره هم بالتفرغ أكثر لتدريس ونشر العلم والوعي، فحالت المنية بينه وبين ذلك، إدراكا منه لأهمية هذه المسألة، أهمية الجانب الثقافي. الجانب الثقافي هو ما يحمي الحق، هو الذي يحمي الدولة، هو الذي يحمي النظام. عندما يكون هناك اهتمام كبير بالجانب الثقافي ونشر الثقافة الصحيحة والواعية، نشر الوعي بين الناس، هذا هو الذي يعتبر روح الحركة، روح التحرك الجهادي والمعرفي، عندما يكون هناك ناس أناس حاملون لهذه الثقافة أو تلك الثقافة. ربما كان أيضا تحرك تلامذته من بعده في نشر علمه كان استجابة وتلبية لرغبة الإمام الهادي إلى الحق أو لوصيته، وكان طيلة عهده في اليمن لا يفتى عن تعليم الناس وعظتهم، بل كان يعد تعليم الرعية فرضا من الله على إمام الأمة كما قال ذلك في الأحكام. كان يعتبر التعليم للرعية أمور دينهم، القراءة، الكتابة، قراءة القرآن، أصول الدين، الملامح الرئيسة في الإسلام، كان يعتبرها أمرا ضروريا، وكان يعتبرها واجبا على الحاكم نفسه، على الإمام نفسه، يجب عليه. ولهذا يقول في الأحكام: ويجب للرعية على الإمام أن يهديهم إلى الحق، إلى أن قال: ويحملهم على كتاب ربهم، ويفقههم في دينهم في الدين، ويقربهم من رب العالمين. كما أنه عندما كان يرسل عماله إلى المخاليف، وهي المقاطعات الإدارية في ذلك الحين، اليوم نسميها المديريات أو النواحي أو الأقضية أو المحافظات، كانت تسمى في ذلك الحين المخاليف، كان إذا أرسل واليا إلى المخلاف يعطيه خطاب ولايته اللائحة التي يشتغل عليها، يعني أشبه ما تكون باللائحة التي يشتغل عليها هذا الوالي على المخلاف، وكانت تتضمن وجوب أن يعلم هذا الوالي الرعية ما أوجب الله عليها. ما الذي أوجب الله عليها؟ من معرفته سبحانه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف الأكبر، والنهي عن المظالم والمنكر، ترك معاصي الله، والتعدي في أمر الله. وفي عهده إلى كتبه، وفي عهده الذي كتبه لولاته أيضا، أول ما وصل إلى اليمن أمر أن يكون أول أعمالهم هو إقامة التعليم العام، ما يمكن أن نسمى التعليم الأساسي، هذا واجب على الدولة يجب أن تقوم به بشكل أساسي وتتحرك فيه توعية الناس. التعليم العام هو تعليم الناس صلاة، ما يصلون به أيضا من مفصل القرآن، ومفصل القرآن السورة التي التي هي تبدأ من سورة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم إلى سورة الناس، هذا القدر من القرآن كان الدولة نفسها هي التي تقوم به. وكذلك أصول الدين، وفضل الجهاد والمجاهدين، ومعرفة الحق والمحقين، والولاية لأهل البيت، هذه مواد أساسية كان الإمام الهادي يتحرك على أساسها أن يعلمهم التعليم العام، يأمر ولاته في المخاليف أن يقوموا بها، أن يعلموا الناس صلاة، كذلك القرآن الكريم، ولا سيما سور المفصل تبدأ من سورة محمد إلى آخر المصحف، أصول الدين، فضل الجهاد والمجاهدين، معرفة الحق والمحقين، الولاية أهل البيت. بل دعا الإمام الهادي إلى تعليم النساء مثل الرجال، وأوجب عليهن التعلم لكل ما أوجب الله معرفته من فروض الأعمال. وهذه رؤية مهمة جدا، أن الإمام الهادي أيضا يحث على تعليم النساء، وذكر أنه لا يجوز لهن التقصير عن معرفة ما أوجب الله عليهن معرفته، والعمل بما أوجب الله عليهن من العمل به. قال: وعليهن أن يتعلمن ويتفقهن، ولا يجوز لهن أن يتعلقن بالجهل المنهي عنه، ولا يتمادين في شيء منه. ولهذا نشط الإمام الهادي بنفسه، كان ينشط بنفسه في مجال التثقيف والتعليم العام لجميع الرعية، بل كان لا يترك مناسبة ولا جمعة ولا مناسبة ولا زيارة إلا ويعظ الناس ويذكرهم في الجمع، في المناسبات، في الزيارات، كان بنفسه يعظ الناس ويذكرهم، وكان كثير المواعظ للخلق، يأمرهم بالطاعة لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الوالي والولاية في الإسلام ليست مجرد إصدار أوامر ونواهي، افعلوا لا تفعلوا، هذه قائمة محظورات وهذه قائمة واجبات، لا، إن من مهمات ولاة الأمر في الإسلام، أئمة الهدى، أعلام الحق، أنهم أيضا يهدون الناس إلى طريق الصواب، وأنهم يعظونهم، يأمرونهم بالمعروف، ينهونهم عن المنكر. وكان إذا نزل في قبيلة من القبائل يكثر المواعظ لهم والتعليم والإرشاد، ولهذا ظل مظهرا لنور الله صادعا بحقه طوال حياته، مظهرا لنور الله صادعا بحقه، مثبتا لحججه، يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. بل إن تدريس العلوم كان ضمن يومياته التي كان يلتزم بها، ما من يوم يمر إلا والإمام الهادي لديه دروس يدرسها في المسجد ما بين الصلوات، يعظ الناس، يعلمهم فرائض الدين، فرائض المواريث، كما تحكي عن ذلك سيرته. بل وكان من ضمن أعماله المستمرة أنه ليس فقط كان يتحرك في تعليم الناس التعليم العام فيما يسمى بالمدارس الأساسية أو الابتدائية، بل حتى أولئك المسجونين المحبوسين في السجن الذين حكم عليهم بالسجن لمدة معينة، كان يأمر القارئ من السجناء بتعليم من لا يقرأ منهم، وكان يساعدهم على ذلك ويشجعهم، وكان يبعث الدعاة والمعلمين إلى الآفاق، حتى أنه بعث أو كلف دعاة ومبصرين، كان يسميهم دعاة ومبصرين ومعلمين ومفكهين في بلاد بعيدة عن اليمن، منطقة طبرستان مثلا في شمال إيران، كانت منطقة تابعة فكريا وثقافيا لأئمة أهل البيت لإعلام الهدى في اليمن. فكان يرسل من اليمن إلى هناك أناسا معلمين ومفكهين ومبصرين ودعاء يدعون الناس إلى الهدى إلى الخير، وكان يعد هذا الأمر وهذا التحرك من صفات الإمام العادل، حتى أنه وصفه بأنه يكون مفرقا للدعاة في البلاد غير مقصر في تأليف العباد. وكان أيضا يتبع أسلوب الحوار والنقاش مع العلماء، حتى أولئك العلماء من المذاهب الأخرى ومن الفئات الأخرى كان يتعامل معهم على هذا الأساس، الحوار، المناظرة، النقاش، حتى أنه قصده عدد من العلماء من بلدان عديدة للنقاش والحوار معه، ومن ضمنهم ذلك العالم الهمذاني من همذان الذي وصل وكان تاجرا وكان على المذهب الشافعي، ووصل إلى صعدة، وكان لما وصل إلى صعدة وأعجبه عدل الإمام الهادي للحق سأل عنه وقال كيف لي أن أجد هذا الإمام الذي هو إمام هذه البلدة؟ قال له الأمر أهون من ذلك، أهون مما تظن، ليس هذا الإمام مثل أولئك الذين تعرفهم من الظلم والطغاة، بل يمكنك أن تحضر إلى المسجد في أي صلاة من الصلوات وستجد ذلك الإمام هناك يصلي بالناس. فذهب إلى المسجد واستطاع اللقاء بالإمام الهادي وناقشه، أعجب بالإمام الهادي بعلمه بعدله، وكان يناقشه في كثير من المسائل، وكان يقول كان في بعض الأحيان يستدرك على الإمام الهادي ويقول لا رأينا كذا، فيقول له الإمام الهادي بل رأيكم في المسألة كذا وكذا. قال هذا العالم فأذهب إلى كتبي لأقرأها فأجد أن الأمر كما قال الإمام الهادي، فلم أعد بعد ذلك أطلب بعده أثرا ولا دليلا. اقتنع وتيقن أن الإمام الهادي أعلم منه بمذهبه، فهكذا كان الإمام الهادي. ولهذا كان هذا العالم الشافعي الذي وصل إلى صعدة قام بإخراج زكاته، لما كان يوم إخراج الزكاة وتوزيعها على الفقراء دعاه وقال له إني أريد أن تحضر في هذا اليوم لتشهد بنفسك توزيع صدقتك. قال أتراني أشك فيك يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكن ليطمئن قلبك، أو بهذا المعنى. فكان هذا هو دأب الإمام الهادي إلى الحق في التعامل مع العلماء الذين كانوا في عصره. لما دخل صنعاء اجتمع عشرات العلماء المخالفين له في العقيدة وكانوا من المجبرة كما هو معروف في قصته المشهورة، اجتمعوا له في جامع صنعاء ورأسوا واحدا منهم جعلوه رئيسا لهم وكبيرا لهم وكان أعلمهم، وتقدم هذا الأكبر منهم أو الكبير العالم الكبير منهم ليناظر الإمام الهادي، وأول ما بدأه بالسؤال قال له يا سيدنا ممن المعاصي؟ وكان هؤلاء مجبرة. قال له الإمام الهادي ومن العاصي؟ من العاصي؟ فسكت وتحير وأبلس هذا العالم المجبر أو المجبري، فلامه أصحابه وقال له لماذا سكت وأنت المقدم فينا؟ كيف لك أن تسكت أمام هذا الرجل؟ قال ماذا أقول أيها الناس؟ إن قلت العاصي هو الله عز وجل كفرت، وإن قلت العاصي هو الإنسان دخلت في مذهب الهادي. وعندئذ تأثر بعض العلماء من أولئك ودخلوا في مذهب الإمام الهادي إلى الحق وتركوا مذهبهم مذهب الجبر. بل إن الإمام الهادي في التعامل مع هؤلاء لم يكن يتعامل معهم بأي شيء من السلبية، لم يحكى عن الإمام الهادي بأنه تعامل مع أحدهم بقساوة أو أنه قام بتعذيبه أو بحبسه أو بسجنه أو بالتضييق عليه، بل إنه تقول الرواية أن القاضي الحنفي الذي كان يحكم في صنعاء قبل مجيء الإمام الهادي لم يغيره الإمام الهادي، استبقاه هو وأقره ليكون حاكما على صنعاء، وإنما أعطاه كتاب الأحكام وقال له أحكم بما في هذا الكتاب. فهذا هو الإمام الهادي في هذا الجانب في التعامل مع العلماء حتى من أولئك العلماء المخالفين له في المذهب. ونتيجة لهذا الأسلوب وهذه اللطافة التي كان عليها الإمام الهادي والحوار والنقاش مع العلماء تأثر به عدد من طلاب المعارف، وحتى أن المرتضى ابنه وصفه قائلا كم من حائر أرشده وضال هداه ومتحير دله على الطريق فأقصر، وأعمى القلب جاهل به أبصر، ومجبر مشبه لله عاد ونظر، فتخلص من موبقات ونجا من مهلكات، يذل الجبار بين يديه ويخرس أهل الجهل من مناظرته. وقال ولده الناصر، ولده الآخر هو الناصر، ذكر عنه أنه قال: حتى أحيى الله به الدين، ووقم به الملحدين، وأظهر به التوحيد والعدل، وجمع به التشبيه والجبر. وقد حفظت رسائله لنا عددا من الأسئلة التي كانت ترد عليه فيتصدى الإجابة عليها، لأنه في ذلك الحين كان قبلة الباحثين وملاذ المتحيرين، وكان بذلك إنما يلبي حاجة عصره في مختلف تلك العلوم، ويعالج المشكلات الفكرية والثقافية التي كان يتطلبها واقعه. أي أن الإمام الهادي لم يكن من أهل الترف العلمي يبحث ليناقش مسائل هنا وهناك ليس الناس بحاجة إليها، بل كانت كل كتبه وكل رسائله وكل محاضراته تعالج واقعا ثقافيا معينا. كان هذا هو دأب الإمام الهادي رضوان الله عليه. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
3: تبسم بالهدى اليمن المجيد، وأشرق من سنى الهادي الوجود.
0: استمعنا وإياكم مستمعنا الأعزاء إلى فقرة ومضى معرفية عن الإمام الهادي عليه السلام للدكتور حمود عبد الله الأهنومي، والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثالثة والختامية في هذه

0: الآن نذكر بعض النماذج في مقطع قصير وهو يبين حقيقة دعوته وأنها دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه السلام: والله ما دعوتنا هذه إلا دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى كتاب الله والسنة، وكذلك دعوتنا نحن إلى كتاب الله وسنة نبيه. فهل يقدر أحد أن يقول إنا خالفنا حكم الكتاب والسنة؟ أيضا عليه السلام له بعض الكلام في التزهيد في الدنيا والاستعداد للتضحية، فهو عليه السلام لم يكن يخطب في قومه وفي أهل اليمن من قصر، بل كان يعيش كما عاش الأئمة عليه السلام زاهدا، وأيضا يحب هذه الأمة. من ذلك قوله عليه السلام: لوددت أن الله أصلح بي أمر هذه الأمة، وأني جعت يومين وشبعت يوما. وأيضا قال كما قال الإمام زيد بن علي عليه السلام: والله لوددت أن الله أصلح الإسلام بي، وأن يدي ملصقة بالثريا، ثم أهوي إلى الأرض فلا أصل إلا قطعا. ومن النماذج على خطبه عليه السلام الميثاق الذي عقده مع أهل اليمن، عندما قال عليه السلام بعد أن دخل صعدة وبايعه أهلها خطب فيهم خطبة مهمة جدا في أهل اليمن، فقال: يا أهل اليمن، لكم علي ثلاث: أن أحكم فيكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أقدمكم عند العطاء، وأتقدمكم عند اللقاء، ولي عليكم النصح والطاعة ما أطعت الله. والله إن أطعتموني لا فقدتم من رسول الله إلا شخصه. هذا ميثاق مهم جدا. أيضا له نموذج آخر في ذم المتقاعسين عن الجهاد، وهو مما قاله وكتبه: فليعلم كل عالم أو جاهل أو من دعي إلى الحق والجهاد، فتوانى وتثاقل وكره السيف والتعب، وتأول على الله التأويلات، وبسط لنفسه الأمل، وكره السيف والقتال والملاقاة إلى الحتوف والرجال، وآثر هواه على طاعة مولاه، فهو عند اللطيف الخبير العالم بسرائر الضمير من أشر الأشرار وأخسر الخاسرين. إذن هذه هي بعض النماذج على خطب الإمام الهادي عليه السلام التي تتميز بالصدق والصراحة والتوازن بين التزهيد والمسؤولية والتوظيف أيضا لكتاب الله عز وجل والاستشهاد بكتاب الله. ونستفيد من هذه النماذج أن الخطيب يبدأ بالصدق مع نفسه قبل أن يطلب من الناس الصدق. مستمعينا الأعزاء، انتهت فقرتنا في هذه الحلقة، ونصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة، كما نشكر المخرج الرائع محمد علي هبة. تقبلوا مني خالص الشكر. أنا مقدم البرنامج عبد المجيد إدريس، في أمان الله ورعايته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قبيلة اليمنية هي تحمل أعراف وأسلاف وأخلاق وعادات وتقاليد ونصر للمظلوم ونجدة للملهوم.
2: يا أبناء جميلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأبطال، أيها الأوفياء.
3: العدوان السعودي الأمريكي أرحب على أجدادنا، نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف. براءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر جب من جبن اليمن، فنحن قادمون على الحق وفي الحق.
4: مرحبا اليوم نقول لا، العدوان لن تلال فينا أي مثقال ذرة، ونحلكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
5: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة، ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
6: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان، لن يردنا عن هذا.

الشعب الحر. الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جدا.
1: شكرا.

0: تقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضرنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ. حضور قبائل الجماعة في هذا اليوم
2: والجاهدين لإشارة السيد.

0: حق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة للمعتصمين ومقالة المتحرزين. بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد.